0: نسواك اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك،
1: ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم،
0: اغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا
1: ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من السبيل بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد كلها امين.
0: شليل ارني فاسي مارين شبه مزدت من بريف لبس ناني ونايت ونطبيعت من شوي صوب النوت من صوتي البغريس جفرس بادني غونا بوسن ايرا وري ايرا نشترفت ياسو ايرون افتي توتينا ويت من شاري تاي اونو ساين صوب اون مارين تروف حبو ستي وري ايرون خم بايس وقفا يمناو تيرون تيبن اون خيرين يفين جيب وانت كرات ورب شو اسبن نوتي ابني بشو اسبن نوتي بي بانت كرات ورب يوتن بن شو اسبن نوتي بن سلبه هريستوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال انك رب استرتنا انتنا حفظتنا قبلتنا اليك اشفقت علينا وعضتنا اتيت بنا

شارم احنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس، كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الاشرار، قيام الاعداء الخفيين والظاهرين، انزعها يا رب عنا، عن سائر شعبك، عن موضعك المقدس هذا. اما الصالحات النافعات ارزقنا اياها، لانك انت الذي اعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو.

0: Daniel et Arnifos, Seigneur. اللهم فانا سؤال ابدعت القلوب ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح نسال من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك تعود برحم ورفاتش فيهم انزع عنهم وعنا كل مرض الذين ابتغوا مطروحين في الامراض اجراء ما ليس له رجاء معين ما ليس له معين عزاء سويل قلوب الذين في العاصف كل الانفس متضايق ومقبوض يعني يا رب رحمه يا خلاص يا غفران خطايا واثامها امراض نفوسنا اشفيها التي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
1: يا رب
0: فلنسأل الله الآب ضابط القلوب ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سعادة قرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لإسمك القدوس
1: يا رب
0: يبارك عليك يا رب على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين كما قبلت لي قرابين هابيل سجي ذبيحة أبينا إبراهيم وفرسي الأرملة هكذا أيضا يا رب ندور عبيدك يقبلها إليك أصحاب الكثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطيهم الباقيات عوض الفانيات السمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل خيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض أذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا

0: يا رب ارحم الله ابن الاب رافع خطيئة العالم ارحمنا يا حامل خطيئة العالم في البطن يا جالس عن يمين ابي ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع القدوس مجد لله الاب امين وذكر اليوم وسبح اسمه القدوس منذ الان والى الابد والى الابد امين بكريك يا هلال العمر كان الارض كنت اطلب في طرقك لانك ست معين لكن يا رب رسم صدق رمضان قدوس الله قدوس قدوس حي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي لا يموت الصلب على الحمد قدوس الله قدوس قدوس حي لا يموت قام الاموات صعد السماوات حمد المجد للاب والابن والروح وكل وانت ارض وكل امين ايها السادس القدوس ارحمنا ايها السادس القدوس ارحمنا ايها السادس القدوس يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب فكت مرضى شعبك اشفيهم قدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن في الصميام انا بلا خطيه رب ارحمنا الذي بلا خطيه رب وعطنا اليك لان المجد والعز والتقديس مثلث يا رب ارحمنا
1: يا رب ارحم يا رب بارك امين
0: ابانا الذي في السماوات قدس اسمك الذي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك
1: على الارض اعطينا كفايتنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر لنا
1: اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا من الشرير المسيح يسوع ربنا
0: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه اللهم نؤمن بإله واحد الله إله رب كل سماء والأرض ما يلوم على يلوم ربنا أحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من الله كل نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساء ولا فقاد لزبيه كان كل هذا الذي من أجلنا هم بشر ونبي خلاص نتدم من السماء وتكسر مولي من العزوات لأن السر بعنا العدد بلاسبون تصال لما كل رقام بين الأموات في يوم السادس صاد السماء تكرس عن يمين نبي وعدنا يتبين يا الأموات الذي سمقيك الله دعا النوم وروح كل صر رب الموحي ومبسم الأيب نزل ونجدهم على أولي نبيا وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف بها نعترف ب

0: Arriba sin erum. Olem ben gonte vol haro, jem ben shini khin bek u, ngay o vokani no vinani vol. Shlil.
1: Kedomne vati.
0: كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فنصحك أن نسمع أن نعمل بين أجلك المقدسة بيت الباط قديسيك
1: يا رب
0: سردا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالات لعنة الباطل نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب أن يحكم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاء

هللويا مبارك للاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. وفي الأحد أول

وما هن نسوة أخريات. فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وحرس

وإذ كنا خائفات ونكسنا وجوههن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبن الحي مع الأموات

0: أيوة. ولا تخن في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. من بعد الصوص يسوس بن شوي ونصو كيريه
1: إيرني فاسين
0: مات يسوع
1: قطع قدرة وتخلصنا خفاق تلاميذ القديسين والرسل أطهار قائلين أبال الروح القدس ونغفرت لهم تام وغفرت من أسختم عليهم أمسكت أنت الآن أيضا يا سيد أنعمت الذين أملاك كانت كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم. نسأل رب ونطلب أن عبيدك أبائي وإخوتي وضع في هؤلاء المنحنين برؤوسهم من مجدك. أرزقنا رب رحمتك، اقطع كل ربطات خطايانا، كنا أخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا، يليك بك المجد كرامة الآن وكل
0: الأبد. أمين. كيالي صون كيالي
1: ملك السلام أعطينا سلامك وارنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لأتي ملكوتك تكن مشيئتك
0: كما في السماء كذلك الأرض، خذنا غدا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا وادخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: أيها الملك السماء المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنت صالحات ومعتحيات لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلصات أعطاهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلاما خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب خلقيا في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
2: كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام. ولكن نسألك يا قديس ممتلئ مجدا عظيما كل حين ولا تلام المسيح أسعد صلواتنا أمامك حبيبي اغفر لنا خطايانا السلام التي ولا تلام نور حقيقة المسيح إلى عظيما قديسة اسأل يا رب عنا نفسنا نرحم عن نفوسنا واغفر لنا خطايانا تعظى مريم ولا تلام قديسة شفيعة الأمين الجنس البشرية اشفع في أمام المسيح الذي ولدتي لك أن يعمل لنا مغفرة خطايانا السلام لك يا ترى عظيم ملك الحقي الحقاني السلام الفخر جنسنا والتي لنا عم مانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: ثاسيوس منفصل مشارة الإنجيل والأماري لوقا البشيرة تلميذ بركات ريون.
3: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه لهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجيع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا ويدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا وضعونه تحت المكيال بل يضعونها على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: تنوش نوبا ورسوس بيجي أوتنا ورسوس لما يسوى يبجاك تونك أقصوت يمون ينالي أما في يوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية تجر عليها أبونا آدم فردوس مصدر سخ خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض الباطل التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت زور كلامي يقول ويسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي صمرت على الصليب الساعة السادسة تلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيي وبمسامير صمرت بينقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية.

0: شهوات العالم يسقر احكامك السماية قرافاتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك ولت الإله العذراء كثيرة هي شفاعتك أو هي مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدرك رفاتك سريعا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب ناجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: لعود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن مشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت يا الممتلى نعمة يا وتلان عذراء نطوي بك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وترى الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
2: عظمك يا أم نور حقيقة لك عزاء قديسة واتلان وكلاتي مخلصة عالم وتخلص وسط المجد لك يا سيدي يا ملك المسيح فخلص وكي شهداء تريقين السابات كنا زغطان خطايا وبشر لو ضحنا نجد يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب الكمين بالحقيقة نوم بلاين واحد الله يا أب ضابطك الخالق سماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد أمر الآب قبل كل نور من نور إله حكم إله حكم مولود غير مخلوق مساوي لا افكار الذي فيه كان كل شيء هذا الذي نحن نبشر به خلاص لنا زمن السماء وتكسر اسمنا من العزاء تعالى الصلب عن راحة براس بنتصا الا مكور قام بين الاموات وقد صعد السماء وتكسر عن يمين ابي وعيد ان ياتي من جديد الى الحياه والاموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نعم بروح قدس الرب المحيي المبصر من الاب نزل من الجيد ومع الاب والابن ناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جميع الاصليين عن طريق انبياء واحد المحفوظ خطايا انتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين.

0: الصوم قدوس قدوس قدوس رب الصبوات السماء والأرض نتين الكرامة ارحمنا يا الله لا بدو كل عز قدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لا سمعنا في شرنا القادم صار حلو أخبر أصحى الآن سيدنا لا صنع ولا صنع ولا تفعلنا عادي فلا تفعلنا والمعرفة في الخفية والظاهرة يا رب فلنا نقص قدوس رجعنا رحمتك رب خطينا قال مستحقين كل شكر
1: عبادة تایوا تبا گاتریا سبیوت شیر بر وای صبوری نمو قوت جنت اما واسس او وبن کاثوری کنا بوستوری کنا کلیسیا انت ابنوتی امین اسکن یا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماوي

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين. مبارك الرب الاله الابد، امين. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركه كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد.

0: Ten benchois, o open note, you have been so tiris of Beheres, tos nashkura, kala kula hal, woman agli kula hal, wafi kula hal, lanakara besatartana, antenna, havastana, kabaltana, ilik, shwaktalina, wadatina, taita, bina, الى هذه الساعة.
1: لك يرحمنا الله ويترأف علينا واسمعنا وعيننا ويقبل إليه سؤالة وطلبة قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة المحبة.

صارم نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا سائري شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها.

ضعف يكونوا محايرين في الثالوث الأقدس في الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة للأفواه الاثنى عشر رسولا في الهزيمة المركوزة الرسول الطاهر الشهيد بطريرك قديس ساويروس معلمنا ديوسكوروس قديس أثناسوس بطرس خاتم مشوارس جنة الحلبية فما قديس كيروس قديس فاسروس قديس غوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر ومائة خمسين بقسطنطينية ومائتين بأفسوس أبينا بطريرك الباب الأنبا تواضروس فما حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. هكذا فليحسبنا الناس كخدام المسيح ووكلاء أسرار الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أعرف شيئا من ذاتي، لكني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم فيه هو الرب. إذن لا تحكم في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، فحينئذ تكون الكرامة لكل واحد من الله. فهذا حولته يا إخوتي تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على صاحبه. لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك واحد لم يأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم وملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أظن أن الله أظهرنا نحن معشر الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم، للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء، أما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون، وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنطلب، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا.

0: بل كأولادي الأحباء أؤدبكم، لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية وبركاته علينا آمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب، مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس، فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم في وساق الظلمة والزمهرير ليحفظوا للدينونة معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه لكن نوحاً الثامن المنادي بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق، والمدينتان الأخريان سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف، وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس، لأن الرب يعرف أن ينقذ الأتقياء من التجارب ويحفظ المنافقين إلى يوم الدين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فلما اجتاز في أمفيبوليس وأبولونيا أتى إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بولس إليهم حسب عادته وتكلم معهم ثلاثة سبوت من الكتب موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات، وأن هذا هو يسوع المسيح الذي أنا أبشركم به. فآمن قوم منهم وأحصوا مع بولس وسيلة وجمع كثيرا من المتعبدين واليونانيين ومن النساء الشريفات عدد ليس بقليل. فغار اليهود واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا جمعا وأقلقوا المدينة وجاءوا إلى بيت ياسون طالبين أن يخرجوهما إلى الجمع، ولما لم يجدوهما جروا ياسون وآخرين من الإخوة إلى رؤساء المدينة صارخين أن هؤلاء الذين أقلقوا المسكونة وهم حاضرونها هنا أيضا. قبلهم ياسون وهؤلاء كلهم يقاومون أوامر الملك قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجمع ورؤساء المدينة استمعوا هذا، ولما أخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين أيضا أطلقوهم. وأما الإخوة فللوقت ودعوا بولس وسيلة ليلا إلى برية، وهما لما وصلوا إلى هناك دخل إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. هؤلاء لما قبلوا الكلمة بكل سرور فحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرون، بعض من النساء اليونانيات الشريفات ورجال آخرون ليسوا قلولين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة.
1: سلام وروح القدس اليوم 21 من شهر بأونا أحسن الله انقضاء وعده علينا وعليكم مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بسكار تكريس أول كنيسة على اسم العذراء مريم بمدينة فيليبي، وذلك أنه لما بشر بولس الرسول في مدينة فيليبي آمن كثيرون بالسيد المسيح وبنوا كنيسة على اسم العذراء مريم وصار تكريسها في مثل هذا اليوم. فيجب علينا أن نعيد لا عيدا روحانيا شفاعتها المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تذكار معجزة حل الحديث التي تمت بصلوات العذراء مريم، فبعد حلول الروح القدس على التلاميذ خرجوا ليكرسوا ببشارة الملكوت. فذهب متياس الرسول إلى مدينة تدعى بطرس بارتوس بجوار غلاطيا في آسيا الصغرى وبشر فيها باسم سيد المسيح، فآمن معظم أهلها، ولكن الباقون سعوا به عند الوالي فأمر بقبض عليه وسجنه ومعه كثير من المسيحيين. صلى متياس هو وجميع الشعب في السجن الله أن ينقذهم، فأرسل لهم الله أم القديسة مريم على السحابة، ولما وصلت إلى السجن صلت إلى الله أن ينحل الحديد ويذوب ويصير كالشمع حينما يسيل، لكي يخلص متياس ومن معه من القيود الحديدية ومن أبواب السجن الحديدية. فسمع الله صلاتها فذاب على الفور الحديد الموجود في السجن كذلك كل الحديد الموجود في المدينة، وخرجوا المسجونين من السجن. فأسرع السجانون إلى الوالي يخبرون بما حدث كما أنه عرف من أهل المدينة بذوبان الحديد والموجود في المدينة كلها. ولما سأل عن سبب أخبروه أن القديسة العذراء مريم من هي التي بصلواتها حدث هذا، فأرسل الوالي في طلب العذراء. ولما حضرت سألها من الذي حل الحديد فجابته البتول أن الإله الحقيقي يسوع المسيح هو الذي حل الحديد، وكان الوالي ابن بي شيطان. أحضره إلى القديسة العذراء فخرجت منه الشيطان في الحال، وجلس الشاب يتكلم هادئا عاقلا. ففرح الوالي وأمن هو وكل أهل المدينة بالسيد المسيح، فعمدهم القديس متياس الرسول وسأل القديسة العذراء أن تعيد لهم صلابة الحديث ثانيتها. فصلت إلى ابناء الحبيب فرجع الحديث كما كان شفاعتها المقدسة فلتكون معنا أمين. وفي أيضا من 26 للشهداء 304 استشهد القديس تيموثاوس الذي من مصر القديمة، كان جنديا من جنود أريانوس ويالي أنصنة. ولما صدر أمر ديكريديانوس بعبادة الأوثان وسب هذا الجندي وأخذ المنشور ومزقه

أيضا ليس إلها إلا يسوع المسيح ابن الله الحي. فغضب الوالي وطرحه على الأرض وأمر بضربه حتى تهرق لحمه، وكان يصرخ أيضا: يا سيدي يسوع المسيح أعني، فليس إلها إلا أنت. فأرسل الله ملاكه فشفاه، فعاد إلى الوالي وهو يصيح: ليس إلها إلا يسوع المسيح ابن الله الحي. فشدد الوالي عليه العذاب كثيرا، وأخيرا قطع رأسه. فنال إكليل الشهادة: بركة صلاته فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 106 ميلاديا تنيح القديس البابا كرودنوس البطرك الرابع من بطرقة الكراسة المرقسية، ولد الإسكندرية، واعتمد من يد القديس مريمورس الرسول، وتعلم علوم الكنيسية. وبعد نياحته الباب بعد نياحة البابا من ياس رسم بطريقيا سنة 95 ميلاديا، فرأى شعبه أحسن رعاية بالوعظة والتعليم والكرازة. ولما كمل أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي نحو 11 سنة. بركة صلاته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبدا آمين.

0: E pie prefiesta si te.
1: Erni fasie. أيها السيد الرب يسوع المسيح الآمن الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا أبيانا أبرارا كثيرين اشتوني أروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة بتلبات قديسك
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا آمين. أنت يا الله استمعت صلواتي، أعطيت ميراثا لخائفي اسمك، هكذا أرتل لاسمك إلى دهر الدهور، لا في نزور يوما فيا

كن ولاتي باسم رب القوات. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطان وهو أخرس فشفاه، حتى أن الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجمع وقالوا: أليس هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين. فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم: كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف إذا تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زابول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يصيرون قضاتكم. وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: كل خطية وكل تجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر. ومن يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يقول على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرتها جيدة، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرتها ردية، لأن من الثمرة تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فيض القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر. ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا في يوم الدين، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك.

0: En su fe soy brusjome, quería la son, quería la son, gen omes mi.
1: En la حقيقه no me mira en واحد الله اله باب del كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل دور نور من نور الى حق من الى حق مولود من مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجناح البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تانس صلب عنا العدل بنطس تعالى مكره قام بين اموات يوم السادس كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي ليدين الاحياء والاموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيى المبصق من الاب نزل عنه مجده مع الاب والابن الناطق الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا

0: عظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام وفي الناس المسرة.
1: صلوا من أجل

طاهر نام من كل دنس من كل غش من كل رياء من كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستغفرين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحمنا. يا رب يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، كفوا برعادة وإلى الشرق انظروا ننصر.

الأبد الساكن في العالي والناظر إلى متواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجد المسجود

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. عندما خالفنا وصية بغاية الحية سقطنا من الحياة.

بأيك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا احنا جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

صنم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم بذل ذاته فداء عنا إلى الموت، الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به.

صعد إلى السماوات ولا ثانية منك رسم يوما المجازاة هذا الذي أظهر في اليدين المسكونة بالعدل يعطي كل واحد

بما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة قيامة من الأموات، صعود إلى السماوات، جلوس عن يمينك أيها الآب، وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك ربنا من الذي لك على كل حال، من أجل كل حال.

مستحقين كلنا يا سيدنا، تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكور. يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك، احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. أذكر يا رب أبانا الطباوي المقرم رئيس الأساقفة، باتريركنا البابا الأنبا طبادروس الثاني، الذين يفصلون معه كلمة

0: الحق باستقامة بملاك نستك المقدسة يا رب قطيع بسلام. اذكر يا رب القمامس وخصوص الأرزقسين والشممسة
1: يا رب
0: والخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا.

0: أسعدك مقدارك نعمتك فرح وقال قال يروح حرث وهرتقص الأسمار وأعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملاء اليتيم الغريب الضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكوننا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب الرحمن
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم الذين

0: Sin worship, Saviros, sin pensar Dios coros, ayos asanas los tólicos, sin varios betrocero martiros, archi sin varios arcos tomos, ayos theodosios, ayos afielos, ayos dimetereños, ayos querellos, ayos vaselinos. Agios erigor biseologos, agios erigor bisagmatrogos, nem agios erigor barmeneios. Nem be shom tishmor to chenneke a, nem be shet of Constantinopolis, nem be snav shen te Ephesos. Nem be niot en deke os beneshti av Antonios, nem be esmi av Bavli, nem be shom tsab av Makari, Mashiri Tiro. Nestavrovoros. Nebenot ave anes begomenos, nebenot ava bishos promin terios, bim nerit in teben sotirin. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Κύριος Νεμπενιώτ Άβα Κερέλλος Ποιμάσο Νεμπενιώτ Εγωμένος Βυσοϊκέμε Νεμπενιώτ Εγωμένος Μιχαήλ Ιμπραχήμ Αρχιδιακόν Χαμπίπ Γεργές كل مصافي قدسيك هؤلاء الذين بصلاتهم تلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي نعي علينا
1: القارئون فليقولوا اسماء ابائنا البطاركه القدسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم اجمعين

كل احد يا رب ان يذكرنا اسماء من الذين لم نذكره ومقال الذين فكر كل واحد منا والذين يسوا في فكرنا. كل يا رب نفس عبدك المرحوم التي تسقار السنة في هذا اليوم ميري قبر شمودة وماهر فؤاد جندي وذهيا رزق خليل عدل يعقوب وفرحة لبيب واسحاق جيد ورفايل باسم أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونم علينا.

جده رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة كهنوتا وأمة مقدسة.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأه من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ذل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأرواح وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما

رسله المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب. بشرونا باسم القدوس، ردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس.

0: لك بقلب طاهر نقصر بدلة بغير خوف، نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الأزلي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي خدوه ابنك الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدا مع اللاهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن ما بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشب الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفتين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه من أؤمن من أن هذا بالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
2: أختي يا بخوي سامحوني.

0: Ιησέ Σόβη. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس تكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

0: ليس المسيس سبت المتوك ليس لنا ما يمشي قد نسى قال نرى مصر شكر يا بنا الذي في السماوات قد نسى
1: مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد ودائما
0: شايسين أنا للصلاة والتسبيح الساعة الثالثة والساعة السادسة من هذه المبارك قدمنا للمسيح ملكنا ولهنا مزامير ترتيل أبينا داود النبي بركاته علينا أمين

0: ساس فسمنين جين معلمنا حنا البشير وتلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت مني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق منها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أقصر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح نبيك الصلاة القدس لأنك قمت وخلص الحمد أمين. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نفسك، لكن أسألك أن تجدد في عشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله، وروح مستقيم جدد في عشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الآن الذي أرسلت رقصك على تلاميذ القديسين المكرمين الساعة الثالثة هذا لا تنزع من الصلاة، نسألك أن تجدد في عشائنا ربنا يسوع المسيح من كلمة روحا مستقيما وحيا، روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطان القادة كل شيء، لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من يدير كل إنسان آتنا العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عنقود حين سلكة المملوءة معروس من أجل خلاص فوس. مبارك رب الهنا، مبارك رب يوما في يوم.

0: آمين.
1: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، مال الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا.

0: أجيهم
1: كما كنت مع
0: نعمات
1: تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.
0: كينين كاي كيستوس ونستوني ونراي
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت وتزرد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي لا صلي معنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ويزي قام لما يتصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل وان ودور كل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتق مرضى شعبك في من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين راقدوا يا رب نايح نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطايا يا رب عنا في البطن اليك لانك المجد العزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ابن أنا لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. السلام عليك أسألك يا قديسة ممتلئة مجدا العذراء كل حين وليد الله يوم المسيح. أسألك صلاة لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور حقيقي المسيح لنا العذراء القديسة. اسأل يا رب عنا يصرح مع نفوسنا، اغفر لنا خطايانا. هات العذراء مريم وهات لها قديسة شفاعة من الجنس البشرية. اشفاعي فينا من المسيح يسوع يأتيك كلام علينا غفران خطايانا. السلام عليك العذراء الملكة الحقية الحقانية. السلام من فخر جنسنا ورتي العمان وإيل. أسألك اسكولين والتشفي على مؤتمرنا وربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: سوسيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس وسم بشرط معلمنا مريم التربشير بركاته علينا أمين.
3: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله
2: دائما أبدا. يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا تجرع لي أبونا آدم بفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح لنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي وترفض البطشي، التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الظهر، كلامي أقول واسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة واغتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بنيك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألمك الشافية المحيا والمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من تأشر أعمال الهيولية والشهوات على أحكامك السماء يقرأ فاتك.
4: لنا داء لا حج ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء، لأن كثيرة شفاعات قوية مقبولة عند مخلصنا يدو الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأن رحومة قادرة خلصنا أن نتألم من أجلنا كي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد مسكننا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
5: الأرض كلها أيها المسيح لنا عندما بسط

ديك طاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائل المجد لك يا رب. نسجد لا شخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا، لأن مشيئتك سرورة انتصت على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: الإله العذراء نعظم كنا من قبل صليب ابنك إن هبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية إن نعيم الفردوس الأول. أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح لنا لأنه قوي.
1: نعظمك يوم النور حقيقة ومجدك كعذراء القديس وولاية الإله
2: لأنك لنا مخلص العالم أنت وخلص نفوسنا.
1: نحمد لك يا سيدنا ملك المسيح أخبروس في الشهداء هي الصديقين واشهد بالثالوث القدوس بلوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يرضى كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح
1: ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا كسب من روح قدس مريم العذراء تنسى صلب عنا على عدو الله سبحانه وتعالى وخبر وقام بين الأموات صعد للسماء وجلس على يمين أبيه أيضا يأتي في مجده الذين الأحياء والأموات الذي ليس له فيه انقضاء نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار لا ينتهي آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملوتين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله إله بضابط الكل أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي فعلنا معرفة التي فعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك قدوس كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم وغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن القدس السلام وبنيان كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عن والذين قدمت بواسطتهم

سيدنا وسترنا وعنا حافظنا قبلنا لأشفق علينا وضدنا تابنا لهذه الساعة وعينا فنسألنا احفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة والخصوص والشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكون محالي من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسولا فم ناظر أنجلي مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس سيروس وعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهب الفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس غوريوس من أفوال 318 مجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمائتين بأفسس من فم بين الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني من فم حقارتي أنها مبارك للمجد اسم القدس الآب والابن والروح القدس.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته على جميعنا أمين. هكذا فليحسبنا الناس كخدام المسيح ووكلاء أسرار الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أعرف شيئا في ذاتي، لكني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، فحينئذ تكون الكرامة لكل واحد من الله. فهذا حولت يا أخوتي تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على صاحبه. لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذته فلماذا تفتخر كأنك واحد لم يأخذ؟ إنكم قد شبعتم وقد استغنيتم وملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أظن أن الله أظهرنا نحن معشر الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة وللناس، ونحن جهال من أجل المسيح. أما أنتم فحكماء في المسيح، نحن ضعفاء، أما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون، وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنطلب، صرنا كأجزار العالم ووسخ كل شيء. إلى الآن ليس لكم أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولادي الأحباء أؤدبكم، لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين به. نعمة الله الآن فلتحل أرواحنا يا أبا أخوتي أمين.
1: كاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته المقدسة تكون معكم وبها يا أبا أخوتي أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعم ما تصنعونه استأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوءة من في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. قد كان أنبياء كذب في الشعب، مثلما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك

والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. كثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظن وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل، وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، لكن أسلمهم في وثاق الظلمة والزمهرير يحفظوا للدينونة معذبين. والعالم الأول لم يشفق عليه، لكن نوحا الثامن المنادي بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق. والمدينتان الأخريان سدوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم. ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس، أن الرب يعرف أن ينقذ الأتقياء من التجارب ويحفظ المنافقين إلى يوم الدين معذبين. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته مع، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فلما اجتاز في أمفيبوليس وأبولونية أتي إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهودي، فدخل بولس إليهم حسب عادته وتكلم معهم 3 سبوت من الكتب موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات، وأن هذا هو يسوع المسيح الذي أنا أبشركم به. فآمن قوم منهم وأحسوا مع بولس وسيلة، وجمع كثير من المتعبدين واليونانيين ومن النساء الشريفات عدد ليس بقليل. فغار اليهود واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا جمعا وأقلقوا المدينة، وجاءوا إلى بيت ياسون طالبين أن يخرجوهما إلى الجمع، ولما لم يجدوهما جروا

0: جروا ياسون وآخرين من الإخوة إلى رؤساء المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين أقلقوا المسكونة وهم حاضرون ها هنا أيضا قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يقاومون أوامر الملك قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجمع ورؤساء المدينة إذ سمعوا هذا، ولما أخذوا كفالة من ياسون من الباقين أيضا أطلقوهم. وأما الإخوة فللوقت ودعوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصل إلى هناك دخل إلى مجمع اليهودي، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. هؤلاء لما قبلوا الكلمة بكل سرور فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا، فآمن منهم كثيرون، بعض من النساء اليونانيات الشريفات ورجال آخرون ليسوا قليلين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 21 من شهر باون المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا عليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس أول كنيسة على اسم العذراء مريم بمدينة فيليبي، وذلك أنه لما بشر بولس الرسول في مدينة فيليبي آمن كثيرون بالسيد المسيح وبنوا كنيسة على اسم العذراء مريم، وصار تكريسها في مثل هذا اليوم. فيجب علينا أن نعيد لها عيدا روحانيا شفاعتها المقدسة تكون معنا آمين. وفيه أيضا تذكار معجزة حل الحديد التي تمت بصلوات العذراء مريم، فبعد حلول الروح القدس على التلاميذ خرجوا ليكرزوا ببشارة الملكوت. فذهب متياس الرسول إلى مدينة تدعى بارتوس بجوار غلاطيا في آسيا الصغرى وبشر فيها باسم السيد المسيح، فآمن معظم أهلها، ولكن الباقين سعوا به عند الوالي فأمر بالقبض عليه وسجنه ومعه كثير من المسيحيين. صلى متياس هو وجميع الشعب في السجن إلى الله أن ينقذهم، فأرسل لهم الله أمه القديسة مريم على سحابة، ولما وصلت إلى السجن صلت إلى الله أن ينحل الحديد ويذوب ويصير كالشمع حينما يسيل، لكي يخلص متياس ومن معهم القيود الحديدية ومن أبواب السجن الحديدية. فسمع الله صلاتها فذاب على الفور الحديد الموجود في السجن، كذلك كل الحديد الموجود في المدينة، وخرج المسجونون من السجن. فأسرع السجانون إلى الوالي يخبرونه بما حدث، كما أنه عرف من أهل المدينة بذوبان الحديد الموجود في المدينة كلها. ولما سأل عن السبب أخبروه أن القديس عن القديسة العذراء مريم، وأنها هي التي بصلواتها حدث هذا. فأرسل الوالي في طلب العذراء، ولما حضرت سألها من الذي حل الحديد، فأجابته البتول: إن إلهنا الحقيقي يسوع المسيح هو الذي حل الحديد. وكان للوالي ابن به شيطان أحضره إلى القديسة العذراء فأخرجت منه الشيطان في الحال، وجلس الشاب يتكلم هادئا عاقلا. فرح الوالي وآمن هو وكل أهل المدينة بالسيد المسيح، فعمدهم القديس متياس الرسول وسأل القديسة العذراء أن تعيد لهم صلابة الحديد ثانية، فصلت إلى ابناء الحبيب فرجع الحديد كما كان، شفاعتها المقدسة تكون معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء الموافق 304 ميلاديا استشهد القديس تيموساوس الذي من مصر القديمة، كان جنديا من جنود أريانوس ولي أنصنة. ولما صدر أمر دقلديانوس بعبادة الأوثان وثب هذا الجندي وأخذ المنشور ومزقه قائلا: ليس إلها إلا يسوع المسيح ابن الله الحي. فغضب الوالي وطرحه على الأرض وأمر بضربه حتى تهرأ لحمه، وكان يصرخ قائلا: يا سيدي يسوع المسيح أعني، فليس إلها إلا أنت. فأرسل الله ملاكه فشفاه، فعاد إلى الوالي وهو يصيح: ليس إلها إلا يسوع المسيح ابن الله الحي. فشدد الوالي عليه العذاب كثيرا، وأخيرا قطع رأسه، فنال إكليل الشهادة صلاة تكون معنا يمين. وفيه أيضا من سنة 106 ميلاديا تنيح القديس البابا كاردونوس البطريرك الرابع من بطاركة الكرازة المرقسية، ولد بالإسكندرية واعتمد من يد القديس مرقس الرسول وتعلم

علوم الكنيسة واعتمد من يد القديس وتعلم علوم الكنيسة، وبعد نياحة البابا ميليوس رسم بطريركا سنة 95 ميلاديا، فرعى شعبه أحسن رعاية بالوعظ والتعليم والكرازة، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي نحو 11 سنة. صلاته تكون معنا ولربنا المجد.

تضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا

تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركته علينا آمين. أنت يا الله استمعت صلواتي، أعطيت ميراثا لخائف اسمك، هكذا أرتل لاسمك

ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطان وهو أخرس فشفاه حتى إن الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجمع وقالوا أليس هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين. فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف إذا تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل ذبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يصيرون خضاتكم. وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا؟ حينئذ ينهب بيته. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم كل خطيئة وكل تجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر. من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من يقول على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرتها جيدة، أو اجعلوا الشجرة رضية وثمرتها رضية، لأن من الثمرة تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فيض القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاة.

أها، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر. لكن أقول لكم إن كل كلمة باطلة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا في يوم الدين، لأنه بكلامك

بسم الله والابن من الروح القدس الله الواحد امين. في فترة صوم الرسل وباحتفالنا بحلول الروح القدس يوم 50 على كل واحد، النهاردة الكنيسة تحط قدامنا مش مجرد معجزة عملها ربنا يسوع، لكن هي دعوة من ربنا يقول لنا كده: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. ويكلمنا عن ازاي يرجع كل نفس فينا، كل واحد فينا يرجع تاني كده مقدس ومكرس ومخصص لله، ويقدم لنا كده المعجزة ديت. جابوله واحد أعمى وأخرس، والأعمى الأخرس ده مش مجرد أهو مرض شفاه، لكن زي ما سمعنا إنه إزاي أخرج منه شيطان. ولو نفكر كده ونشوف إنه الإنسان اللي خلقه ربنا على صورته ومثاله، خلقه كده يعني مخلوق مميز، مخلوق مميز غير كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. قديس بابا أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة يقول انه لما خلق الانسان اعطاه نعمة اضافية، اداله نعمة اضافية هي نعمة مماثلة صورته، أن يبقى مخلوق على صورته ومثاله. لكن زي ما احنا عارفين زي أن الإنسان بالخطية فقد الصورة دي، فقد النعمة دي، وبتجسد ربنا يسوع يجددها فينا مرة تانية، وادانا روحه يسكن في داخلنا. فعلشان كده بقول أن احنا النهاردة مش مجرد قدام معجزة عملها المسيح، ولكن دعوة كده لكل واحد فينا. هذا الإنسان اللي ربنا يسوع شفاه كأنه كده كانت عينه عمية ولسانه مش قادر يتكلم، وكأنه كده بقى مملكة انقسمت على ذاتها، بدل ما كان مملكة للمسيح ويسكن هذا الإنسان الروح القدس، حصل فيه كده انقسام، حصل فيه انقسام. بقى عدو الخير مسيطر على عينه وعلى لسانه، فبقى منقسم، بقى فاقد القوة، وبقى فاقد النعمة، وفاقد مماثلة صورة المسيح ديت. طب وكانت النتيجة عاملة ازاي؟ بقى خربان، بقى تعبان. فجون كده حطوه قدام المسيح، فخرج منه ربنا يسوع الروح النجس ده. وبعدين يقول كده عينيه أبصرت ولسانه رجع تاني يتكلم. عشان كده بقول نحن النهاردة نفسنا وإحنا واقفين كده قدام ربنا نقول: يا رب إحنا كمان ممكن يكون بقى فينا انقسام شوية في المملكة بتاعتنا، بدل ما كان كل واحد فينا مملكة أنت يا رب تتسلط عليها وتسودها، انقسمت المملكة دي، بقى فينا كده أعضاء مثلا، مش بتكلم على أعضاء جسدية، بقى فينا أعضاء روحية يتسلط عليها عدو الخير. بقى الواحد حاسس أنه عينيه ديت هو مش قادر يشوف بيها، مش قادر يمجد الله بيها، فكره مثلا بقى مش مقدس، بقى مش بتاع ربنا فقط، وهكذا. فيجي يقف كده كل إنسان قدام ربنا ويقول: يا رب نفسي فعلا ترجعني تاني أكون مقدس ومخصص بالكامل ليك، وابقى كل كده أعضاء

رؤي بتاعتك، لأن كلنا عارفين وفاكرين إنه في المعمودية وقف كده كل واحد فينا على لسان الإشبين بتاعه ويقول كده إيه: أكحدك أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة، كل الصلوات بتاعت جحد الشيطان والاعتراف بالمسيح، وبقت أعضائنا بالميرون كده قدسة ومخصصة لي. لكن ممكن يكون الواحد تساهل شوية، سيب كده شوية، سمح لعينه مرات إنها تشوف مناظر مش كويسة، تبص الإنسان وتقعد تدين فيه وتقعد تحكم عليه، ساب لسانه يقول كلام مش كويس، ساب فكره يتجه في أفكار مش كويسة، فحصل في المملكة بتاعتنا زي ما بقول كده انقسام. ففرصة وإحنا في فترة صوم الرسل وفرحانين بحلول روح قدس فينا، إن إحنا نرجع تاني ونقول يا رب خرج مننا كده كل سلطان لعدو الخير علينا وعلى أعضائنا، وادينا كده نعمة إن تبقى أنت اللي تملك كل شيء فينا، يبقى كل شيء فينا مقدس ليك. ويمكن نتذكر كويس شمشون أحد القضاة في شعب بني إسرائيل، اللي إزاي لما كان نذير الرب كان محافظ على نفسه مقدس ومخصص لربنا، إزاي كان قوي جدا، مش كلام على قوة جسدية، بس إزاي كان قوي وما كانش حد يقدر يقرب له. لكن لما فضل كده عدو الخير يعمل إيه؟ يزن مرة في مرة في مرة، وفقد شمشون ندره، بقى شكله عامل إزاي؟ يا ده بعد ما كان شمشون القوي الجبار العظيم ده، يقولوا بقى نجيب شمشون يلعب قدامنا شوية يسلينا، وبقوا يحطوه كده في الساقية يلف مكان الحيوانات. إيه ده؟ هو ده شمشون؟ قال كده كأنه أصبح مملكة منقسمة على ذاتها، وفقعول عنيه وتزل ذل ما بعد ذل. وصل كده إزاي؟ قال كده أنه فقد الندر بتاعه، ودخلت في قلبه شهوات غريبة، وزي ما بقول كده مع تكرار الزن من عدو الخير، فقد الصورة بتاعته دي، فقد ندره، فقد قوته، فأصبح في هذا الوضع الصعب. لكن جي في وقت كده زي ما كنا عارفين صرخ كده ربنا وقال له اذكرني وشددني هذه المرة. قال له شددني يا رب، عايز تعمل ايه؟ قال له عايز انتقم من عيني، من اللي عملوه فيا ووصلوني للذل ده. اديه له ربنا القوة دي. يا سلام لو الواحد فينا يقف كده قدام ربنا في الفترة اللي فاضلة في صوم الرسل يقول له يا رب شددني، شددني من فضلك، واديني كده ارجع تاني مقدس بالكامل ليك. عيني زي ما كنت بقول ما اسمح لهاش ابدا لا تبص نظرة مش كويسة، لا تفضل تدين في الناس، لساني ما يطلعش كلمة مش كويسة، وداني ما تقبلش كلمة مش كويسة، فكري ما يتجهش اي فكرة مش كويس، عشان ارجع تاني ابقى مقدس بالكامل ليك. ما بقاش مملكة شكلها ايه؟ منقسمة على ذاتها. لا، ارجع تاني ابقى مقدس بالكامل ليك، تخرج مني اي سلطان لعدو الخير، وتديني قوة الرجوع تاني ابقى على صورتك. سمعنا كده في آخر الإنجيل اللي تقرأ لما يقول كده إيه، لما يقول الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح. إحنا كل واحد فينا في داخله كنز، كنز زي ما بنقول كده وبنصلي، كنز الخيرات، بقى فينا كنز خير وكنز الصلاح، لكن محتاجين نرجع تاني خليه هو اللي يقودنا وهو اللي يساعدنا في ان احنا نمشي في طريقنا. عشان كده بديت كلام بقول انه كنيسة حاطة قدامنا النهاردة مش مجرد معجزة عملها المسيح، ولكن هي دعوة، دعوة انه الواحد فينا كده يراجع نفسه، يراجع نفسه ويشوف ازاي انه سامح كده لعدو الخير يخشله ويتسلط عليه، ازاي يقف ويصرخ
زي ما صرخ شمشون الصرخة دي وقال له اسكت.

أذكرني يا رب وشددني هذه المرة، أقول يا رب شددني من فضلك وخرج مني عدو الخير بالسلطان بتاعه ده، واديني أنت يا رب قوة من عندك، اديني يا رب قوة حس فعلا إزاي أرجع تاني أكون مقدس بالكامل ليك، أكون مقدس بالكامل ليك، أطلب منه وأقول يا رب كده روحك القدوس ده لما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس، حل فيا تاني وطهرني وقدسني. وازاي يبقى الواحد بعد كده مقدس واخد باله كويس خالص انه ما يسمحش لحاجة تعدي، ما يقولش هي مرة هي نظرة هي كلمة هي فكرة هي تصرف، يبقى فاهم كويس انها مش مرة ومش نظرة ومش حاجة بسيطة، لكن كأنه فتح الباب لعدو الخير يخش ويتسلط عليه وتبقى مملكة منقسمة، تبقى فرصة فعلا الفترة كده اللي فضلة في صوم الرسل ان الواحد يطلب من ربنا انه يقدسه بالكامل ويبقى واخد باله قوي قوي من حواسه افكاره من تصرفاته علشان ما يسمحش الحاجة بسيطة انها تخش وتتسلط وتعمل انقسام كده في داخل المملكة دي، لكن ترجع مملكة تاني مقدسة للمسيح. نصرخ كده ونقول له يا رب لك أنا فخلصني، أنا يا رب بتاعك، أنا ملكك، أنا مقدس ليك، خلصني من كل كده سلطان لعدو الخير، أنا سمحت له ولا فتحت له الباب وبقى دخل جوه بقى متسلط عليا، وديني أرجع تاني مقدس كده ليك، أبقى فرحان بوجودك أنت وترجع فيه قوة، مش قوة جسدية لكن أشعر بالسلطان اللي أنت اديتهولي، أقدر بيك وبقوتك وبعمل روحك فيا، أرفض كده كل عمل وكل دعوة لعدو الخير وارجع تاني مقدس وبقى ابن ليك، أحمل فعلا صورتك واظهر صورتك للناس، لربنا المجد دائما أبديا.

0: انصو في اسيو بروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآن الله الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآن قبل كل دهور نور من نور إله حق من إله حق مولود المخلوق سام الله في الجوهر
2: الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس
1: مريم العذراء كأن صلب عنا العذراء كنتم

فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم

أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق وصلة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي حب خاصة الذين

0: لله على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعبة.

0: سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا روحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأسقف وارزق سينا الذين فيها. أولا نذكر الرب بان الطباوي المكرم رئيس الأسقف بطريركان البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب
0: والذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة نعم بهم على كنيستك المقدسة ليرى وخطيئك بسلام. واذكر

أصعدك مقدارك نعمتك في الرحواج الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها عدة للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السرنيب صلاحك من أجل الفقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كل إحنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن نعي الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لك نحن وأدنيز يكون الكفاف في كل شيء كل حين.

هذا يا رب امرنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين اردوك منذ البدء. بين القديسين رؤساء الاباء والانبياء والرسل والمبشرين والانجيلين والشهداء المعترفين كل ارواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان.

مريم التي ولدت الله الكريم بالحقيقة القديس عنا الصبو صو شيد قديس فنوصي الشمام صو الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسولي قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا زي بالفم قديس ثيودوسيوس قديس ثوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس نيس أوروريوس الناطق بالآيات وقديس أوروريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماء أني الثلاثمائة مقطعين بنيخ المائة وخمسين بالقسطنطينية ومثيم بأفسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبان أنبا يونس القمص أبان أنبا بيشوي البار

تلميذه سيدي الأبوين القديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شوخ شهين القوي القديس الأنباء موسى ويحنس كام القس بهنم بدنيا للأموس بهنم بيس زيروس القس بهنم بابخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبهنم بشنود رئيس المتوحدين وأنبويسه تلميذه أبهنم ببراموس قف الفيوم والجيزة والقموس مخائيل البحيري تلميذه بين البابا مباكر اللوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يسطس الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدت لهم في الإيمان بالمسيح. فضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. أنيسة جرجس وميري جبرا وماهر فؤاد وروز معوض ونشأت حنا ونبيل أنطون وعزيز عطا الله جرجس شاروبيم وعزمي ذبوس ومريم شنودة ونبيل فؤاد إزيس ميخائيل ومجدي بسيل إسحاق جيد زهية رزق وعدل يعقوب فرحة لبيب وكل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن من الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم

فلنشكر الله ضابط الكل ربنا علينا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أنك في هذا الموضع المقدس نرفع يدينا لفوق ونخدم اسم القدوس، وأن في نسأل وجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية.

بعد الثلاث تقديسات والأربع والعشرون قسيسا جلوسا على كراسيهم وأربع وعشرون أكليل ذهب على رؤوسهم وأربع وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوء بخورا الذي هو صلوات للديسين ويسجدون أمام الحي

وليون غير دانسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس امين الليلويا. ونحن ايضا نسجد للثالوث القدوس ونسبح قائلين قدوس الله الاب ضابط الكل امين الليلويا. قدوس ابن

0: جاء مخلصنا صالح صرخ قائلا ان جسدي ومك الحق ودمي ومشرب حق، من ياكل جسدي ويشرب دمي يكون فيه وانا ايضا اكون فيه. نسالك يا سيدنا طهر نفوسنا واجسادنا ارواحنا لكي بقلب طاغ نفس مستنيره وجه غير مغزي مان بلا رياء، نيه نقيه صبر كامل رجاء ثابت محبه كامله، نكسر بدال بيرقوف ندعوك يا الله الاب القدوس للسماوات ونقول جيبنيون.
1: ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والنجم.

حالك كل شيء. انعم علينا يا سيدي معك من المكتوب امنحنا النص الملاك اسكت يا رب ضعيفنا في نقل خطايا نقصات خلينا تمشي حالين يا رب حالك شيء.

آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف نفسي الأخير أن هذا الجسد ما خدمنا كل عيد ربنا ولمخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل مقدسة طهرة مريم واجعل واحد ما لهم معلوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بنطس سلم ونخش في السنين المقدسة بإرادة وعد عنا كلنا بالحقيقة من الوت من فارق نصوت الأنظار على طرفة عين.

0: يا أعطانا خلاص غفران خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمينكم.
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع فلتكن معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة المباركة يا رب ارحم.
0: أخطيت سامحوني.

ماسورن بركتين مقدوني كرامة كرامة يا ملك هذه الزبيعة الصادقة سكورنا.

0: Small but for Jesus Benoti.
1: Aminis Eso.
0: Oron te tihirina menon te kirina simnon te kirina kanino venen. Sis hokta tigom nembion and bezmo. نبي أما شئنا من الله ما قالنا مستحيين وبشكر أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.
0: محبة الله الأب نعمة الابن الوحيد شركة أمه بطاعة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الله يكون معكم. كنا واخدين تدريب زمان ما عرفش نسوه ولا لا. نخرج بسلام يعني كلمة للضرورة بس بعد كده نتكلم في الحجزة من تحدي. فين ماما الطفل ده او بابا اسمه يوساب؟ فين

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. الأصحاح الرابع. فأطلق

اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول انات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة، اله واب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: اذ صعد الى العلاء سبى سبيا واعطى الناس عطايا، واما انه صعد فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض انبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله، الى انسان كامل، الى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر الى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيقة الفاسدة بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به

هي ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. الأصحاح الخامس. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا، وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباح ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركاءهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء، اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة، وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة، وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه.

ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. الأصحاح السادس. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة، افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين.
كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يدي تيخيكوس.

الابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكلام عن الروح القدس كلام لا ينتهي. الروح القدس هو روح الله، هو الله بذاته. واحنا لما تكلمنا عن الاقانيم وعملنا بعض التشبيهات وقلنا ان السيل الهدام شبه الالوهيه بالشمس، لها قرص ولها ضوء ولها حراره. القرص مصدر، الضوء شيء نراه، الحراره شيء نحسه وتدخل فينا.

تشبيه الشمس، القرص ذات ومصدر، والضوء نراه هو جامد محسوس، والحرارة جامد غير منظور ويدخل فينا ويأتي بفعله. عشان كده القديسين القدماء شبهوا الشمس وقالوا بقرص، بضوء، بحرارة. شبه القرص بالآب، شبه الضوء بالابن، شبه الحرارة بالروح القدس. الروح القدس إذن هو الركن الإلهي الذي يحل وينفذ إلى داخلنا ويأتي بفعله. هذا الركن الذي لو حس بالعين بالحواس، لا بالنظر ولا بالسمع ولا بحاسة من الحواس، انما يحس بفعله. سخنتني بفيه، دخلت الاوضه نورتني.

الأوضة بيدخلها شمس، عشان كده مش بنعيا فيها، دي فيها شمس. الأوضة الثانية ما فيهاش شمس، مكتومة، الروح القدس بالشكل. الله لما خلق الإنسان كان بين الإنسان وبين الله هذه الوصلة، الوصلة الإشعاعية المطهرة التي تحفظ الإنسان في وضع القداسة. لما أخطأ الإنسان الخطية قطعت هذه الوصلة، ولما قطعت الخطية هذه الوصلة أظلمت حياة الإنسان وفسدت وتعفنت وصارت مملوءة بالأمراض الروحية. لما جاء المسيح في ملء الزمان ليجدد خلقة الإنسان، ليعطي للإنسان حياة جديدة بعد أن نهى للإنسان، بعد أن أعده، حتى انه كان يستغرب ازاي الناس اللي علمهم هو ينسوا الحكايه دي. علمهم والنبي قال زمان اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلام. ده قال اعود وأبني ربنها وأقيم سورها وهكذا، حتى إنه قال نيقوديموس أنت معلم إسرائيل ولست تعرف هذا؟ إزاي بعد التعليم الطويل ده كله لسه نيقوديموس مش فاهم؟ أنت معلم إسرائيل ولست تعلم، تنكر. فلما جه الروح القدس بعد التنظيف اللي عمله المسيح بالصليب وجه الروح القدس امتلأ الجميع من الحياة الجديدة، تم فيهم ما سبق وقاله يوحنا المعمدان: انا اعمدكم بماء للتوبة، ولكن يأتي بعدي الذي لست اهلا ان احل سيور حذائي هو يعمدكم بالروح القدس ونار. يعني معناها بالروح القدس والتطهير والقداسة كحرارة الشمس. حتى ان المسيح قال لم يكن بين المولودين من النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات. أقل واحد خد الروح القدس تطهر أعظم، لأن يوحنا المعمدان هبط منه أخذ موهبة، لكن المؤمن مش بياخد عطية فرعية وإنما بياخد سكن. سأسكن فيهم وأكون بينهم ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. ليه؟ لأني أكون لهم إلها، أكون صفيحا عن آثامهم. الآثام تغفر والتقديس يتم. وعلى الرغم من كل التعليم انما برضو التلاميذ ما كانوش فاهمين بوضوح، مش فاهمين بوضوح ايه هو الروح القدس، فقاعدين منتظرين. فجاء الروح القدس بطريقة تشبه حلول الرب على الجبل قديما.
الرب حل على الجبل بشكل ما، وكان الجبل يرتعد، والروح القدس حل على التلاميذ بشكل نار. لكن الله لما حل على الجبل زمان كان التلاميذ بعاد عنه، ما يقدروش يقربوا، كان المؤمنين، لكن المرة دي الكل خد الروح القدس، ما بقاش في واحد بعيد واحد قريب. كان زمان قال لهم انزل يا موسى قل لهم اوعوا تقربوا، دلوقتي الكل خد الروح القدس، وبقى كل مؤمن ياخد الروح القدس. مفيش حد ما خدش الروح القدس، وكان الجميع معا. مفيش حد من اللي قاعدين حل عليه الروح القدس والتاني ما حلش، وكان الجميع معا بنفس الوقت. طب يمكن الروح القدس كانوا مجتمعين لكن ما جالهمش كلهم، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. يبقى سكن الروح القدس فيكم يا أحباء، فيكم كلكم. لما بولس وسيلة انعمد عليهم في فيلبي وضربوهم، وجيه الملاك بالليل وفك قيودهم، وجيه السجان وقال لهم يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ قالوا له امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. الروح القدس يحل على كل واحد، يحل على الصغير والكبير. وممكن الروح القدس يحل على واحد مش مدرك بناء على ايمان غيره، لانه قال بدليل انهم قالوا للراجل بتاع فيلبي ايه؟ انت امن بالرب يسوع المسيح طيب فتخلص؟ قال له انت واهل بيتك. الله، انت بتقولين لي انا امن؟ اي حبيبي انا عارفين انك انت لما تؤمن هتعلم اولادك، فالنعمة هتحل عليك كلكم. ما جابوش سيرة الاولاد في الايمان، لكن جابوا سيرة الاولاد في الخلاص. امن بالرب يسوع المسيح فتخلص، امن انت فتخلص انت واهل بيتك. ده مش معناه ان الاولاد ما يؤمنوش، لا، انا معناه ان ممكن انسان ينال موهبة بناء على ايمان من هو انضج منه. المفروض ان الظروف من السقف اربعة. قال لك فلما رأى يسوع ايمانهم قال المفروض مغفور لك خطاياك. والنقطة اللي عايز اتكلم فيها النهاردة، كيف يمكن أن إيمانكم إذا كان إيمان أصيل يؤثر في خلاص الآخرين؟ إزاي إحنا بنؤمن وبنعلن وبنعمد والحكاية مش باينة، وإزاي ممكن نؤمن وغيرنا يتغير بإيماننا؟ قولوا هذه كده ازاي الواحد لأن كويس يغير غيره؟ لأن عايز ايد، عايز ايادي اللي ورا خالص بأعماله. طيب شكرا، هيبقى قدوة. طيب شكرا بالشهادة، زي البنت اللي كانت عند نعمان السرياني كانت واسطة لخلاصه. بس كده ايوه حبيبتي. قول موجود في رسالة بطرس عن الرجالة، لانه ان كان البعض لا يطيعون الكلمة

0: يربحون بصيغة النساء بدون كلمة. انت قلت قدوة، انت قلت اعمال، هي بتقول هنا بدون كلمة بصيغة. لكن الصيغة اللي بدون كلمة دي تأثر ازاي يعني؟ الشهادة زي ما يقولون ولا في حاجة تانية؟ زي المرأة السامرية لما سألت يعني بالصلاة من اجل الاخرين. المثال الواضح طبعا زكى واهل بيته. وبعدين الرسول محمد يقول في الرسالة ان رأى احد اخاه يخطئ خطية ليست الموت، يعني الى اخره. طيب نعم، يمكن تردش للذي بتاع الملكة ماله لما كان قاعد يقرا وروح الله قال فيلبس رافق هذه المركبة. يعني انا موافق على الكلام ده كله، لكن انا بعتقد انه اذا كان شاول اللي بقى ملك على اسرائيل لما دخل ورنن مع الانبياء حل عليه الروح، حتى قيل اشاول ايضا بين الانبياء. انا عاوز اقول ان في تأثير غير منظور، القدوة الشهادة لكن في قوة، كما ان الروح القدس له قوة غير منظورة، في قوة بتغير الناس، في قوة بتغير الناس. الناس الكويسين بيغيروا ولو من غير كلام، قوة في حاجة، حاجة بتغير الناس، أشعة الروح القدس، قوة الروح القدس. إذا كان في العهد القديم كان في فعل، حتى إن إيليا قال لهم طيب إذا قلت أنا رجل الله يبقى حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، أن لا يكون فر ولا مطر على هذه الأرض إلا عند الكلام. الظاهر يا جماعة إن في مجالات ما احناش شايفينها، ودخول الإنسان في ميدان المجالات بيخلي هذا الإنسان ياخد ويدي، بيخلي الإنسان ده ياخد ويدي من المجالات ال ال ال ال ال ال الروحية، مجالات الروح القدس، مجالات زي مجالات الكهرباء وزي مجالات المغناطيس إلى آخره. الظاهر إن في الروح القدس له مجالات، فدخول الناس في المجالات دي بيخلي لها تأثير، تاخد وتدي، تتشحن وتدي. في مثال سيرة القديس سرافيم الروسي اللي كان بيعيش في صحراء جليدية،
1: في يوم من الايام صديقه بيتكلم معاه فبيقول له لماذا لا تنظر الي؟
0: لان صديقه كان بيتكلم معاه فبيقول له لماذا لا تنظر الي؟
1: فبيقول له بقى، بيقول له لا استطيع ان انظر الى وجهك او احبك فيه لان يلمع كالشمس.
0: فقال له لا يمكنني ان انظر الى وجهك او احدق فيه لانه يلمع كالشمس.
1: بعدين مد يديه ومسك صديقه من كتفه كده من كتفيه وقال له وانا ايضا ارى وجهك يضيء كالشمس. فاصبح الاثنين شاكين.
0: قال له وانا ايضا، ومد ايديه ومسكه وقال له انا ايضا ارى وجهك كالشمس.
1: فهل كان الاثنين من اول القديسين فده منور وده منور، ولا ده دخل في مجال القديس سرافيم يعني؟
0: ولا ده دخل في مجال القديس سرافيم. حد عنده مثال ثاني؟ طب ايه رايكم في اليشع لما شفى ابن الشونمية؟ شفاه ازاي؟ ده قال لك تمدد على الغلام وايده على ايده وفمه على فمه. اذا في قوة طلعت من اليشع على هذا الغلام. ده المرأة لما نازفة الدم لما لمست ثوب المسيح قال هو خرجت مني قوة. يا جماعة المسيحية ليست كلام ولا سلوك، إنما هي فعل روحي ينتج عنه كلام.

وينتج عنه سلوك. قد يكون هناك كلام وسلوك دون فعل، ولكن لا يمكن ان يكون هناك فعل روحي حقيقي داخلي دون كلام وسلوك. انت فاهمين؟ يعني ممكن ان يكون كلام عن المسيح وسلوك في مظهره مسيحي، في قياساته مسيحي، مش زي يكون معناها ان في روح مسيحية جوه. لكن اذا كان في روح مسيحية يبقى حتما الكلام والسلوك لازم يكونوا من المسيح. الرسول بولس بيقول ايه؟ ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لمحبة فقد صرت نحاسا يطن او صندل. بقى يا عمي هيتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس هناك ليس فيك محبة. وما يقولها ايه؟ تبقى حركيات. وان كان لي كل ايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا فلست شيئا. وان كنت وان سلمت اموالي وان سلمت جسدي حتى اطعمت كل وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. الله ازاي يا عم؟ قال لك المحبة تتأنى وترتقي، المحبة كذا كذا. اذا كانت هناك روح مسيحية حقيقية، ان كان ربنا ساكن في القلب لازم يتبع تصرفات كويسة، لكن ممكن تكون تصرفات كويسة من غير ما يكون ربنا ساكن في القلب. فمش عايزين نقيس المسيحية بمقياس التصرفات، لان التصرفات دي اخلاقيات وكل العالم عنده اخلاقيات، اذا اتبعها يبقى راجل مؤدب، راجل على خلق. اذا ايها الاحباء الامتلاء بالروح، امتلأ الجميع من الروح، لان السكن في القلب. يعني اذا كان النور جوه يبقى العمل صح، لكن ممكن يكون العمل صح من غير ما يكون في نور جوه، ممكن يكون العمل صح من غير ما يكون في نور جوه. لكن هنا ما قالش طلع الجميع يتكلمون بألسنة وامتلأوا من الروح القدس، قال وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون. الروح القدس يسكن في القلب الأول وبعد كده يجي الكلام، يجي الشهادة، يجي السيرة. هنا المبدأ المطلوب أن المسيحية ليست أخلاقيات. أي ديانة أخرى أخلاقيات، وتكاد تكون الأخلاقيات متشابهة، إنما المسيحية تغيير داخلي. هذا شوف إيدك، استنى شوية. المسيحية تغيير داخلي والأخلاقيات تجي بعدين. امتلأ الجميع من الروح القدس واتبعوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. امتلأ الجميع من الروح القدس. يا جماعة خلوا صلاتنا هي طلب سيطرة ربنا، تملك ربنا على قلوبنا. الله يملأ قلوبنا، مش الصلاة انها شوية اعمال. لا، الصلاة من اجل طرق المعنات لرب اساليب. لكل من صلي من اجل تغيير الناس ونسيبه ليغيرهم بطريقه. ليس من حقنا ان نفرض طريقة على الناس ولا ان نكوف الناس بمقياس خاص بنا. هو لمولاه يقوم او يصمت. ان كان الشيطان يستعمل الطرق المحدودة لاسقاط الناس في الخطية
فتأكدوا أن الله لا يعطيكم لمواجهة الشيطان بكل وسيلة، ليبطل سهامه وليبطل أساليبه. الرب يخلص، الرب يخلص. صلي من أجل الشبان، صلي من أجل الستات، صلي من أجل البنات. امسكوا وما تخلوش عليهم، انما كثر الكلام ما يجيبش فايده، انما الامسكات هو اللي يجيب الفايده، لان المخلص هو الله. وكم من محاولات حاولناها سقطت بنتائج عكسيه، وكم من صلوات سكبت من اجل الناس فاتت بنتائج فعليه. والرب حين يتقابل مع الانسان تسقط اشعته على هذا القلب وتدخل فيه وتنيره وتطهره. سواء كان هذا الانسان لم يعرف الله من قبل او انه عرفه وتعب وانهار، ولذلك يحتاج الى فعل متجدد من اجل قوه التوبه. فكلنا في احتياج الى تجديد التوبه وتجديد فعل الله من وقت لاخر. فما احيا الانسكاب وفعل الروح وطلب الروح. روح القدس حل على التلاميذ وبعلامات واضحه. ما بيحلش علينا بعلامات واضحه، لكن انسكبوا قدامه وانتم ترون النتائج، ترون النتائج. ويقول لما حل على الناس اعطاهم قوه واعطاهم لسان، او اعطاهم خلاص واعطاهم لسان واعطاهم معجزات. الروح القدس يخلص ينظف الشمس لما تدخل في حته تطهر، الروح القدس يطهر. واعطاهم لسان، واللسان مش ضروري يكون لسان اجنبي، انما لسان حلو. يحكي لي قريب احد الناس، بقول له ما احوجنا الان مره اخرى الى المدارس الخاصه. فقال لي احكي لك حكايه حصلت معايا زمان. ورجل اسقفي بيقول لي ايه؟ يجي كان انا كنت بشتغل ناظر في مدرسة، وبعدين بصيت لقيت في يوم داخل واحد فندي هايج، ازاي الولد فلان يضرب ابني ولا نافع فلوس ولا نافع مصاريف ولا نافع فلوس عشان خاطر ابني ينضرب، وانتم ما تدخلوش دور كل العيال في الحوش. قعدت لقيته هايج، بس ارتاح شوية ارتاح شوية. الآن مش هسكت غير إذا مسكت هذا الولد وضربته، يمسك ابني وضربته قدامي. حاضر، هجيب هجيب، بس لو سمحت معاك 5 ثواني. قال له الله، بتضحك عليا ولا إيه؟ أنا جايلك عشان تتريق عليا؟ قال له معلش معاك 5 ثواني. هتطلع المنعرف هتطلع بها. خرج 5 ثواني ملع الفراس. الكلام ده كان من حوالي 30 سنة. نزل الفراش قال له خذ ال5 ساعات دي، روح هات شوكولاتايه كبيره. راح الفراش جاب شوكولاتايه كبيره وجاب. بعد جاب الولد قال له حبيبي انت ليه تضرب فلان؟ مش اخوك في المدرسه وانتوا تبقوا حلوين مع بعض؟ بابا جه وجاب لك الشوكولاتايه دي، خد ومعكش تزعل. فبيقول ان الزائر الولد بكى بكى وقال له حاضر هناخد شوكولاتايه ونقسمها سوا. فبيقول ان ولي الامر قال له انا ما شفتش الاسلوب ده قبل كده، انا ما شفتش الاسلوب ده قبل كده. انت مش بس غيرت الولد

يأتيني أنا كمان. مسيحية تدي لغة، تدي خلاص، تدي لغة، تدي معجزات. في حاجة جاية كمان بعد كده، سنة 50 خدنا بالنا من ثلاث حاجات بس، الخلاص واللغة والمعجزات، لكن بعد كده هتيجي حاجة وهي الاحتمال، لأن الدنيا هاجت بعد كده والاضطهاد اشتغل. المسيحية أعطتهم الاحتمال. يا سلام يا سلام، خلاص، لغة، معجزات، سلام وفرح واحتمال. سلام. عشان كده قال لهم ايه؟ سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. وبعدين، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أيضا أنتم لأنكم معي من الابتداء. كلام عن روح القدس كلام مخلص، لأنه الفعل اللي رجعنا مسيحي أولاد الله ثاني، والفعل رجعنا أولاد الله ثاني. احنا كنا من سنة ولا اثنين حفظنا ترنيمة نتكلم عن الخلاص وعن الروح القدس، يمكن بعضنا رجعت مكانها. بالصليب ربي سبالي اللهم اجعلنا مستحقين ان نكون اولادك، اللهم اجعلنا مستحقين لسكن روحك يسكن روحك فينا بغنى، وناخذ القوه ضد الشيطان، ويكون لنا اللسان الجديد مع العالم، وتتمجد باعمالك في الكنيسه، ويكون لنا أيضا سلام محبة الأعداء في صلوات الرسل والقديسين في صلوات السيد العذراء في صلوات الشهداء الذين احتملوا الكثير. اسمعنا يا رب.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك.

الجروح رئاسي عضدني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي يخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت نمشير ننبي بنغمى اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

أحنو نفسي حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

أنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني. فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك.

كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم، أنت

الله اسق الرهب وبابل اللتين تعرفان هو ذا القبائل الغريبة وسور وشعب الحبشة هؤلاء كانوا هناك.

أبدي. الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: زوك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقي خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبشنود الثالث، نقدم دراما إذاعية كتيبة الشهداء عن سيرة حياة القديس الشهيد موريس. صياغة درامية ريمون حشمت، إخراج أمير رمسيس. قدمت مصر للعالم ألوف القديسين والشهداء اللي سال دمهم وضحوا بحياتهم علشان اعترافهم بالمسيح الإله الحي. والقديسين المصريين مش بس سال دمهم على الأرض المصرية، ولكن تعدت حدودها للغرب كمان، وقدروا يرفعوا راية المسيحية في العالم كله. داسوا على كل ملذات الأرض وتحملوا أبشع العذابات من أجل خلاص نفوسهم، عاملين بقول المسيح: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، فإن من أراد يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والقديس اللي هنسمع قصته والكتيبة بتاعته قديس مصري اسمه القديس موريس موريتوس. اتولد في القرن الثالث في مصر، بالتحديد في الأقصر اللي كان اسمها طيبة في الوقت ده، ومنها اشتق اسم كتيبته الكتيبة الطيبية. وكان عدد أفراد الكتيبة دي 6600 جندي كلهم من المسيحيين. وكان القديس موريس من أقوى وأشجع القوات في المملكة الرومانية في الوقت ده، ووصلت شهرة الكتيبة الطيبية إلى مسامع الأباطرة الرومان في عصر كانت الإمبراطورية الرومانية مقسمة بين اثنين من الأباطرة، وهما الإمبراطور ماكسيميانوس والإمبراطور دوكليديانوس. وكان ماكسيميانوس قيصر على إيطاليا وأفريقيا وجعل كرسي في ميلان، أما دوكليديانوس فاحتفظ لنفسه بتراكيا ومصر وأقطار أسيا، وكان مقره في نيكوديمية في أسيا الصغرى. وكانوا هما الاثنين أصدقاء جدا، وكانوا مستعدين لتقديم المساعدات بكل أنواعها، في المشورة، في الجنود، في السلاح، في المال. كانوا أصدقاء، لكن أصدقاء في الشر.

0: مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: أهلا بصديقي العزيز ماكسيميانوس.
2: أهلا بيك يا مولاي الإمبراطور دقلديانوس.
1: إيه أخبار مملكتك يا صديقي العزيز؟
2: كل حاجة كويسة، وقدرت أسيطر على معظم قبائل وأتباع البربرة، بس في الحقيقة في مشكلة واحدة هي دي اللي عايزك تساعدني فيها.
1: مشكلة؟

0: مشكله ايه اللي واقفه قدام ماكسيميانوس بكل جيشه وسلاحه وقوته؟
1: انت عارف طبعا يا مولاي ان احنا قدرنا نقضي على كتير من البرابره، بس التمرد المره دي جاي من فلاحين فرنسا في منطقه صعب ان الواحد يسيطر عليها، وكل سكانها من الفلاحين، ومعظم جنودي لسه في حملات على البرابرة، وعشان أوقف التمرد ده محتاج كتيبة قوية، كتيبة ما تخافش الموت، كتيبة لها خبرات عسكرية. واللي أنا عايزه ده يا مولاي موجود عندك أنت.
0: قصدك على كتيبة مين يا ماكسيميانوس وأنا أمرهم ينضموا معاك علشان يوقفوا التمرد ده؟
1: في كتيبة تبع لمملكتك اسمها الكتيبة الطيبية من مصر، في طيبة بالتحديد، ولها قائد اسمه موريس. أيوة موريس، هي دي الكتيبة اللي أنا عايزها تشارك معايا.
0: أيوة أنا عارف الكتيبة دي وقائدها موريس، ده من أشجع وأبرع قوادي، والكتيبة دي مشهود ليها بالقوة والشجاعة والبسالة. طلبك موجود يا ماكسيميانوس، بكرة هبعت رسول من عندي للقائد موريس وهأمره يكون تحت ولايتك.
1: شكرا يا مولاي الإمبراطور دقلتيانوس.
2: رسول الإمبراطور دقلتيانوس يطلب مقابلة القائد موريس.
3: خليه يتفضل.
4: السلام للقائد العظيم موريس.
3: أهلا بيك يا رسول الإمبراطور، إيه نص الرسالة اللي معك؟
4: من الإمبراطور دقلديانوس قيصر روما إلى القائد موريس، سمعنا عن تمرد بعض قبائل الفلاحين في بلاد الغال واشتعال ثوراتهم على المملكة الرومانية مما يهدد سلامة وأمن المملكة، ولذلك بعثت إليك لكي تبحر إلى هناك لتكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس أنت وكتيبتك، وعليك أن تقوم بالإبحار إلى هناك في أقرب وقت. الإمبراطور دقلديانوس.
3: قل لي مولاي الإمبراطور إن رسالته وصلت وإني أجهز كتيبتي، وفي خلال أيام هكون جاهز للإبحار مع كتيبتي الطيبية. وصل سلامي للإمبراطور.
5: مالك يا صديقي موريس، بتفكر في إيه؟
3: أبداً يا فيليكس، بس الإمبراطور دقلديانوس بعت لي رسول بيبلغني بسرعة الإبحار لبلاد الغال في فرنسا عشان نوقف تمرد وثورة للفلاحين هناك، وأن كنت تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس. عايزك تبتدي أنت وأكسبرنتيوس في إعداد الجيش وتجهزهم بالسلاح.
5: أنا هبلغ أكسبرنتيوس وهنبتدي في إعداد الجيش، بس كنت عايز أختي ريجولا تيجي معانا هناك. أنا عرفت إن معظم الشعوب اللي هناك ما تعرفش المسيح، عايزها تيجي معايا علشان نفسنا نوصل لهم النور السماوي والإيمان الحقيقي.
3: خلاص يا فيليكس، خلي أختك ريجولا تيجي معانا، وأنا هطلب من أختي فيرينا عشان تيجي معايا كمان. رحلة بعيدة ومدتها طويلة ومش عايزة أسيبها لوحدها. يلا فيليكس، ابتدي في تحضير الجيش. نتقابل بكرة نحضر القداس الإلهي سوا ونتناول الأسرار المقدسة كلنا، ونبتدي بإذن يسوع الإبحار.
5: صح يا موريس، لازم نحضر القداس الإلهي ونتناول قبل كل معركة نشارك فيها.
3: ده اللي بيخلي ربنا يقف معانا وننتصر في كل معاركنا يا فيليكس. يلا جهز الجنود ونتقابل بكرة في القداس. ازيك يا اختي العزيزة فيرينا؟
6: نشكر ربنا، انا بخير، وانت ايه اخبارك يا موريس؟
3: نشكر ربنا. ايه ده كله؟ تعرفي يا فيرينا ان كل الناس بتحسدني عليكي، اللي بتعمليه في البيت بيخليه حاجة تانية، انت بتحولي بيتنا الصغير لحاجة افخم من القصور.
6: انت عارف يا موريس اني من زمان بحب جدا يبقى كل شيء نظيف وجميل.
3: ربنا يعوض تعب محبتك يا اختي العزيزة. أنا كنت عايز أقولك إن صدرت الأوامر للكتيبة الطيبية بالتحرك لفرنسا بكرة، في ثورات هناك كتير جدا، وسافر عشان أنضم لجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
6: تروح وترجع بالسلامة، وربنا يوقف معاك وترجع لنا منتصر زي كل مرة.
3: طب إيه رأيك يا فيرينا لو تسافري معايا هناك؟ هتقعدي هنا تعملي إيه؟ ممكن المهمة في فرنسا تطول، وأنا بصراحة مش عايز أسيبك لوحدك. على فكرة أكسيوبرنتيوس وفليكيس وريجولا أخته جايين معايا، تعالي وخليكي معهم، تقدري هناك تساعدي المرضى والمحتاجين، تنشري الدين المسيحي زي ما بتعملي هنا بالظبط.
6: يا ريت يا موريس، انا نفسي بجد اكون معاك واخدم المسيح في البلاد دي. تعالى نصلي عشان ربنا يحفظنا ويحرسنا. ربي ومخلصي يسوع المسيح، أشكرك يا رب على عطاياك الكتيرة لينا وعلى السلام اللي خليته يحل في بيتنا. كمل يا رب كل أيامنا بمحبتك ومخافتك. باركنا يا رب، سهل حياتنا، احفظنا في طاعتك، وضع ايديك قبل ايدينا لانها لا تخطئ ابدا. امين.
3: سيدي والهي يسوع المسيح، بطلب ملكوتك وبرك، بطلب محبتك وحنوك. سامحني على كل خطأ ارتكبته، ساعدني ان اكون بعيد عن الشر والشهوات اللي مالية العالم. خليك واقف معايا عشان انتصر على الشيطان وحروب كتير عليا، واقرب منك اكتر يا مخلصي. وقف معايا يا رب في البلاد اللي انا رايحها، وساعدني انتصر زي ما بتساعدني في كل مره بقوه صليبك المحيي. بارك حياتي انا واختي واحفظنا في محبتك. ببركه صلوات العذراء الطاهره مريم، اجعلنا يا رب مستحقين نقول بكل شكر. يا ابانا الذي في السماوات.

0: خلاص يا موريس، الجيش كله جاهز للإبحار، كلهم قدام مراكبهم مستنين أمرك عشان يبدأوا التحرك.
1: نشكر ربنا إن الجنود جهزوا بسرعة، إحنا نتحرك دلوقتي، بس الأول أروح أقابل أسقف طيبة وأجيلكوا على هناك، عايز أتكلم معاه شوية.
0: خلاص يا موريس، روح أنت قبل الأسقف وأنا هدي أوامر الاستعداد للكتيبة لحد ما أنت تيجي.
1: ربنا يباركك يا صديقي العزيز. سلام يا سيدنا.
2: سلام ونعم للقائد الشجاع موريس. أنا شفتك أنت والكتيبة بتاعتك كلها النهاردة في القداس، قلت أكيد يبقى موريس مسافر هو وكتيبته، علشان متعود تيجي أنت والكتيبة كلها تحضروا القداس وتتناولوا قبل أي معركة. أنتوا رايحين على فين المرة دي؟
1: إحنا رايحين بلاد الغال يا سيدنا، عشان ننضم لجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
2: ربنا ينصرك يا موريس يا ابني وترجع بالسلامة، منتصر بإذن المسيح زي كل مرة.
1: شكرا يا سيدنا. تعرف كل مرة بروح فيها المعركة ببقى عارف إن ممكن مرجعش منها، وإني ممكن أموت في أي لحظة. حاسس إن الحرب دي مش هرجع منها تاني.
2: بتقول كده ليه يا ابني؟ أنت ربنا واقف معاك في حاجات كتير، أنت لسه شاب وفي قوتك، وربنا بيديك نعمة في عين رؤسائك، وبقيت قائد كتيبة من أقوى الكتائب في الإمبراطورية كلها.
1: أنا مش خايف من الموت، أنا كمان بتمنى إن أموت، بس أموت على اسم السيد المسيح زي كتير من الشهداء والقديسين والمعترفين. نفسي أحس إني قدمت حاجة للسيد المسيح في حياتي.
2: ربنا اللي أنت بتحبه بالطريقة دي هيبقى جنبك ويناديك من كل شر يا موريس، بس صلي وقول فلتكن مشيئتك يا رب، وخليك واثق إن ربنا معاك وهيقف جنبك في كل خطواتك.
1: أنا بجد برتاح يا سيدة لما بسمع كلامك الحلو ده. صلي لي واذكر ضعفي. أنا هروح لجنودي دلوقتي عشان نبدأ السفر، وصلوات الست العذراء مريم هتكون معانا، وصلواتك. سلام يا سيدنا.
2: سلام يا موريس. سلام يا ابني.
1: هاي فليكس، الجنود مستعدة للسفر؟
0: كل الجنود على المراكب. عدد أفراد الكتيبة الطيبية وصل ل6600 جندي، وزعتهم على فصائل، كل مركب فيها 50 جندي، وفيرينا أختك وريجولا أختي وأكسيوبرانتيوس على المركب بتاعنا مستنيين.
1: خلاص يا فليكس، ادي أمر الجنود بالتحرك بإذن المسيح.

0: الوقت ده ما كانش مناسب للإبحار، الرياح عالية، الموج شديد، أنا خايف المراكب تغرق.
1: كنا ممكن نستنى شوية ونسافر في أي وقت تاني.
0: صعب يا فليكس صعب، الإمبراطور كان مشدد إني لازم أسافر في أقرب وقت وما نقدرش نتأخر. قول للجنود يا فليكس، قول للجنود إن هنصلي المزامير مع بعض في خلال سفرنا. التفكير والصلاة ربنا هتنسينا أي هموم ومتاعب. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مرعى الخضر يرددني، إلى مياه الراحة يرددني، يا رب نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمك.

0: خلاص نشكر ربنا، أدينا وصلنا بسلام. كانت رحلة متعبة جدا.
1: الشكر ليك يا سوا، كان واقف معانا في كل خطوة، عدينا المصاعب كتير. الجنود كلهم نزلوا؟
0: خلاص يا موريس، أغلبية الجنود نزلت وابتدوا ينصبوا الخيام علشان يعسكروا هنا وبعدين يكملوا الطريق.
1: طيب فليكس، أنت وأكسيوبرانتيوس وريجولا وفيرينا أختي هتسيبونا هنا وتمشوا تكملوا سكتكم لألمانيا، وإحنا هنكمل طريقنا.
0: ليه يا موريس؟ إحنا دلوقتي في آجون وما أقدرش أسيبك في المعركة لوحدك. أنا هكون معاك، وبعد المعركة لو ربنا كتب لي عمر هكمل اللي اخترته.
1: لا فليكس، خليك معاهم. اطلعنتوا على زيورخ في ألمانيا، بشروا بديانة المسيحية هناك. هذه رسالة الحقيقية، انكم توصلوا النور السماوي وقصة الفداء للعالم كله، تعرفوا الناس خلاص نفوسهم الحقيقية. انت يا فيرينا خليكي معاهم في زيورخ.
2: لا سامحني يا موريس، انا رسمه لنفسي طريق تاني. بس الاول انت هتعسكر فين؟
1: الاول هخلي الجنود تستريح من السفر الطويل ده، وبعد كده هنعسكر في ميلانو في ايطاليا.
2: خلاص انا هكمل معاك لميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو هبتدي خدمتي للمسيح.
1: فيرينا انا هسيبك براحتك، وانت فليكس استعد انت واكسوبرانتيوس وريجولا لرحلتكم، وربنا يحرسكم من كل شر ويكون معاكم.
0: ويكون معاك انت كمان يا موريس، خلي بالك من نفسك وربنا ينصرك في معركتك. سلام يا صديقي.
1: سلام يا صديقي فليكس.
3: وفعلا القديسين الثلاثة أكسيوبرانتيوس وفليكس وأخته القديسة ريجولا عملوا بنصيحة القديس موريس واتجهوا إلى زيورخ عشان يبدأوا رحلة جهدهم في نشر الديانة المسيحية هناك. وكان القديسين الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتيرة في أوروبا ما كانتش تعرف المسيح. أما أخت القديس موريس وهي القديسة فيرينا راحت إلى ميلانو زي ما طلبت منه، وابتدت رحلة جهادها في رعاية المرضى والمساكين، وكانت محبوبة جدا من السكان والفلاحين. أما القديس موريس خد كتبته ووصل لمقابلة الملك ماكسيميانوس.
4: القائد موريس قائد الكتيبة الطيبية يطلب مقابلة الإمبراطور العظيم ماكسيميانوس.
5: خليه يتفضل بالدخول.
1: سلام لك يا إمبراطور البلاد ماكسيميانوس.
5: أهلا أهلا أهلا بالقائد الشجاع موريس، أنا سمعت عنك كتير وعن قوتك وشجاعتك.
1: شكر ليك يا مولاي الإمبراطور، أنا حضرت أنا والكتيبة بتاعتي عشان نكون تحت ولايتك زي ما أمرنا الإمبراطور دقلديانوس.
5: كان نفسي يكون ضمن جيشي كتيبة قوية زي كتيبتك يا موريس، وقائد شجاع زيك. انت عارف الأول ايه المطلوب منك؟
1: رسول الإمبراطور دقلديانوس قال ان في ثورات في بلاد الغال في فرنسا بتهدد سلام وأمن الإمبراطورية الرومانية هناك.
5: بالضبط.
1: وان مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس عايز يوقف التمرد وثورات الفلاحين.
5: مظبوط. المعركة دي مش سهلة يا موريس، الناس الفلاحين هناك أقوياء وما عندهمش أي شكل من أشكال الحضارة الرومانية العظيمة، تقدر يعني تقول عليهم كده زي البرابرة بالظبط. عايزك تكون أنت وجنودك مستعد للمعركة الشرسة وتبتدي في إعدادهم وتجهيزهم، ولو محتاج أي سلاح أو عتاد أطلب وخد اللي أنت عاوزه.
1: شكرا مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس، الكتيبة مستعدة، أنا وزعتهم على فصائل، كل فصيلة فيها 500 جندي وهم ضمن جيش مولاي الإمبراطور دلوقتي.
5: عظيم. الظاهر أن كل الكلام اللي سمعته عن قوتك وشجاعتك وخبرتك العسكرية الكبيرة مظبوط يا موريس. أنا عارف كمان أن جنود مصر أقوياء وشجعان. يلا يا موريس، عشان بكرة هنبتدي التحرك لهناك، وأنا بنفسي هقود الجيش العظيم.
6: يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، النهاردة نسافر عشان نخوض معركة صعبة شرسة هنحارب فيها عدو شرس، وربنا هيقف معانا وننتصر زي كل مرة بإذن المسيح. انتوا عارفين ان كل معركة بنقوم بيها بيبقى كل واحد حاسس انه ممكن ما يشوفش صديقه تاني، وان اي واحد ممكن يموت مننا، لكن ثقتنا، ثقتنا من المسيح الهنا الحي بتقوينا في الشدايد وبتحرسنا، واحنا دلوقتي هنتحرك عشان ننضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس، وربنا معانا. يلا يا ابطال.
5: افراد الجيش كله مستعد يا وزير؟
7: كلهم في انتظار اشارة البدء بالتحرك يا امبراطور البلاد العظيم. تحب اديهم الاشارة دلوقتي عشان نتحرك للمعركة؟
5: ايه يا وزير؟ ايه؟ انت نسيت ولا ايه؟ احنا قبل ما نبتدي المعركة لازم نروح نقدم ذبايح للآلهة بتاعتنا عشان يكتب لنا النصر في الحرب.
7: يا جيش الامبراطور ماكسيميانوس العظيم، كل الجيش اتحرك دلوقتي للمعبد عشان نقدم الذبائح لآلهتنا وبعد كده نروح على معركتنا.
8: انت سمعت يا قائدي موريس اللي الوزير قاله دلوقتي؟
1: ايوه سمعت، ايوه سمعت يا ماكسيموس. هم عادتهم كده يروحوا يبخروا ويسجدوا الاصنام بتاعتهم، فاكرينها ان هي اللي بتخليهم ينتصروا في المعركه، مش عارفين انها مش اكتر من شويه طوب وحجاره.
8: طب وايه العمل دلوقتي يا قائدي موريس؟
1: مش ممكن ننجس نفسنا مع الاوثان اللعينه دي، يوافقوا علينا بمسيحنا يرفضونا. بلغ جنود الكتيبه الطيبيه ننسحب من الجيش.
8: حاضر حاضر يا قائدي موريس.
5: ايه يا وزير، امال فين الكتيبه الطيبيه وفين القائد موريس؟ انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم ذبائح لآلهتنا العظيمه.
7: يا مولاي
5: اصل ايه؟ اتكلم على طول.
7: اصل كل الكتيبه الطيبيه وبما فيهم قائدهم موريس كلهم من المسيحيين اتباع المصلوب يا مولاي الامبراطور.
5: ليه تاني اتباع المصلوب؟ تاني اتباع المصلوب؟ انا مش هخلص، انا مش هخلص منهم ولا ايه؟ ابعت لهم رسول يقول لهم ان الامبراطور ماكسيميانوس بيأمرهم عشان ييجوا يبخروا ويسجدوا للآلهة العظيمة بتاعتنا. اعمل ايه؟ اعمل ايه فيهم المسيحيين دول؟ طول عمري بقتل وبموت فيهم وهم بيزيدوا مش بينقصوا. اعمل ايه فيهم؟ اعمل ايه؟ انت لسه واقف قدامي يا وزير؟ ابعت لهم رسول بسرعة.
7: حاضر حاضر يا مولاي الامبراطور، هبعت لهم رسول دلوقتي.
8: سيدي قائد موريس، سيدي قائد موريس، انا شايف حرس جايين علينا.
1: دول حرس الملك، اكيد عارف ان احنا انسحبنا من الجيش ومرضناش نسجد ونبخر للاوثان. استنى استنى لما تشوف عايزين ايه مننا.
4: انت القائد موريس؟ قائد الكتيبة الطيبية؟
1: أنا موريس.
4: رسالة الإمبراطور لي. أنا الإمبراطور ماكسيميانوس العظيم. عرفت إنك لم تشترك مع الجيش في السجود والتبخير لآلهتنا العظيمة، فلذلك فإني أأمرك أن تأتي الآن لتعلن ولاءك لي وتقوم بالسجود والتبخير للآلهة الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: بلغ الإمبراطور وقول له: أيها القيصر العظيم، حقا نحن جنودك المخلصين، ولكننا خدام لله ونعبده بكل حرية.
4: أفهم من كده أنك مش هتيجي معايا للإمبراطور وتبخر لآلهتنا؟
1: طبعا مش هاجي معاك، وصل رسالتي أيها الجندي للإمبراطور ماكسيميانوس.
5: يعني إيه؟ يعني إيه رفض يبخر لآلهتنا؟ يعني إيه؟ هو مش عارف أنا مين؟ طيب يا موريس، طيب أنا هعرفك غضب ماكسيميانوس شكله إيه.
1: هدي نفسك يا مولاي الامبراطور، انت عارف ان موريس قائد كتيبة عظيمة ولانتصاراته، واحنا محتاجينه هو وكتيبته في المعركة دي. احنا نبعت رسول تاني ليه، ولما نسمع رده هنحدد نعمل ايه.
5: عندك حق، عذره الوحيد ان احنا محتاجينه في المعركة، بس لو رفض المرة دي يبخر لآلهتنا يبقى مش هيفلت من ايدي، مش هيفلت من ايدي ابدا.
8: حرس تاني ومعهم رسول من الملك يا قائدي موريس.
1: مهما حصل معنا هنفضل ثابتين على إيماننا.
9: أنا رسول من الإمبراطور ماكسيميانوس. الإمبراطور غاضب جدا من اللي أنت عملته وبينذرك إنك لو ما جيتش دلوقتي تبخر الأوسان مش هيخلي واحد من كتيبتك حي، وأنت أولهم.
10: فهم الإمبراطور إن عقيدتنا المسيحية

0: إيه؟ تمنعنا إن إحنا نقدم ذبائح للأوثان. إحنا متمسكين بالإيمان المسيحي، مفيش حاجة تغير إيماننا مهما كانت.
1: معناه إيه الكلام ده؟
0: ريح نفسك، وصل للإمبراطور رسالتي وقول له: وهي القيصر العظيم، نحن جنودك حقا، ولكننا عبيد لله. نحن نأخذ منك جزاء أرضيا، أما الله فأعطينا مكافأة أبدية. أيها القيصر، إننا لا يمكن أن نطيع الأوامر المخالفة لإلهنا. لا تحسبنا صوارا أو متمردين، فالأسلحة بين أيدينا ويمكننا أن ندافع بها عن نفوسنا، لكننا نفضل أن نقدم حياتنا للموت وعلى استعداد أن نتحمل كل صنوف التعذيب لأننا مسيحيون.
1: هي دي نص الرسالة اللي بعتها القائد موريس ليك يا مولاي. وعلى فكرة، هو وكل جنوده رفضوا الدفاع عن نفوسهم ورموا كل أسلحتهم على الأرض.
2: برضو رفض يسجد لآلهتنا؟ ابعت له أقوى كتيبة عندنا، ابعت له أقوى كتيبة عندنا تجيبهم دلوقتي حالا.
0: جنودي الشجعان، جنودي الشجعان وأصدقائي الأحباء، أفراد الكتيبة القضية، الطريق اللي اخترناه هو الطريق الضيق اللي قال عليه السيد المسيح للمجد: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انه قد غلب العالم. الامبراطور ماكسيميانوس عمره ما هيسكت على رفضنا السجود لحجارته، هيعذبنا عذابات شديدة عشان نرجع عن ايماننا، لكن برضه هنفضل على ايماننا بالسيد المسيح. يسوع المسيح قال في انجيله الطاهر: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم ان يفعلوا اكثر، بل اريكم من تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. واحنا هنسمع كلام رب المجد يسوع المسيح، مش هنخاف من اللي يقتل الجسد، لكن ملوش سلطان على روحنا لاننا وهبناها للمخلص الفادي.
3: سيد القائد موريس، كل جنود رمت اسلحتها ومش هتدافع عن نفسها، مستعدين يستشهدوا على اسم رب المجد.
0: ايوه ماكسيموس، احنا مش محتاجين ان احنا ندافع عن نفسنا بسيف وترس ودرع، احنا بنتمنى نعمة الاستشهاد على اسم السيد المسيح للمجد. يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، تعالوا دلوقتي نصلي مع بعض، يمكن دي تكون صلاتنا الأخيرة على الأرض. سيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثبت يا رب الإيمان في قلوبنا، ثبت عزائمنا في مواجهة أعداء الخير، ادينا يا رب النصرة باسمك ويقبل نفوسنا وأرواحنا. ادينا بركة نقول زي ما قال اللص اليمين: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واجعلنا مستحقين أن نكون لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.

0: أنا قبضت على كل أفراد الكتيبة الطيبية زي ما أمرت يا مولاي.
1: طيب اسمع، انصب لهم محاكمة لمحاكمتهم، وهاتوا قضاة عادلين عشان يحاكموهم، واوعى تنسى لازم يكونوا قضاة عادلين.
2: بناء على طلب محاكمة عادلة من الإمبراطور ماكسيميانوس على القائد موريس وكتيبته الطيبية بتهمة الخيانة العظمى للدين الرسمي للمملكة الرومانية والتدين بالدين المسيحي، ايه ردك يا قائد الكتيبة؟
3: انت بتحاكمني علي؟ بتحاكمني عشان انا مسيحي؟ بأمن بإله الحي؟ إله فداني على الصليب؟ إله محبة؟ إله حفظني وطهر نفسي من كل الخطايا؟ هو ده الإله اللي عايز تحاكمني عشان بأمن بيه؟
2: إلزم حدودك يا قائد الكتيبة. أنا الآخر مرة بقول لك، لو سجدت وبخرت لآلهتنا العظيمة هتنجي من الموت أنت وأفراد كتيبتك. وأنت قائد كتيبة عظيم ولسه قدامك عظمة وجاه أكتر وأكتر. بخروا، بخروا لآلهتنا وأنا هعفو عنكم، هعفو عنكم كلكم.
3: أنت بتسمي شوية الحجارة اللي لا بتشوف ولا بتسمع آلهة دي شياطين في أشكال حجرية، عايز نسيبه خلص المسيح وبخر شوية حجارة؟
2: طب الكتيبة بتاعتك عددها 6600 جندي، يا ترى كلهم موافقين على نفس الرأي ده ولا عايزين يعيشوا؟
3: اسألهم اهم قدامك.
2: ارتكبت الكتيبة الطيبية جريمة الخيانة العظمى للإمبراطورية الرومانية مما يستدعي تجريدهم من رتبهم وألقابهم وناشنهم.
3: انت فاكر الأوسمة والناشين دي ليها ايه؟ ما عندنا لكن ليه احنا مستنينها اعظم كتير من الأوسمة دي. ادي أوسمتك وادي ناشينك، اهي كلها ليك مش عاوزينها.
2: بلغوا الامبراطور ماكسيميانوس ان الكتيبة الطيبية مدانة وانا احكم عليهم بالموت.
1: خدوا 10 جنود من كل 100 جندي في الكتيبة وقطعوهم حتت قدام اصدقائهم، عايز الدم.

0: مهما عملت، مهما عملت مش هتقدروا تخلونا ننكر المسيح ونسجد لشوية أصنام عملوها بشر.
1: سيد الإمبراطور، سيد الإمبراطور، احنا قتلنا عشر الكتيبة زي ما أمرت، وبرضو لسه متمسكين بالإله بتاعه.
2: اسمع، خدوا العشرة التانيين منهم، عايز أكبر حتة فيهم ما تشوفهاش النسور وهي بتاكل لحمهم. يلا فيكتور، فيكتور، قل للحراس تنهب كل الغنايم اللي مع أتباع المصلوب كلها. انت ما بتتحركش ليه؟ مش بقولك قل للجنود تاخد اللي هم عايزينه؟
0: سامحني يا مولاي، ما اقدرش، ما اقدرش.
2: ما تقدرش؟ ما تقدرش يعني ايه؟ ها؟ هو انت من اتباع المصلوب زيهم ولا ايه؟
0: ايوه انا مسيحي، انا مسيحي، واعمل فيا اللي انت عايزه.
3: احنا قبدنا العشر الثاني يا مولاي، والدم مال الارض كلها، واللي فاضلين مش عايزين يقاوموا او يتراجعوا عن ايمانهم.
0: قلت لك مهما عملت مش هتقدر تغير ايماننا بالسيد المسيح وتخلينا نسجد لاصنامك الدنسه دي. وانا معاك يا موريس، انا قلت لك اني مسيحي، واللي عايز تعمله اعمله، وانا مش خايف من الموت.
2: خدوهم، خدوهم كلهم، كلهم، قطعوهم حتة حتة، مش عايز اشوف اثر ليهم، مش عايز اشوف اي حاجه منهم غير دمهم. قطعوهم حتة، قطعوهم، قطعوهم حتة حتة حتة.
4: ونال القديس موريس هو والكتيبة الطيبية اللي كان عددهم 6600 جندي إكليل الشهادة، ما كانوش خايفين الموت، وكانوا بيتقدموا ليه بشجاعة منقطعة النظير. كان ربنا مختار ليهم إنهم يتولدوا ويعيشوا في مصر ويستشهدوا في بلاد الغرب، في سويسرا بالتحديد، عشان يرفعوا راية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله. واستحق الجنود الأبطال دول وقائدهم موريس انهم يكونوا وسط صفوف الملائكه والقديسين، استحقوا انهم ينولوا اكليل المجد بدمهم. واتبنى على اسم القديس موريس كنائس كتير في اوروبا، وخاصه كنيسته في لوزان بسويسرا مكان استشهاده، وصار شفيع لناس كتير وبالاخص الجنود وصانع السلاح. والاجمل من كده ان الحرس الخاص لبابا الفاتيكان بياخدوا القديس موريس شفيع ليهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم عطش أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات طول النهار. ونرجع دلوقتي تاني للقديسين الثلاثة، فيليكس وأكسيو برانتيوس وريجولا والقديسة فيرينا أخت القديس موريس، ونسمع اللي حصل معاهم.
5: حونا على نفسك يا فليكس، ربنا يدينا نعمة ونقف مكانه دلوقتي، بس المشكلة هنوصل الخبر ازاي لفيرينا اخته؟
6: انا ممكن اروح بلغها، انا عارف مكانها.
5: بجد يا فليكس عارف مكانها؟ هي فين؟
7: مش لازم تتعبوا نفسكم، انا عرفت خلاص ان موريس استشهد على ايد باكسيميانوس.
5: ربنا يقويك يا فيرينا، وما تخليش الحزن يغلبك.
7: مين قال اني حزينة؟ انا فرحانة جدا انه في السماء قدام رب المجد، وبيتشفى علينا من اجل ضعفنا، واحنا عمرنا على الارض قصير، ومصرنا نتجمع تاني في الفردوس مع الملائكة والقديسين.
5: طب خلاص خليك يا فيرينا معانا، انت ملكيش حد غير ربنا واحنا دلوقتي.
7: شكرا يا رجول على محبتك، بس انا جيت عشان اسلم عليكم واقول لكم اني خلاص بعد ما اخويا موريس استشهد قررت اسيب هنا واسافر على سلترون، هعيش هناك واقضي بقيه حياتي مع المسيح.
5: زي ما تحبي يا فيرينا، وربنا معاك.
8: سيد الامبراطور ماكسيميانوس، كنت عايز اقول لك على موضوع عارف انه يهمك.
2: موضوع؟ موضوع ايه يا وزير؟ قول.
8: في اتنين من قواد الكتيبة الطبية بتاعت موريس اللي احنا قتلناه من فترة ده، ومعهم واحدة تقريبا هي اخت واحدة.

0: انفصلوا عن الجيش وهم لسه عايشين بيبشروا بدينهم.
1: هو لسه في مسيحيين هنا وكمان كانوا مع اللي اسمه موريس؟ هاتهم عندي في اقرب وقت.
0: طبعا طبعا يا امبراطور البلاد، بس المشكله ان احنا مش عارفين مكانهم فين.
1: طب اتصرف، اعمل اي حاجه، نزل منشور لكل ولاه الاقاليم بالبحث عنهم، واعلن عن مكافاه كبيره للي يدلنا على مكانهم. لازم تقضوا عليهم، لازم. خلصوني بقى، خلصوني.
2: في فلاح عايز يقابلك يا سيد الوالي.
3: ايه فلاح؟ وعايز ايه الفلاح ده؟
2: بيقول ان عنده اخبار عن 3 مسيحيين اللي انت بتدور عليهم يا سيدي.
3: اخبار؟ عن 3 مسيحيين؟ اخبار عنهم؟ دخلوهم بسرعة.
4: السلام عليك يا والي البلاد العظيم.
3: تعالى تعالى يا راجل يا طيب، قول لي بقى ايه اللي تعرفه عنهم؟
4: انا سمعت ان مولايا ينزل مكافأة اللي يرشد عن المسيحيين 3 دول.
3: ايوه انا فهمتك. قول بقى المعلومات اللي عندك ومكافئتك موجودة.
4: 3 دول موجودين عندنا في القرية بتاعتنا بيبشروا بالدين بتاعهم، واحد اسمه سيرفيوش، واحد اسمه فريد، ومعاهم اخت اسمها لاجور.
3: ايوه مظبوط، هم دول اللي انا بدور عليهم.
4: انا جبت لك الاخبار اللي انت عاوزها، ولو عايز تتأكد من كلامي هم موجودين دلوقتي في بيت من بيوت القرية، وممكن تبعت جنودك معايا علشان أذلهم على البيت.
3: طيب أنا هبعت معاك جندي علشان توصلهم للبيت ده.
4: والمكافأة بتاعتي يا مولاي.
3: خد امسك.
4: شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي. هو ده البيت اللي فيه 3 المسيحيين.
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مين؟ انتوا عايزين ايه؟ اوعى يا راجل انت من سكتنا. انتوا من المسيحيين اللي كنتوا مع موريس؟
5: ايوه، احنا اللي كنا مع الشهيد موريس وكاتبته.
2: وقبضوا عليهم دلوقتي وهاتوهم لقصر الوالي. انا جبت المسيحيين 3 اللي طلبتهم يا سيدي الوالي.
3: خلاص بقوا في ايديا دلوقتي،
6: خليهم يدخلوا.
2: اسجدوا في حضرة الوالي العظيم.
5: احنا ما بنسجدش غير لربنا يسوع المسيح، هو بس الذي يحق له السجود.
2: بقول لكم اسجدوا.
3: سيبهم، انا هعرف اتصرف معهم ازاي. انتوا اللي كنتم مع الكتيبة الطبية وقائدها قصدي اللي كان قائدها موريس.
5: ايوه، احنا 3 كنا معاه وسبناها علشان نبشر بالمسيحية هنا.
3: هو كان حد طلب منكم تبشروا بالمسيحية هنا؟
5: مش مستنيين حد يطلب مننا علشان نوصل الخلاص الحقيقي للناس.
3: طيب بالراحة علي، انا هخيركم بين انكم تبخروا للآلهة بتاعتنا او
7: ما تحاولش تخوفنا او تأثر علينا. احنا مش هنبخر لو سمك الدانسة دي مهما حصل.
3: يبقى انتوا اللي اخترتوا يا حراس.
2: امرك يا سيد الوالي.
3: خدوهم وجلدوهم وخلوا الدم يسيل من جسمهم كله، وبعد كده ارموهم في السجن.
2: احنا مش عارفين نعمل ايه يا سيد الوالي مع المسيحيين دول. كل ما نعذبهم ونقطع في جسمهم نلاقي سحر غريب يحصل ويرجعوا زي الاول تاني.
3: مش معقول. طيب هاتوهم ليا هنا عشان اشوف موضوع السحر ده.
5: قلت لك مهما حاولت تعمل فينا مش هتقدر تخلينا ننكر المسيح، واديك شفت بنفسك حتى عذاباتك ما سابتش اثر فينا، ورب المجد نجانا من شرك.
7: احنا الموت عندنا اهون من ان احنا نسجد لاصنامك ونسيب لله الحي. واحنا قدامك عذب اجسادنا زي ما انت عايز، لكن ارواحنا ملكش سلطان عليها.
3: خدوا البت دي رموها في حمام شمع مغلي، خلي يشوي جسمها، ولو الاله بتاعها سحرها تاني شربوها رصاص منصهر، نشوف الاله بتاعها يشفيها ولا لا، وعذبوها قدام اخوها وصديقهم. رميتوا جثة المسيحية دي للنصور عشان

0: قولها.
1: أصلي يا مولاي.
0: اتكلم على طول. ايه في ايه؟
1: بعد ما رميناها بحمام الشمع المغلي وشربناها الرصاص المنصهر مفيش اي حاجة حصلت لها، ولا كأنها بتتعذب ابشع واشد العذابات، وناس كتير لما شافت كده امنت بالاله اللي بتعبده وخلت عدد المسيحيين يزيد تاني. يا مولاي
0: خدوهم هم التلاتة وقطعوا رقبتهم بحد السيف.
2: سيدي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، نشكرك يا رب إنك اديتنا نعمة الاستشهاد على اسمك القدوس، وإنك قويت عزائمنا وشجعت قلوبنا في مواجهة الموت والشيطان وأفعاله الشريرة. تمم يا رب رحلتنا القصيرة على الأرض، وإقبل أرواحنا قدام عرشك السماوي.
0: يلا طعوا رقبتهم.
1: شايف يا مولاي، بعد ما قطعنا رقبتهم شالوا راسهم على ايديهم وماشيين وسط الناس.
0: انا مش مصدق احنا ايه اللي بيحصل ده. طعوا رقابهم كلهم.
3: واستشهدوا القديسين الثلاثة أكسيو فرانتيوس وفيليكس وأخته القديسة العظيمة ريجولا، بعد ما ربنا أظهر فيهم آية عظيمة، وهي إنه بعد ما أمر الوالي بقطع رقبتهم شال كل واحد من القديسين الثلاثة راسه على إيده، وفضل ماشي بيها مسافة 26 متر تقريبا وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين. وكانت الآية اللي جسدها ربنا في شخص الشهداء الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتير جدا، وتقدم بعض الناس المؤمنين وكفنوا أجساد القديسين الثلاثة، واتبنت كنيسة على اسمهم في مكان استشهادهم، واتبنى كمان دير ضخم في نفس المكان، والغرب بيحتفلوا بعيد استشهادهم يوم 11 سبتمبر من كل عام. وصممت مقاطعة زيورخ انه يكون ختم البرلمان عليه صورة الشهداء الثلاثة وهم شايلين راسهم على ايديهم، ومازال حتى الان الختم ده هو الختم الرسمي لمقاطعة زيورخ. بركة صلاتهم فلتكن معنا، امين. اما القديسة فيرينا اخت القديس العظيم موريس، ففعلا لما تركت القديسين الثلاثة وراحت على سولوتورن، ودي مقاطعة بين ألمانيا وإيطاليا، عاشت هناك فيكا مداومة على الصلاة والصوم والسهر وعلى خدمة الفقراء والمحتاجين، وخاصة مرضى الجزام بحكم خبرتها كممرضة، وكانت بتغسل القروح اللي في جسمهم من غير ما تخاف من العدوى.

0: يا رب يا رب خفف عني أوجاعي يا رب. أنا خلاص ما عدتش قادر استحمل الألم.
1: انت حالك يا ماما دلوقتي هتبقى كويس؟
0: قومي يا بنت شوفي مين على الباب.
1: فيرينا جت عندنا يا ماما.
0: فيرينا، ياه جيتي في وقتك. انا ما بقتش قادرة استحمل الألم خلاص، وحاسة ان ساعتي خلاص قربت.
2: ما تقلقيش دلوقتي هتبقي كويسة. انا جبتلك معايا زيت ومراهم علشان ادهنك بيهم، وبإذن المسيح مش هتحسي بأي ألم.
0: أنا مش عارفة أعمل معاكي إيه يا فيرينا. مفيش غيرك بيراعينا وبيسأل علينا. ربنا يديكي على قد تعب محبتك وعلى قد اللي بتعمليه معانا ومع كل الناس.
2: أنا ما بعملش حاجة صدقيني، بس بحاول أقدم أي حاجة صغيرة لشخص المسيح. أنا ما استحقش كل الكلام ده.
0: ما تستحقيش؟ ما تستحقيش إزاي؟ ده أنت بتزوري المرضى وبتراعي الفقراء والمساكين، حتى بيوتنا بتنظفيها. ربنا يديكي على قد تعب محبتك يا فيرينا. انت ازاي بتقدري تعملي كل ده يا فيرينا؟ انت كل يوم من بيت لبيت بتروحي الفقراء والمحتاجين وبتخدمي المرضى، وربنا بيعمل على ايدك معجزات كتير قوي.
2: صومي وصلي واقري في الانجيل. ربنا قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. احنا من غرورنا بنعتمد على ايدينا وما بنفكرش ان احنا نتكل عليه. صلي وصومي وخلي عندك ايمان بربنا، وهو هيقويكي ويقومك بالسلامة.
0: صلي من اجلي يا فيرينا، صلي من اجل ضعفي.
2: صلوات العذراء تهرم من نور، والقديسين تحرسك وتقويكي.
3: ايه اللي بيحصل ده؟ النهاردة عيد الاله أبولو، ومش شايف غير الناس قليلة جدا في المعبد. فين بقية الناس؟
4: يا سيدي الوالي، أنا كنت عايز أقولك من فترة، في واحدة اسمها فيرينا أصلها من مصر، جت مع كتيبة اسمها الكتيبة الطيبية، وأخوها كان قائد للكتيبة، ومن وقت ما وصلت هنا وهي مجمعة الأهالي والفلاحين حواليها، وهي محبوبة جدا منهم عشان بتخدمهم وبتراعيهم، حتى الأطفال بتقعد معاهم وبتعلمهم حاجات كتير، فالأهالي على طول متجمعين معاها.
3: يعني خلت الناس تنسى عيد الإله أبولو. يا دي المصيبة، هتقولي فيرينا دي حالة.
4: أمرك يا سيدي الوالي.
3: انت بقى فيرينا اللي خليت الأهالي يتلموا حواليك ويقعدوا معاكي.
2: أيوة أنا فيرينا، ومش شايفة اني عملت حاجة غلط علشان بقعد مع الفلاحين والناس البسطة.
3: عايزة تعملي ثورة عليا ولا ايه؟
2: ولا عايزة اعمل ثورات ولا تمردات. كل اللي عايزاه اني اقضي عمري في خدمة الناس.
3: طيب انا اخليك تقضي بقية عمرك في السجن. خدوها وارموها في السجن.
5: تشجعي يا فيرينا يا اختي الحبيبة.
2: موريس، موريس اخويا.
5: أيوة أيوة موريس يا فيرينا، ربنا بعتني ليكي أنا والكتيبة الطيبية عشان نقويكي في السجن. ربنا هيحفظ إيمانك أكتر يا فيرينا عشان تكملي رحلة جهادك. أنت هتخرجي من السجن وهتعيشي في قرية طيبة وتكملي حياتك الكاملة. خليكي على طول موظفة عن الصلاة والصوم زي ما على طول بتعملي يا أختي الحبيبة. يلا قومي كملي صلاتك، وأنا والكتيبة الطيبية كلها هنصلي معاكي.
1: ماما لو رحت زرت فيرينا في الكهف اللي هي عايشة فيه لقيت عيانة قوي.
0: يا حبيبتي يا فيرينا، من كتر التعب اللي بتعبيه في خدمة الناس ومن شدة صومها وسهرها، بس أكيد السيد المسيح محضر ليها أكاليل سماوية على تعبها وخدمتها وجهادها. تعالي يا مرسينا، تعالي عشان نروح نزورها ونطمن عليها.
2: ربي اجعلني أداة لنشر سلامك، حيث ما توجد الكراهية اجعلني أزرع الحب، وحيث ما ينتشر الشك اجعلني أغرس الإيمان، وحيث ما يكون اليأس اجعلني أنشد الرجاء، وحيث ما يخيم الظلام اجعلني أضيء بالنور، حيثما يعم الحزن اجعلني انشر البهجه. يا سيدي والهي اجعلني ان احب قبل ان اطلب الحب، اجعلني ان اعطي قبل ان اسعى للاغف، لانه في الصفح ننال الغفران وفي الموت ننال الحياه الابديه.
0: حبيبتي فيرينا.
2: ايه ده، العذراء من النور جت بنفسها ليا. انا
0: جيت عشان اقول لك يا فيرينا انك اتممتي رحله جهادك على الارض بسلام، وده الوقت اللي المسيح اختاره ليكي عشان تبقي معانا في السماء. استعدي يا فيرينا للاكاليل السماويه، كلنا مستنيينك. استعدي عشان تنضمي لصاحبه الشهداء والقديسين.
1: يا فيرينا نايمه يا ماما.
0: خلاص يا حبيبتي خلاص، فيرينا دلوقتي في السماء.
5: واستودعت القديسه العظيمه فيرينا روحها الطهره في ايد السيد المسيح بعد رحله جهاد مثاليه عاشتها القديسه العظيمه. بين صوم وصلاه وسهر وتقشف رحلت عن حياتنا الارضيه الزائله عشان تكون في حضن المخلص الفادي لحياه ابديه، واتبنت كنائس واديره كتير في العالم على اسم القديسه المصريه فيرينا اللي انتقلت للسماء سنه 344 ميلاديه، ويوافق يوم نياحتها اليوم الرابع من شهر توت المبارك. بركة صلاتها وصلاة القديس موريس والكتيبة الطيبية فلتكن معنا. أمين.

0: حابب الاسكت كتير.
1: خلص يا سيف قول كلمتك، قول انه حبه ما يتنسيش. اصرخ يا سيف.
0: بس انت على اسم السيد حسين زي كتير الشهداء والقديسين. نفسي احس اني قدمت حاجه للسيد حسين.
2: خلاص انا هكمل معاك ميلان وهسيبك هنا، ومن ميلان
3: انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم.

0: مهما
1: الفيلا
0: يسيل
1: جت
0: من
1: عندنا يا ماما.
0: دمهم يطرح مكانهم من جديد. لو حد سيف ما يهزنيش اكل الوجاي عشان اعيش. لو حد سيف ما يهزنيش اكل الوجاي عشان اعيش. قولي يا ارضي صرختك
2: كما هو مكتوب ان انا من اجلك
0: اموات طول النهار.

بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 7 من اول الايه 17: وكما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم الله عليه لابراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا واساء الى ابائنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحد مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن إن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟

هرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع بقى الرسل. احنا متوقفين عند دفاع القديس استفانوس او الخطاب اللي قاله القديس استفانوس في المحاكمة. شفنا جزئين في الخطاب دوت. الجزء الاول كلام القديس استفانوس عن الاباء البطاركة الاولون وركز على ابراهيم، وقلنا سبب ما انه ركز على ابراهيم انه ابراهيم هو الاصل بتاع شعب اسرائيل. شفنا الجزء الثاني في دفاع القديس استفانوس، اتكلم عن يوسف عبر بسرعة على إسحاق ويعقوب ورؤساء الآباء الاثنى عشر وركز على يوسف. قلنا سبب ما انه ركز على يوسف ايه؟ ان يوسف يعتبر مخلص لإسرائيل، ربنا بعته علشان يكون سبب خلاص لإسرائيل من المجاعة، فكانت النتيجة ان هم حسدوا يوسف، فيوسف كمخلص رمز للمسيح. زي ما شفنا المرة اللي فاتت يوسف في كل حياته هو رمز للسيد المسيح، فزي ما عملوا في يوسف الرمز عملوا في المسيح الايه؟ المرموز اليه، المخلص الحقيقي. يعني استفانوس عايز يقول لهم ان انتوا طول عمركم كده، كل ما ربنا يبعت لكم مخلص انتوا ايه؟ انتوا ترفضوه. شفنا بالنسبه ليوسف حسدوه، وشفنا ازاي دي انطبقت على السيد المسيح في مثل الكرامين الاردياء، قالوا هذا هو الوارث هلما نقتله، وقال بيلاطس ان هم اسلموه حسدا. ده كان الجزء الثاني في خطاب القديس استفانوس. النهارده نشوف الجزء الثالث، هيركز في حديثه على موسى. بس في الحقيقه انا مش هاخد موسى كله، هناخد جزء منه، ولانه الحديث عن موسى طويل شويه، وهنسيب جزء بنعمه المسيح في مره اللي بعد كده. قبل ما نشوف كلام القديس استفانوس على موسى، افكركم الاتهام اللي هم اتهموا بيه استفانوس، اتهموه بانه بيقول كلام تجديف على موسى وعلى الله. فاحنا دلوقتي هنسمع كلام القديس استفانوس على موسى، وحنكتشف ان استفانوس ما كدفش على موسى، بل بالعكس هنجد استفانوس اكرم موسى واداله الاكرام اللي لائق بيه. وفي سرده لحياة موسى هنكتشف انه اباء اليهود هم اللي جحدوا موسى وهم اللي رفضوا موسى مش القديس استفانوس. يعني الاتهام اللي هم بيتهموا بيه استفانوس ان انت جدفت على موسى، هنلاقي استفانوس في الخطاب بتاعه يقول لا، ده انتوا ابائكم هم اللي ايه؟ اللي لم يكرموا موسى، زي ما هنشوف في القصه. حياه موسى احنا عارفين موسى عاش 120 سنه. القديس استفانوس مقسمها لثلاث اقسام. 40 سنه في قصر فرعون، قال في الايه 23 ولما كملت له مده 40 سنه خطر على بالي ان يفتقد اخوته بني اسرائيل. يبقى استفانوس قال لنا ان موسى قعد في قصر فرعون لمدة 40 سنة. بعد كده خد 40 سنة تانيين في حياة موسى في البرية، قال عنهم في الآية 30 ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سين. يبقى كده موسى عنده كم سنة؟ 80 سنة. لو رجعنا لسفر الخروج، ما قسمش سفر الخروج 40 سنة في القصر و40 سنة في البرية، لكن سفر الخروج قال لنا ان موسى لما وقف قدام فرعون كان سنه 80 سنة. 80 سنة عاش قد ايه في القصر؟ عاش قد ايه في البرية؟ ما ايه؟ ما نعرفش. لكن استفانوس واضح من التقليد ان ده كان تقليد منقول عند اليهود، كانوا مقسمين ال 80 سنة دول 40 سنة في الهيكل، 40 سنة في قصر فرعون، و40 سنة فين؟ في البرية. ودي تورينا ان الكتاب المقدس بيكمل بعضيه. يعني لو خدنا سفر الخروج لوحده ما نعرفش ان نقول موسى قعد في القصر قد ايه. كل اللي احنا عرفناه زي ما بقول لكم ان هو واقف قدام فرعون وكان عنده 80 سنة. استفانوس قسمها لنا، قال لنا 40 كانوا في القصر و40 في البرية. بعد كده القسم الثالث في حياة موسى، 40 سنة بقى مع الشعب في برية سينا، قالهم في الآية 36 هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر 40 سنة. يبقى حلو حياة موسى 120 سنة متقسمة ثلاث أقسام بالتساوي، 40 سنة في القصر، 40 سنة في البرية بيرعى غنم يثرون، 40 سنة مع شعب إسرائيل في برية سينا لغاية ما وصلهم على حدود أرض كنعان. إحنا هناخد أول 40 سنة بس النهاردة، هناخد أول إيه؟ أول 40 سنة. ف40 سنة هناخدهم في إيه؟ في ساعة. ده إيه؟ ده أوكازيون.

يقول في الآية 17: وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم. كما كان يقرب وقت الموعد، يعني وقت الميعاد اللي ربنا كان مديه لإبراهيم. إيه الميعاد اللي ربنا اداه لإبراهيم؟ لما نرجع لسفر التكوين، ربنا قال لأبونا إبراهيم إنه النسل بتاعك هيكون في أرض غريبة لمدة كم سنة؟ 400 سنة. فشعب إسرائيل احنا سايبينه فين آخر مرة؟ آخر مرة مع يوسف، المرة اللي فاتت كان شعب إسرائيل موجود في مصر. قعدوا في مصر كام؟ 400 سنة. 400 سنة دول في أسبوع، يعني احنا الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن إيه؟ عن يوسف، ففي أسبوع عدينا إيه؟ 400 سنة. يعني بنجري معاكم عشان ما تقولوش أبونا بيطول في سفر أعمال الرسل. 400 سنة في أسبوع، 40 سنة ناخدهم في ساعة النهاردة. لما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، يعني خلاص ال 400 سنة قربوا إيه؟ قربوا يخلصوا. كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. لو رجعنا نشوف إسرائيل عملوا إيه في ال 400 سنة دول اللي قعدوهم في مصر، هنلاقي إنه سفر الخروج قال لنا إن يوسف أول ما جاب إخواته قال لهم قولوا لفرعون إن أنتوا رعاة غنم، دي شغلتكم. ففرعون قال له فأفضل حتة في أرض مصر سكنه. فيوسف علشان دارس أرض مصر كويس فرح مسكنهم في حتة اسمها جاسان. جاسان دي اللي هي محافظة الشرقية حاليا، ده كان المكان اللي اليهود إيه سكنوا فيه. وفي الحقيقة يوسف بقى اختار الحتة دي لأن يوسف برضو إيه واعي. الفرع الشرقي بتاع نهر النيل كان في تفرعات كتيرة جدا في الجهة الشرقية، فكانت الأرض كلها أرض خضرة، فكانت تصلح أنها تكون إيه مرعى للغنم. فيوسف اختار حتة الأرض دي فسكنوا في أرض جاسان. لكن في الحقيقة مش كل اليهود استقروا في أرض جاسان. بعد شوية لما بدوا يكتروا فبدوا بقى يتشعبوا في كل أنحاء إيه مصر، وبدوا يتولوا مهام مش بس رعاية الغنم، لكن بدوا بقى يشتغلوا في التجارة وياخدوا مراكز، فانتشروا في طول البلاد وعرضها، رغم أنهم أول ما بدوا في جاسان اللي محافظة الشرقية. يوسف قبل ما يموت كان وصى إسرائيل وصي، قال لهم إيه؟ إن أنتوا هتخرجوا من مصر، فوانتوا خارجين خدوا الإيه؟ العظام بتاعتي. يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل زي ما قال بولس في العبرانيين، وأوصى من جهة عظامه. وكان حكمة يوسف من كده إن عايز يقول لإسرائيل إحنا عايزين في مصر وفي خير كتير وبقت مراكزنا حلوة، وأنا تاني رجل في مصر بعد فرعون، وأنتوا وصلتوا لمراكز عالية، بس برضو مش عايزكوا خير مصر ده ينسيكوا إن إحنا موجودين في مصر على طول ولا غربة؟ غربة. طيب إيه اللي يفكركوا إن إحنا غربة؟ أهو خلوا العظم بتاعي إيه؟ مع كل ما تبصوا للعظم ده تفتكروا الوصية اللي أنا وصيتها لكم إن إحنا هنخرج من مصر وإحنا خارجين هناخد عظام يوسف. يبقى مهما قعدنا في مصر ومهما كبرنا في مصر احنا مسيرنا ايه؟ هنخرج. فكان هدف يوسف من الوصية بتاعة عظامه ديت ان اسرائيل يظل متذكر ان احنا ليس لنا ها هنا مدينة باقية. لكن للأسف اسرائيل نسيوا الوصية بتاعت يوسف، ولما بدأ الخير يكتر في مصر والفلوس تكتر فبدوا يستقروا في مصر وانسجموا من مصر، لدرجة إنه ظلوا يذكروا مصر وخيرات مصر حتى بعد ما إيه ما خرجوا. لما موسى خدهم في البرية وكانوا قعدوا مثلا 3 أيام مش لاقيين مية، ولا قعدوا فترة ما كانش فيه أكل قبل ما ينزل المن، قالوا له فين مصر وعز مصر وخير مصر ده، احنا كنا بنقعد جنب قدور اللحمة، كنا بناكل الكرات والثوم والبصل. يعني دي توريكوا قد إيه مصر ديت يعني كان ليها تأثير قوي في نفسية الإيه اليهود، رغم ان هم نزلوا في مصر وفرعون كان عاملهم بالصخرة، لكن برضو ظلوا يذكروا خير ايه خير مصر. يوسف ما كانش غرضه كده، يوسف كان عايز يخليهم باستمرار يحسوا ان هم في مصر دي مش بلدهم، هم في مصر غربة، لكن في الحقيقة هم ما كانوش ايه أمنة لوصية يوسف وبدوا ينسوا نفسهم. لدرجة ايضا يحكي لنا سفر الخروج وسفر العدد ان بعد ما خرجوا من مصر فمرة جيهم تأمروا ضد موسى وقالوا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، هلما ننتخب لأنفسنا رئيس ونرجع لفين؟ لمصر تاني. دي تحسسكوا قد إيه مصر دي كان لها تأثير قوي على فكر الإيه؟ اليهود متعلقين بها جدا وعايزين يرجعوا تاني.
فيقول بقى القديس استفانوس عن ال 400 سنه دول، ادي ده كان المجمل التاريخ بتاع اسرائيل في 400 سنه. لكن الحته اللي تخصنا بقى، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. احنا دخلنا مصر كام نفس المره اللي فاتت اللي مننا فاكر؟ 75 نفس. قعدنا في مصر كام سنه؟ 400 سنه.

صح 12 الآية 37 كان عددهم 600,000 ماشٍ. يعني لو اعتبرنا ال 75 كلهم رجال، هم ال 75 مش رجال، ال 75 دول عشيرة يعقوب يعني فيهم الستات، لو اعتبرنا 75 نفس في 400 سنة وصلوا 600,000. قعدت احسبها كده لقيت البني آدم الواحد في 400 سنة جاب 8,000 واحد، البني آدم الواحد في السنة جاب 20 واحد. طبعا تقولي لي ازاي دي سنة، يعني الخلفة كام؟ 9 شهور. بس احنا في الحقيقة يعني عايز احسبها بقى ايه بطريقة ذكية. لو احنا تجاوزنا اول فترة والراجل دوت كان خلف ولد واثنين وثلاثة واربعة وخمس، والعيال دول كبروا، ففي خلال السنة هو عنده مثلا قرطة عيال 12 عيل، كل واحد من العيال دول ايه اتجوز وخلف في السنة، واخدين بالنا؟ يعني مش هنحسب بقى من اول 400 سنة من اول يوم، لا ما اول يوم هم 75 ما يلحقوش يخلفوا، لكن لما نفوت سنة واثنين وثلاثة متوالية حسابية هنلاقي المتوسط انه النفر الواحد في السنة جاب كام واحد؟ 20. وعشان كده القديس استفانوس لما بيذكره هو مش بيذكرها كقصة، ده بيذكر بقى ده عمل ربنا مع ايه اسرائيل، انه كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. دي معجزة، دي معجزة انه يقعدوا 400 سنة يطلعوا من مصر 600,000 ماش، دي في حد ذاتها ايه انه ربنا كان بيكتر في الايه، بيكتر في الشعب، مش بس من جهة المدة والعدد الكبير اللي جه، لكن من جهة ان كان عليهم في مصر كمان في ايه اضطهاد. سمعنا انه فرعون امر انه القابلتين ايه وهما بيولدوا الست العبرانية، متى نظرتنا العبرانيات جلسات على الكراسي، كانت الست العبرانية لما تولد تقعد على كرسي، كرسي ملهوش قرصة يعني، والقابلة تقعد في الأرض وتولدها. حتى الصور اللي في المعابد الفرعونية رسمت منظر الولادة بنفس المنظر ده، ودي من ضمن الحاجات اللي في الآثار اللي بتأكد صحة الكتاب المقدس، مش زي دلوقتي ست بنايم على السرير وحاجات زي كده، دي كانت طريقة الولادة زمان. ففرعون قال لهم لما تلاقوا ستات العبرانيات جلسات على الكراسي وانتوا بتولدوا تحت، شوفوا الولد لو هو ذكر روحوا ايه خانقين، لو بنت استحيوها. ليه؟ ما البنت لما تتجوز واحد مصري فهجيب ولد مجنس، يعني مش هيبقى منتمي قوي لاسرائيل، ويبقى كده ضمننا انه الشعب ده عدده يقل وانه ما يعملش ثوره، وانه ده كان فكر ايه. فرغم الاضطهاد اللي وقع على اليهود ورغم المده الصغيره، لكن ربنا ايه كتر الشعب، حتى انه الكتاب المقدس قال ان القابلتين خافتا الله، ما نفذوش كلام فرعون، كانوا يلاقوا الولد الذكر وايه يسيبوه. لما فرعون ناداهم ايه الحكايه؟ قالوا له بصراحه عبال ما بنروح البيت نلاقي ست ولدت ايه لوحديها. العبرانيات لسنا كالمصريات، الست المصريه ايه صحتها زار من زمان يعني، صحتها ضعفانه، فيعني ايه تقعد تولد تغيب لغايه ما تجيلها القابله الدايه يعني. لكن العبرانيات عبال ما بنوصل البيت نلاقي الست ايه ولدت، فخلاص خدوا العيل واستلموه، هنعمل لهم احنا ايه. طبعا ده كان كذب من القابلتين، لكن زي ما قال سفر الخروج ان هم عملوا كده لانهم خافوا من مين؟ خافوا من ربنا. يعني استفانوس بيلمح انه اجدادنا في مصر كانوا مضطهدين، ورغم كده كانوا بايه بيكتر ولا بيقلوا؟ بيكتر، لدرجه انه سفر الخروج قال بحسبما اذلوهم هكذا ايه نموا. دي معجزه، معجزة انه العدد الصغير ده 75 نفس عشيرة ستات ورجالة، بعد 400 سنة يوصلوا 600,000 راجل. دي معجزة، ده غير انه كان كمان عليهم اضطهاد وكانوا بي ايه بيموت فيه، ورغم هذا الشعب قاعد ايه يزيد. يعني استفانوس بيقولهم بطريقة غير مباشرة، انتوا دلوقتي بتضطهدوا في الكنيسة وعايزين تموتوا في المسيحيين، ورغم هذا برضو المسيحية هتايه هتزيد. ده المناخ يا أحبائي اللي تملي الإيمان بينمو فيه، في الاضطهاد، في الضيق، في الألم. الشيطان بيظن أن الضيقات ديت ممكن تقضي على المسيحيين، لكن في الحقيقة المسيح الحقيقي الضيق يخليه ايه يزيد، زي النخل بالظبط. فالجماعة اللي بيزرعوا يعملوا كده، لما يجوا مثلا عايزين يزرعوا نخل، يجوا يحطوا الشتلة بتاعته اللي هي النخلة الصغيرة ديت في ايه في شهر أمشير،

أنا أمشير ده شهر ليه؟ الزعبيب، زعبيب أمشير. طب العقل يقول إيه؟ يعني لو راح يعني أنا بمخي كده عايزين نحط شجرة صغيرة، نحطها في جو يكون إيه؟ هادي، عشان عبال ما الشجرة تكبر تقدر إيه؟ تقاوم الريح. لكن في الحقيقة لا، الحقيقة الطبيعة اللي ربنا عملها في الشجرة، الطبيعة اللي ربنا عملها في الشجرة إنه كل ما الهواء يشد عليها كل ما هي تعمل إيه؟ جدر. عشان كده الكتاب قال الصديق قال إيه؟ كالنخلة يذهو. في النخلة فيه حاجات كتير، من ضمنها إنه كل ما الهواء يزيد عليه كل ما هو إيه؟ يزيد، يتأثر، تأسس أكتر. إلى أن قام ملك آخر ولم يكن يعرف يوسف. يعني احنا عارفين مصر كانت بتحكمها الايه؟ الاسره ال 18 والاسره ال 19، مش كده؟ مش خدته كده في التاريخ؟ ففي اسره جديده، طبعا صعب ان احنا نحدد بقى تواريخ، بالنسبه لتاريخ مصر القديم مش دقيق جدا كتاريخ، فالاراء كترت قوي. يوسف عاش في ايام انهي فرعون، وموسى في انهي فرعون، وخرج في انهي فرعون، واللي زلوه، يعني كل العلماء كل واحد قال له رأيه وكل واحد أثبت رأيه ببراهين. لكن في الحقيقة ما نقدرش نقول إن في حاجة محددة فعلا مين الفرعون اللي وصل أيامه يوسف، مين الفرعون اللي زل في إسرائيل، مين الفرعون اللي هلك في الأحمر، ما نقدرش نحدد. يعني كلام العلماء فيه كتير، فما فيش حاجة جازمة فيها. لكن اللي يهمنا إنه قام ملك آخر على مثل لم يكن يعرف يوسف. البعض قالوا ان يوسف راح ايام الهكسوس، فكان الملك اللي موجود من الهكسوس، الهكسوس دول في اسيا الصغر، ويوسف جاي من ارض اسرائيل من اسيا، فعشان كده خلى يوسف تاني رجل في مصر من بعديه. بعد كده جه احمس، عمل ايه في الهكسوس؟ طردهم. احمس ده مصري، فقال لك انا هسيب الناس اليهود دول ايه نفس جنسية الهكسوس، فبدا يزل فيهم. ايا كان، المهم ان هو قام ملك جديد في مصر، اسره حاكمه جديده غير الاسره اللي كانت تعرف مين يوسف وعمل يوسف. الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف. عمل ايه بقى الملك الجديد دوت؟ فاحتال هذا على جنسنا، بدا يستخدم الايه؟ المكر. بس لقى اليهود عددهم ايه؟ بيكتر. الناس دول في 400 سنه عددهم قاعد يزيد بطريقه معجزيه. قال احنا لو الناس دول هنسيبهم ده هياخدوا مننا البلد. فبدأ يفكر بدهاء وبخبص ازاي ايه يقضي على اسرائيل. فاحتال هذا على جنسنا، اساء الى ابائنا. ايه الاساءة اللي عملها؟ انه خلى اليهود يشتغلوا في مصر عبيد، وبقى يعني عينكم تشوف المصري لما ايه يتسلط حاجة بقى، يعني عارفين لما بيقولوا المصري فرعون، دي حقيقة. شوفوا يعني احنا مصريين، وانا اموت في تراب مصر بصراحة، يعني بلد الواحد بيحبها، بس دي حقيقة انه المصري لو اتسلط بيبقى صح فرعون يتكبر. طبيعة فينا زي ما خدنا من اجدادنا الحاجات الحلوة، يعني احنا هنستنكف برضو، خدنا منهم الايه؟ الحتة الوحشة ديت. فقالوا لهم بس انتوا بقى تشتغلوا ايه؟ سادة، واليهود دول ايه؟ عبيد عندكم. بقى المصري بس ده انت كده ايه؟ دي هواية عنده، ازاي ايه؟ ازاي يتسلط. مره جاب واحد مصري حطه قدامه قلتين، قالوا له يا عم انت تقعد هنا علشان ايه؟ تحافظ على القلتين دول والناس تشرب منهم. قال لهم يعني انا مسؤول عن القلتين؟ قالوا له ايوه انت مسؤول. قال لك بس انا بدور لا يشرب. فجاي واحد يشرب، قال له تعالى اقف ما تشربش. ايه يا عم انا عطشان، شربش من القله دي، اشرب من القله دي. هو كده عشان بس ايه يمارس ايه سلطان مزاجه. فعينكم تشوف النور بقى، الا يعني ايه لما المصري يتسلط. فعملوا ايه في اليهود بقى؟ ورخر، يعني هي العداوه ما بين اليهود والمصريين مش ايه؟ مش ما دي حاجه في جدرهم، ده ما دي حاجه في تكوينهم، ده المصريين دول ايه عملوا فينا ايه؟ زلونا. فأساءوا الى ابائنا حتى جعلوا، يا ريت بس كده، حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. جعلوا أطفالهم منبوذين إزاي؟ زي ما قلت لكم الأول قال للقبيلتين تموت الذكور، بعد كده لقى الحكاية مش نافعة، راح أصدر بقى فرمان فرعوني إيه؟ كل ابن ذكر يولد ويطرح فين؟ في النهر. صاروا بقى بصوا التجبر بتاع فرعون، جبروت. أصدر قرار أي ست يهودية تبولد ابن ذكر تمسكه ترميه فين؟ في النهر، هي بإيديه. ولو هي ما رمتوش هنيجي إحنا إيه؟
نرمي.

جعلوا أطفالهم إيه؟ منبوذين لكي لا يعيشوا. وبقى مزاج بقى عند المصريين يشوفوا ست يهودية حامل يفتدوا إيه؟ يرقفوا لغاية ما يجي يوم الولادة يروح يحطوا ودانهم جنب الشباك، إيه؟ واد ولا بيت؟ إيه؟ واد اجري جري على البوليس الحق الست اليهودية دي إيه؟ جابت ولد. جعلوا أطفالهم منبوذين، بدوا المصريين ينبذوا اليهود وبقوا يتربصوا بيهم، بس واحدة تولد بس إيه؟ ولد ذكر. ربنا عنده قانون بالكيل اللي بيه تاكلوني ايه يكليكم. في الحقيقه احنا ربنا كيل لنا مرتين في الموضوع دوت، احنا كمصريين يعني ربنا يعني ايه رد لنا الايه الكيل ده كليه، ما هو كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا تعطونا في احضانكم، بالكيل اللي بتكلوا بيه ربنا ايه يكيل لك وزياد. ففي الحقيقه يعني احنا ايه جنينا الامرين من الموضوع دوت. النقطه الاولانيه قال له انت فرعون قتلت الابن الذكر بتاع اسرائيل، طب انا هعمل ايه في الابن البكر بتاعك ليله الخروج؟ ايه هذبحه. تقولي لي دي قساوه؟ لا مش قساوه، زي ما فرعون عمل ايه. ايش معنى يعني فرعون لما كان قاعد يدبح في اولاد العبرانيين ما كانتش قساوه؟ فربنا راح ايه رد ضل نمره اتنين، خلاه هو والجيش بتاعه في مصر، راحوا ايه في البحر الاحمر مات. يبقى ربنا ردها لفرعون ولا ما ردهاش؟ ردها. طب كفايه كده؟ قال لا لسه الخلفه في مصر كلها خلفه ايه؟ ايه ما بتعرفوش؟ ايه سالي خالتك وعمتك وبنت خالتك وبنت اخوكي وكله بيخلف ايه بنات. طب فين الولاد؟ مفيش. قال له مش انت كنت بتموت لي الذكور؟ خلي مصر عقيمه من خلفه ملحوظه، ما حدش يقدر ينكر انه خلفه المصريين كلها ايه. نقعد نعمد نعمد نعمد، فين كل عشر معموديات ايه لما ربنا يحن علينا بايه بحتة ولد؟ يبقى احتفال عندنا، نتحارك كل الابونات هنا عشان نعمده ايه ولد. الابناء ده هو كده يعني ايه. قال ربنا قال له مش انت موتت لي الذكور؟ طب انا هخليك يا مصر ايه. وفعلا تعداد البنات في مصر حاجة يعني ايه، ربنا يزيد ويبارك، مش عارف هتروحوا فين في الاخر. عشان كده قال سفر أشعياء في آخر الأيام يمسكنا سبعة نساء بذير رجل واحد. يعني بصوا النسبة سبع نساء وإيه النسبة سبعة لواحد. هي لسه ما وصلتش دلوقتي سبعة لواحد، كنت قريت إحصائية، بس يعني مسألة هتوصل. إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف واحتال هذا على، ورغم كده احنا بنحب مصر يعني، ما يعني أنا راضي بمصر بما عليها من بركات وبما عليها من إيه ضربات، برضه عجبانة وحلوة وزي الايه وزي الفل. الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا واساء الى ابائنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. تخيلوا بقى ايه، هنعمل تحقيق صحفي، فرعون اصدر امر العيال الذكر ايه يترموا في النهر. هنعمل بقى تحقيق صحفي، ننزل كده في وسط المصريين ونسأل الناس ايه رأيكم يا جماعة في اللي بيحصل في البلد. مثلا تخيلي كده تروح لست يهودية، ايه اللي بيحصل دوت؟ تقول لك ده الراجل دوت راجل قاسي، ده الراجل ده راجل ناسي للجميل، ده احنا جدنا يوسف صاحب فضل عليهم، بص بيعملوا فينا ايه. شوية تاني من اليهود يقول لك الناس دي اصله ناس قلبها اعمى الله اذهانهم، ده مش عارفين ان احنا شعب الله وان احنا النسل المختار، بيذلوا فينا. دي هتبقى اراء الايه اراء اليهود. طب روح اسالي اراء المصريين، ايه رايكم يا مصريين في اللي بيعمله فرعون؟ يقول لك هتف ده عين العقل اللي بيعمله، لان الناس دول ممكن في يوم من الايام ايه يقوموا علينا ياخدوا مننا الحكم. فالمصريين ليهم راي واليهود ليهم ايه راي. زي ما تيجي اي مشكله اي ضيقه اي تجربه اسالي كل واحد عنده ايه عنده راي. طيب نسال ربنا بقى، طب رب انت ايه رايك في اللي بيحصل دوت؟ هل ده جحود من فرعون ونكران للجميل، ولا هو دوت حماية من فرعون لبلده؟ يقول لك لا كده ولا ايه ولا كده. في الحقيقة انا عامل الموضوع ده مخصوص عشان اخلي اليهود يكرهوا العيشة فين؟ في مصر. احنا ندي للمشكلة اسباب ايه كتيرة وتعليلات كتيرة وبراهين وحجج كثير، لكن عند ربنا الموضوع له قصد تاني خالص غير اللي الناس بت ايه بتستنتجه. عند ربنا قال لك انا عايز اليهود ما يرتبطوش بايه بمصر. لو هم قعدوا في مصر مرتاحين هتفضل مصر دي على البوم زي الايه
زي العسل. يجي موسى يقول لهم يلا نخرج، يقولوا له ايه نخرج فين يا عم، ده احنا عز وغنى وفلوس وراحة واسيات في البلد. لكن لما يكونوا مذلولين في مصر ويجي موسى يقول لهم يلا، يقولوا له يلا بينا، ده يا رب تودينا في الموت، بس نطلع منين؟ نطلع من مصر. وده السبب يا احبائي انه في خروجين لاسرائيل، في خروج من مصر ايام موسى، وفي خروج من بابل ايام كورش. العدد اللي طلع ايام كورش قليل جدا جدا جدا جدا، وكتير من اليهود قبلوا ان يقعدوا في بابل، في حين انه ايام موسى كل الشعب لا يبقى ظلف، ما تبقاش واحد ايه، واحد يهودي. النهارده كنت بقرا تقرير عن عدد اليهود في مصر، قال لك اليهود الموجودين في جمهوريه مصر العربيه كلهم 23 نفر، 20 ست و3 رجال، طفشوا من مصر. طب اسالي ربنا ايه قالك علشان ما يرتبطوش بايه، يرتبطوش بمصر. طيب ناخدها بقى علينا، ابونا في تعب في ضيق في تجارب في الم، ايه اصل الناس اللي حوالينا دول ناس ايه، ناس صعب، ناس ما يعرفوش ربنا، اصل احنا شعب الله، ويعني ايه ما هم لو يعرفوا مكانتنا دول يكرر. ماشي قولي قولي زي ما انت عايزه تقولي، اسالي المسيح يا رب انت ليه سامح بكده، قال علشان ما تتعلقوش بمين، مش بمصر بقى، بالايه، بالارض عموما، بالعالم عموما. ادي الشوك يا احباء اللي ربنا بيحطه في العش بتاعنا علشان نكره الايه، العش. عارفين النسر لما يورد شويه فراخ صغيره يحطها في العش ويروح يجيب لها اكل وياكلها، طبعا الفراخ الصغيره قاعده ايه مبرطعه كده اخر فل، واكله شاربه نايمه ما تعملش حاجه. طب لو سبناها كده عمرها ما هتتعلم ايه، تطير. طير يا نسر من فضلك، يعني يطلع ما يطلع فين يا عم، انا مبسوط كده. فيجي النسر الكبير يروح عامل ايه، يروح جاب شويه شوك ويروح حاططهم فين، في العش. هو بنفسه يجيب الشوك بسنانه بمنقار ويروح. فتيجي الفراخ الصغيره تقوم الصبح تروح فارده جناحها ايه، تتشوك، تروح لما جناحها تاني تفرج جناحها، مش عارفه، ما بقى العش مش ايه، مش مريح. فيجي النسر الكبير يقول لها يلا بينا نتعلم الطيران، تقول له نتعلم قوي، ده انا ايه، انا زهقت من العش دوت. اهو ربنا كده يا احبائي، ربنا بيسمح لينا بشويه دقات بشويه تجارب في الارض علشان ما نظلش متعلقين بالارض. لكن العجيب، العجيب جدا ان رغم كل الشوك دوت احنا ماسكين فيها بايدينا، وايه امال لو ما فيهاش جات كنا عملنا ايه، لو الارض دي ما فيهاش جات ده احنا كده، والواحد يعني لو جيت قلت لك هتموتي تقول فضل الله ولا فعلك يا ابونا، ليه كده وانا مزعلك للدرجه دي. النهارده لو تقولي الواحد الموت يقول لك انت بتفول في وشي. النهارده في الصبح جات لي فكره، كنت بفكر يعني اسمي السنه الجديده سنه الموت، كل سنه بنسميها اسم، قلت الناس هتبتئس مني يعني، هيشوفوا وشي يقولوا لي انت بس يعني انا في ذهني مش شؤم اطلاقا، يعني انا نفسي اسميها كده سنه الموت السنه الجايه، بس يعني بصراحه مش مستبشر خير منكم يعني وعملت الموضوع دوت. بس في الحقيقه دي حاجه يعني مش بنقولها علشان ابتئاس، ولا عشان نفرح. لما اقول لك هتعيش العيشه اللي انت عايشاها ديت للابد، ده هو ده البؤس بعين. صار انت كده، انت في بيتك وباباكي ومامتك وجيرانك وعشتك واكلك وشو، اقول لك هتعيشي كده للابد. تقولي لي ابونا انت بتفول عليا، ده انا مستنيه اليوم ان انا، بس احنا للاسف احلامنا احلام ايه، هسه ابونا بس اطلع من البيت ده واروح بس البيت التاني ده اللي هو بعني بابا انا ايه سيده القصر، يعني بنظن ان ده يعني الايه الجنة، يعني اللي راحوا اتجوزوا اسأليهم اهي معاكم في وسطيك، وتقول لك يا شيخة بلاص واتفتح بالايه اتفتح بالمقلوب، اه فاكرين انه في عدل وفي هو مقلوب على طول. عارفين واحد ايه بيسأل التاني بيقول له ايه الجواز ايه، قال له الجواز دوت عامل زي بلاص العسل، وشه حلو وجميل واخره ايه العسل تحت بيبقى ايه ملزق كده، وقال له الظاهر انا فتحت البلاص بنيه، قال له الظاهر فتحت البلاص من المقلوب، هي باديه معاه من ايه. انا حبايبي صدقوني انا مش بضحك، بس في الحقيقه احنا بيضحك علينا، احنا شلون بيضحك علينا صدقوني. انا متصور يعني ايه، بس انا لو الظروف دي اتغيرت، لو البيت ده اتغير، لو العيشه دي اتغيرت يا ابونا ده انا ابقى فرحانه. صدقوني يا اخواتي الارض كلها شوك، ولا يمكن يكون في راحه في الارض، وده قصد الله. ليه؟ علشان من ايه، ما
ما نلزقش فيها.

امبارح كنت بتكلم عن يعقوب. يعقوب راح عند خاله لبان واتغنى يعقوب عند لبان واتجوز 4 ستات وعيال بالزوفة. اسأل يعقوب يقول لك اه ده انا كنت يعني ايه ما هجرة دي مرة عايزين ناخد عائلات مهاجرة الافكار كتيرة يعني العائلات يعني ابراهيم عائلة هجرت من ايه من أور الكلدانيين وراحت هجرت لارض ايه ارض غريب. يعقوب هاجر كان عند ابوه وراح عند خاله ايه لبان يعني صاب مصر واللي راح امريكا واللي راح استراليا عائلات ايه مهاجرة ناخدها كده في الكتاب. نعمي عيلة من العائلات المهاجرة ممكن يعني ده يبقى موضوع كده في الكتاب المقدس ايه عائلات مهاجر. فلما سابوا البلد الفقر بتاعتهم وراحوا البلاد التانية ايه قال لك ادي الفلوس وادي العز وادي الغنى وادي العيشة ده احنا بلدنا دي بلد فقر. اللي سافروا من مصر قالوا كده. فربنا قال له يا عوب يعني انت فاكر ما دي ارض ودي ارض فلألا تسكر بمحبة الفلوس وانا احط لك شوية ايه شوية شوك. اوعى تفتكر اخواتي يعني بس هي العيشة هنا هي اللي تعبان لكن احنا لو سافرنا برد برة يعني حن ايه الارض كلها شوك. ودي من محبة الله ومن حكمة الله علشان ما نتعلقش بالايه ما نتعلقش بالارض. في ذلك الوقت ربنا بقى عنده كل حاجة ليها ايه ليها وقتها. سابهم لغاية ما زادوا خلاص زدنا ربي نطلع قال لا لسه نحط لكم شوية شوك عشان لما يجي لكم موسى يقول لكم يلا نطلع ايه نطلع. لو عددكم صغير وطلعناكم من مصر هتروحوا تسكنوا في ارض كنعان ازاي ده انتوا عدد قليل وارض كنعان دي ارض ايه فاحنا الاول نكبر الايه العدد بتاعكم. طب لما كبرنا العدد بتاعكم مصر عجبتكم فاحنا نحط لكم شوك في ايه في مصر. بص الخطة بتاعت ربنا بص الخطة بتاعت ربنا. كنت بناول واحدة من يومين انا مش بتكلم يعني عن الست بس يعني انا نزلت اعلق عن الموضوع دوت. تقول لي يا ابونا صلي لي عندي شوية مية بيضة ربنا يجيبهم الناحية دي عشان ما يجوش في ايه في شبكية العين وعندي الضغط خلي ربنا لا يطلعه ولا ينزله يخليه مظبوط. فهي محددة بالضبط الطلبات اللي هي ايه المية تروح الناحية دي والضغط يبقى ايه يبقى مظبوط. انا نزلت قاعد اقول لنفسي تصوروا بقى كل واحد فينا عامل له ايه طلبية كده بص ربي تعمل لي كذا وكذا. صدقوني لو ربنا عمل كده الارض دي ايه تطلع ربنا يبص لك طب ماشي ماشي. وفي الاخر هو عنده ايه عنده ترتيب وعنده فكر وفكر ربنا اسمى كتير منين من فكر. في ذلك الوقت في وقت بقى محدد ولد موسى يعني يا موسى ده انت يعني وش فقر جاي في الايام اللي فرعون بيدبح فيها في العيال. لا ده هو ربنا قصد تبدو الصورة قاتمة لكن في الحقيقة ده قصد الله ودي حكمة إلهية. لو كان موسى اتولد قبل كده ما كانش في الخير لكن قصد ربنا وتدبير الله وخير الله إن موسى يتولد في الوقت اللي فرعون بيعمل فيه في الأطفال بيدبح فيه. أنت تقولي ده موسى ده وش فقر ربنا يقول لك دي حكمتي واصبري وحتشوفي اللي أنا إيه اللي أنا بعمله. في ذلك الوقت تقولي ده موسى وكان جميل وجمال موسى دوت برضو ايه داخل في الايه في الخطة بتاع ربنا. لما كنت مسافر بره قعدت عاتب على ربنا بقول له رب يعني ايه انا ليه عتاب معاك ما تزعلش مني يعني مش احنا كلنا ابونا ادم وامنا حواء ولا يعني في اختلاف مش كل البشر دول ليهم اب واحد وام واحده. قلت له رب اشمعنى العجينه بتاعتنا خليتها كده متبعجره وعجينه الاجانب عجينه ايه وش حلو وعينين حلوه وشعر حلو ما شفت فيهم حد شكله مش قد كده يعني. فالموضوع ده ازاي يعني ليه كلنا اب واحد وليه هم كلهم حلوين واحنا يعني نشكر الله دي السبب يعني اتأثرت جدا بالموضوع ده يعني انا صعبان علي صعبان علي يعني ليه ربنا عمل فينا كده يعني مش عارف. فالنهارده بقى موسى كان موسى ايه دي برضو داخله في الايه في الخطة. صار موسى ده ما كانش جميل كانت الخطة بتاعت ربنا ايه باظت يعني برضو الحتة دي ريحتني شوية ما انا بقولك انا كنت محتار. جمال موسى دوت نجمن الموت كم مرة مرتين. المرة الاولانية ابوه وامه لما لقوه جميل قالوا بلاش ايه نموته. بالايمان موسى لما ولد اخفاه ابواه 3 اشهر اذ رأيا ان الصبي جميل ولم يخشيا من امر الملك. لو كان الولد موسى مولود مبعجر كده امك تقول لك ايه ومش موسى مش الفرعون بيقول لنا موتوا العيال
يلا بقى. أول ولد شكله وحش يعني وإيه، جات لوحدي، جات لوحدي يعني هدخل نفسي تحت مساءلة فرعون والولد ما يستاهلش. لكن لما لقيت الولد جميل قالت لا احنا ايه خسارة نموته. في الحقيقة هي ابو موسى وامه كان عندهم ايه بالايمان. موسى لما قلت ايه الايمان، عارفين ان 400 سنة قربوا ايه اخلاص، يبقى اذا احنا قربنا نخرج منين، من مصر. خليني مخبية الولد في البيت، يمكن نطلع النهاردة يمكن نطلع بكرة، ما هو 400 سنة ايه خلص. شفتوا بقى ايمان ابو موسى وامه، يكابد وعمران ابو موسى. فده نمره واحد جمال موسى نجاه، يبقى ربنا خلق موسى جميل ليه؟ لحكم. الامر الثاني، جمال موسى خلى بنت فرعون لما تشوفه في النهر ايه، لو كانت فتحت الصفط ولقيت ولد شكله مبعجر ترى عامله فيه ايه، معمداه، بس يعني معمداه لتحت يعني مغطسه يبقبق في الميه. لكن لما لقيت الولد شكله حلو قالت خساره ان انا ايه، راحت ايه مطلع. يبقى جمال موسى كان داخل في الخطه ولا مش داخل؟ انا قلت بس يبقى في خطه ربنا عاملها قاصد ان يخلي المصريين يعني او نشكر الله ويخلي الاجانب حلوين قوي. اكيد دي خطه عند مين انا مش عارفها ايه، بس يعني ما انا مش عارف، بس يا بالتاكيد هو ربنا له ايه، له حكمه في كده. قد يكون ده من ضمن الشوك اللي ربنا بيحطه في العش عشان الواحد ايه. لكن في النهايه اللي انا قصدي اقوله يعني طبعا الجمال جمال الايه، طبعا هو موسى فعلا كان جميل فعلا، لدرجه انه التقليد يحكي عن موسى ان لما كانت امه تشيله وحد عينه تيجي على عين الولد تفضل عينه ماشيه كده مع الولد كده لغايه ما ايه، يعني تخيل المنظر، شوف لما راح تشوف حاجه حلوه قوي فمش عارف ينزل عينه. او بيقولوا كان جمال موسى كده، كان جمال اخاز، كان في مسحه الهيه من ربنا. لكن في الحقيقه برضو يعني احنا نصبر نفسينا بالاتي، يعني طب واحنا يعني انه يوحنا زبيل فما لنا يا جماعه مش مهم الجمال الايه، المهم الجمال الايه الداخل. احنا الجمال البراني ده ملناش يد فيه، لكن ربنا ساب لنا تشكيل الانسان الايه الداخلي، نجمله بالمحبه بالطهاره بالاتضاع بالتسامح زي ما احنا ايه عايزين. وده بينضح على دوت نانسي عجرم كويسه برضه. طيب هي كويسه فعلا البنت دي، قلبها زي الاطفال يعني، انا مش طفله يعني لما تسمعوها وهي بتتكلم انا بحرضكم على الايه عشر. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا. ولما نبز، امه قعدت مخبيه لمده قد ايه، 3 اشهر. بعد 3 اشهر بقى ما ايه، ما قدرتش بقى، هي كانت طول الثلاث اشهر دول متوقعه ان احنا ممكن نخرج منين، من مصر. لما ما خرجناش قالت لا مش هقدر بقى اخبي الولد اكتر من ايه، من كده. لكن برضو عملت عمل يدل على الايمان برضو، يكابد دي جبارة. تصوروا ام هتحط ابنها في صندوق وترميه في المية، وفضلت ايه قاعدة في البيت ومش راضية تمشي ورا الايه، ورا الصندوق ليه؟ قالت لك انا واثقة ان ايد ربنا هتعمل ايه، هتحفظ. اخته مريم ما كانتش بنفس الايمان، فمريم قالت لا انا اروح امشي ورا اخويا اشوف هيجرى له ايه، في حين انه امه كانت اكثر ايمان، فقعدت في البيت وهي مطمنه ان الصبي في ايدين مين، في ايدين ربنا. زي ماما العذراء اليوم الفجر الاحد فضلت قاعده فين، في البيت. مريم المجدليه بتحب المسيح بس ما طاقتش، فراحت رحل فين، للقبر. تقولي لي مريم المجدليه اكثر حب للمسيح من ماما العذراء؟ لا، اكثر حب ايه لامه. لكن ماما العذراء قاعده في البيت ومتاكده 100% ان هو ايه، انا اروح القبر اعمل، انا احلى حاجه في القبر. لكن مريم المجدليه بتحب المسيح لكن ايمانها ايه، لا يقاس بايمان امنا العذراء، فقالت لا اروح ايه اشوفه في القبر. فيكابد مطمنه 100%، انا حطيته في الصفط لكن انا واثقه ان ربنا هي ايه هينتشله من الماء. لكن مريم قالت لا اروح اشوف ايه اللي هيحصل لاخويا. لما نبز اضطرت بقى امه تحطه في الصفط وتسيبه، اتخذته ابنه فرعون وربته لنفسها ابنا. تقليد اليهود بيقول ان بنت فرعون دي كانت بنت عاقر ما عندهاش ولاد، فاول ما لقت الولد ولقت شكله حلو قالت بس ده اكيد ولد عبراني، اخده ايه اربيه ويبقى ابن ليا اتبناه. عشان كده يقول الكتاب فايه رقت له، يعني ربنا حرك ايه. كان الشيء الطبيعي ان بنت فرعون تلاقي ولد في الميه وابوها اصدر امر كل ابن ذكر عبراني

يترمي في البحر يبقى ده ولد عبراني ولا مصري؟ بالتأكيد عبراني. المفروض كانت بنت فرعون تعمل فيه ايه؟ تفطصه. لكن ربنا لمس قلبها وخلاها تحن على ايه؟ على مصر. فخدته. واتربى موسى كابن ابنة فرعون. ده اللي قاله بولس في العبرانيين. ده اللي قاله استفانوس هنا. فتهذب موسى. خدوا بالكم الخطاب بتاع استفانوس مين بيسمعه؟ شاول الذي هو بولس. مش بعد الخطاب ده هيترجم استفانوس واللي هيرجمه هيحطوا الثياب بتاعتهم عند شاب يقال له شاول، وكان شاول راضيا بقتله. شاول الكلمات بتاعه استفانوس دي اتطبعت في ذهنه لدرجه لما جه يكتب العبرانيين بعدها بكذا سنه، ما كنت ما حسبتش السنين يعني قبل ما اجي لكم، كلمات استفانوس دي يمكن تقريبا بنفس الالفاظ بولس ايه ذكرها في العبرانيين. من الشخصيات اللي اثرت جدا جدا جدا في بولس مين؟ استفانوس. انا قلت لكم مره قبل كده نفس نهج استفانوس اللي هو يبان ان هو عكس الرسل، هو كان نفس نهج مين؟ بولس، من جهه عدم التهود ورفض الختان ورفض عادات اليهود، كنا اتكلمنا في الحته دي. فتهذب موسى بكل حكمه المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والافعال. قعد بقى موسى 40 سنه يربوه ان ده هيبقى ايه؟ فرعون مصر. جابوا له بقى ايه؟ الحاشيه اللي يعلمه ازاي يتكلم واللي ازاي يتحرك واللي ازاي ياكل واللي ازاي. وكانت مصر في الوقت دوت هي ايه؟ سيده العالم. لدرجه ان ربنا لما ادى الحكمه لموسى لسليمان قالت حكمه سليمان فاقت حكمه المصريين. ده دليل فعلا المصريين كانوا مشهورين بالايه؟ بالحكمه. مصر في الوقت دوت ده لغايه النهارده التحنيط المصري مش عارفين يعرفوا ايه الاسرار بتاعته. لغايه النهارده الالوان تروحوا المعابد الفرعونيه الالوان زاهيه. النهارده العلم مع كل تقدمه ما يعرفش يعمل الوان بالايه؟ بالبريق دوت بعد شويه تطفي. فالمصريين دول تقدموا بنى الهرم سر من الاسرار، معرفتهم بالكواكب ازاي نور الشمس يدخل على وجه الملك يوم ميلاده ومش عارف يوم تجليسه على العرش، حاجه اذهال اللي عملوه المصريين دوت. فكل الحكمه دي مين اتعلمها؟ موسى. اتعلم الدين والسياسه والفلسفه والمنطق كل العلوم دي. كان مقتدرا في الاقوال، يعني درس فلسفه ودرس منطق ودرس الاسلوب ودرس اللغات. تصوروا بقى لما كل المواهب دي تمتزج بموهبه الروح القدس، يطلع لنا موسى اللي كتب اول 5 اسفار في الكتاب المقدس. الاسلوب اسلوب بديع جدا، اسلوب الانشائي حتى في الكلام بتاع موسى، ده راجل ايه؟ متهذب بكل حكمه المصريين. موسى كتب الاسفار 5. طب اتعلم منين موسى ازاي يعمل ورق ويكتب عليه؟ اتعلمها فين؟ في مصر. اتعلم ازاي يحفظ المخطوطات. مش اسرائيل لما كانت طالعه من مصر، مش موسى في البريه كتب 5 اسفار وعبال ما وصل على حدود كنعان كان موسى ايه؟ مات. طب كتب 5 اسفار، طب كتبوا عليه على الواح حجاره؟ ايه هيشيلوا جبل المقطم يمشوا بيه اسفار موسى 5؟ لا، ده موسى اتعلم في مصر ازاي يعمل الورق وازاي يحفظ الورق وازاي يعمل الحبر وازاي يحفظه وازاي يحافظ على المخطوطه، وسلم الحكايه دي لمين؟ لليهود. تهذب موسى بكل حكمه المصريين وكان مقتدرا في الاقوال. والاسفار 5 تشهد انه كان مقتدر في الاقوال. كمان كان مقتدر في حاجه ثانيه، الايه؟ الافعال. التاريخ يحكي انه كانت الحبشه طول عمرها بتهجم على مصر ومصر مش قادره على اثيوبيا اللي هي الحبشه، لغايه ما موسى قاد حمله عسكريه وقضى على امبراطوريه الحبشه وبدت مصر تسود على الحبشه، والفضل لمين؟ لموسى. فكان قائد ايه؟ قائد شجاع. وعندنا من حياه موسى ما يؤكد هذا حادثتين. الحادثه الاولانيه موسى لما هرب من مصر وراح في البريه فلقى بنات يسرون 7 بنات جايبين الغنم بتاع ابوهم وراحين يزقوه، فالرعاة راح يطلعوا يغلسوا على الايه؟ البنات السبع ديت، 7 بنات. فالرجاله الرعاة راحوا ايه؟ ما خلوهمش يسقوا الغنم وركنوهم على جنب. راح مين اللي متصدر؟ موسى. يعني ايه من الشهامه بقى المصريه؟ موسى اتربى يعني مصر طبعت على موسى.
معروف المصري ان هو

ايه شقه عارفين بلاد بره ايه تشوف الراجل صباح الخير صباح النور. عارفه لو انت بتصرخي جوه الشقه قال له دعوه بيك يصرخي مننا لبكره، لكن لما يشوفك الصبح ايه يبتسم كده بسمع عريضه جود مورنينج. طب لما تصرخي له قال له دعوه ولا يعرفك. لكن المصري ايه شه واحد يصرخ يجري. فموسى كان واخد الشهامه المصريه دي، فلما لقى بنات يسرون كده الرجاله بيعكسوهم راح ايه تصور بقى لما موسى لوحده راح زاح الرعاة كلهم وخلى السبع بنات يزقوا الغنم ويمشوا في حماية موسى. يعني موسى ده مقتدر في الأفعال ولا لا؟ راجل راجل موسى. أيضا شفناه مقتدر في الأفعال تاني إمتى؟ لما خد شعب إسرائيل من مصر ومشي بيهم في البرية 40 سنة عشان تحسوا بيها. تخيلي حضرتك جينا جبناكي قلنا لك بصي يا تسوني هتاخدي 40 بنت تروحي بيهم جنينة الحيوانات توديهم وتايه وتلطمي. هتلطمي ولا ما تلطميش؟ قلت ما ابونا 40 بنت انا على حلاها على مين ولا مين؟ واللي تمسك لي في القرد واللي تمسك لي في الاسد مش عارف المهم هتحتاسب 40 بنت كده ولا لا؟ موسى طالع ب 600 الف راجل، كل راجل متجوز واحده ست عنده 3 4 عيال، واليهود يعني خلفتهم ايه خلفتهم كتير يعني عددهم في المتوسط 2 مليون. صار بقى موسى بيقود 2 مليون ايه ده يقودهم ازاي ده؟ صار انت معاك 2 مليون بني ادم ده ازاي يقدر يمشيهم ويقعدهم وياكلهم ويشربهم 40 سنه؟ ده كان مقتدر في الافعال ولا مش مقتدر؟ دوت كان قائد تمام موسى دوت. اتعلم فين موسى الحاجات ديت؟ في بلدنا مصر. شوفوا اعتزوا ببلدكم، بلدكم ديت هي بس ما جاتش لورا غير يعني من ايه من القرن السابع وهي يعني جت في الدين، لكن هي طول عمرها مصر دي متقدمة وشعب راقي وشعب بتاع معرفة وبتاع علم وبتاع تحضر، بس يعني نصيبنا كده يعني. لا احنا بنحبها ما يا رب يحصل فيها ايه على قلبنا زي العسل، بس يعني نفسنا ان مصر ترجع تاخد الايه الصدارة فيها، لان فيها مصر يعني احق بهذا. الشعب المصري شعب يعني بتاع نور يعني يفكر ويفهم، مش احنا مش همج، احنا مش رعاه، احنا شعب بتاع حضاره. الشعوب العربيه اللي حوالينا كلها شعوب ايه بتوع ايه ابل ومواشي، كل العرب كده ايه اصلهم شويه ايه شويه بقر ويقودوه. لكن المصري لا، المصري طول عمره صاحب حضاره. فانتوا تعتزوا ببلدكم دي، بلدكم ديت يعني حقيقي صدقوني. فموسى كان مقتدرا في الايه في الاقوال والايه والافعال، بس فضل موسى حاجه ايه واحده بس. ايه اللي فضله؟ ان موسى طبعه ايه حامي. عايزين نعلم موسى ايه الحلم طولة البال دي بقى بصراحه يعني مش عند المصريين. المصريين معروف قلبهم ايه قلبهم حامش، فموسى خد القلب الحامي ده مننا برضه. بس اللي فاضل لك يا موسى انت مقتدر في الاقوال وفي الافعال وتمام، بس فاضل لك بس ان انت ايه تتعلم طولة البال. نعلمك ازاي طولة البال ديت؟ مصر مش هتعرف تعلمها لك، دي بقى محتاجه 40 سنه تانيين، بس فين؟ في الصحراء بقى. نوديك بعثه تدريبيه لمده 40 سنه نعلمك الصبر. طب يروح البعثه دي ازاي؟ ادي الايه اللي جايه. لما كملت له مده 40 سنه خطر على بالي ان يفتقد اخوتي بني اسرائيل. هو قاعد في القصر معزز ولا مش معزز؟ مكرم ولا مش مكرم؟ مكرم. طيب اليهود ايه في مصر، بيتزلوا ولا ما بيتزلوش؟ بيتزلوا. يقول لك عم انا مالي ما يتفلقوا، انا عايش ايه عايش عز العز، انا مالي وماله. لا موسى ما عملش كده. موسى رغم ان عايش عيشه مرتاحه لكن صعب عليه اخواته اللي ايه اللي مزلولين. ولما كملت له مده 40 سنه خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل. قال لا اروح افتقد مين؟ اخواتي. المرتاح اللي مبسوط وليه له انزل افتقاد؟ افتقاد فين يا عم؟ انا قاعد في البيت ايه في تكييف في دش في كمبيوتر في مش عارف حد يشربني شاي وقهوه قاعد ايه عز العز. ما يفكرش ينزل افتقاد، ينزل افتقاد بتاعي يمكن يعني اللي هو يقول لك اهو ننزل ونبعده عن البيت شويه. طيب موسى؟ لا موسى راحت الراحه. ايه اللي يخليك يا موسى تنزل؟ فما تقعد في بيتكم ايه؟ قال لك لا دول ايه دول اخواتي.
ده اللي قاله بولس الرسول.

بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. حاسب عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر. ليه؟ لأنه كان ينتظر المجازاة. فموسى ساب القصر وعيشة القصر وعز القصر ونزل يدور على أخواته. خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، فظن، بص بقى ليه المشكلة بتاعت موسى، أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة. هو كان فاكر لما هينزل لهم هم هيفهموا أنه ده اللي هيخلصنا منين؟ من مصر. فظن أن إخوته يفهمون إن الله على يده يعطيهم نجاة، أما هم فلم يفهموا. طب أسأل سؤال، ليه ما فهموش؟ إيه؟ برافو، منشغلين بس هو في الحقيقة هم في مصر فده كانوا مذلولين. لو كان أيام العز والغنى كنا نقول إيه ملهيين في مصر، لكن في الحقيقة في الأيام دي هم كانوا في ذل وفي كرباك. طب ليه لم يفهموا؟ إيه؟ مش حاسين إن موسى منهم؟ لا، هم في الحقيقة كان في يعني كلام كده في وسطيهم ان احنا لينا واحد في القصر الرجل الكبير ده بتاعنا، لكن اما هم فلم يفهموا. ليه؟ احنا بنفهم منين؟ من كلام الله. كلام ربنا قال لإبراهيم انك هتقعدوا في مصر لمدة 400 سنة. لو كانوا هم دارسين لأقوال الله كانوا يفهموا ان 400 سنة دي قربت ايه؟ تخلص. وموسى دوت الرجل الكبير اللي في القصر عن طريقه هتكون الايه؟ النجاة. لكن هم مش دارسين اسفار المقدسة، فما فهموش ان الجيل بتاعهم هو الجيل نمرة كام؟ 4، جيل الخروج. اما هم فلم يفهموا. كنت بتكلم الحد الرابع في مصر، الحد الاخير، السيد المسيح قال من شجرة التين تعلموا المثل، ما تصارت اوراقها رخصا واخرجت اوراق تعلمون انه ايه؟ قريب. الحق اقول لكم انه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. قلت لهم ايه هو الجيل؟ قلت لهم الجيل اللي شاف ورقة التين بتخضر، شجرة التين بتخضر، هو ده الجيل اللي في ايامه هيحصل الايه؟ النهاية. الجيل اللي هيشوف شجرة التين ترجع تورق مرة اخرى هو ده الجيل اللي في ايامه هيجي المسيح في مجيئه الايه؟ التاني. طيب شجرة التين بدت تورق من سنة كام؟ 1948. اليهود اللي كانوا مشتتين في كل أنحاء العالم بدوا إيه؟ يرجعوا تاني. إحنا الجيل اللي عاصر دي ولا لأ؟ إحنا الجيل اللي عاصر. يبقى إحنا الجيل اللي حيشوف النهاية ولا لأ؟ إحنا الجيل اللي حيشوف مجيء المسيح التاني. أما هم فلم يفهموا. ليه؟ مش درسين الأصفار ومش عارفين إن إحنا الجيل الأخير. مفيش حاجة تاني، خلاص إحنا الآخر. يعني الحكاية قربت قربت قربت قربت على الآخر جد. يعني ممكن أوي حضرتك تكوني اللي هتحضري المجيء التاني، بكترها بنتك، يعني بكترها بنتك. والحكاية إيه؟ قربت. أما هم فلم يفهموا. ليه ما فهموش؟ لأنهم مش دارسين الإيه؟ الكتاب. احنا وعظنا وعظة مخصوص اسمها إيه؟ يومين. المسيح هيجي بعد كم يوم؟ بعد يومين. واليومين بكم سنة؟ يوم عند الله بألف سنة. يبقى اليومين بكم سنة؟ بألفين سنة. تقول لي ربنا انت بتتنبأ، الكتاب قال ليس لكم ان تعرفوا الأزمان والأوقات. لا، انا ما اعرفش الزمن والوقت، لكن انا اعرف علامات الأزمان، لان المسيح قال لنا العلامات. فهم اليومين خلص، ألفين سنة، احنا 2006 دي ما تجيش يعني اليوم بألف سنة. يبقى الست سنين دول ما يعملوش ايه؟ 40 دقيقة ولا حاجة. فاحنا يومين و40 دقيقة، فالحكاية مش ايه؟ مش كتير يعني. أما هم فلم إيه؟ فلم يفهموا. يا ريتكم تفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم. هذه برضو إيه من الإشارات. أنا مرة بقول لكم الوعظة ديت كانت يوم إيه؟ الحد الأخير في مصر. كنت مسميها إيه؟ مش عارف يومين وإيه؟ مش فاكر، ما أعرفش مسميها يعني. في اليوم الثاني ظهر لهم. ما إحنا برضو في اليوم الثاني المسيح إيه؟ هيظهر. يحيينا بعد يومين. وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمام، مش كده؟
طيب في اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فسقهم إلى السلام قائلا أيها الرجال أنتم إخوة. لا اتنين يهود بقى بيتعاركوا، أول مرة لقى واحد يهودي وواحد مصري، والمصري بيعمل إيه في اليهودي؟ بيدقق. عمل إيه في المصري؟ راح قتله. تصوروا يعني اتنين بيتعاركوا مع بعض، طب موسى يعني حوشه، طب يعني لطشه قلم. لا موسى عمل إيه في المصري؟ قتله. ده دليل ان طبع موسى ايه؟ ده مش حامي، ده ملهلب فلفل مشطشط، طبع حامي خالص. فتاني يوم لقى اتنين يهود بي ايه بيتعاركوا، فسقهم الى السلام، راح مصالح ما بين، قال لهم ايها الرجال انتم اخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا، الغلطان راح زق موسى وقال له ايه؟ من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ تعالى تعمل لنا رئيس، في انت ملك ومالنا، أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ تكونش عايز تموتنا أنا كمان؟ فموسى عارف أن الحكاية إيه؟ انتشرت، هتوصل لمين؟ لفرعون. يقول له موسى ما أنت أصل طبعك إيه؟ ما أنت طبعك يهودي زيهم. فخاف موسى بسبب الكلمة دي وهرب. بس قبل ما يهرب موسى أنا عايز أقف عند الحتة ديت، فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو في الحلقة دي بجاحة من اليهود ولا مش بجاحة؟ بجاحة. ده موسى ده جاي من القصر ونازل في وسطيكم ويعيش عيشتكم، ده انت المفروض ايه؟ تكرمه. فهي قلة أدب من الرجل اليهودي اللي دفع موسى دوت. لكن في الحقيقة لسه التدبير الإلهي فضله كم سنة ونخرج؟ 40 سنة. قال له موسى انت لسه ايه استعجلت شوي، احنا لسه لنا 40 سنة عبال ما نخرج تدبير ربنا. طيب معطل ال 40 سنة دول ازاي؟ نخلي الرجل اليهودي يقول لك الكلمة دي فتروح تهرب في الصحراء لمدة ايه؟ 40 سنة. يبقى ال 40 سنة دول عشان الزمن بتاع ربنا ايه يتم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ال 40 سنة دول علشان موسى لسه عايز يتعلم حاجة غير ان يكون مقتدر في الاقوال والافعال، عايز يتعلم الايه؟ الصبر. كان الرجل موسى حليما جدا، دي محتاج 40 سنة في الايه؟ في الصحراء. نمرة ثلاثة، لما يروح الصحراء يقعد فيها 40 سنة يدرسها بقى ويعرف السكك اللي فيها، عشان لما ياخد شعب اسرائيل في الصحراء يعرف يمشيهم ما يتوهش ايه؟ ما يتوهش فيهم. فاهمين الحكاية دي ولا مش فاهمينها؟ بس في النهاية برضو كلمة صعبة، من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ كان المفروض موسى يكرم من اليهود، لكن للأسف هم إيه؟ جرحوا. الجرح صعب، لكن اللي أصعب منه إن الجرح يجي من الناس اللي إحنا بن إيه؟ بنحبه. جرحت في بيت إيه؟ أحبائي. أو زي ما قال المزمور، لو كان العدو عيرني لاحتملت، لكن لما اللي عيرني اللي بحبه دي حاجة تبقى إيه؟ تبقى صعب. من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ فاكرين المسيح في لوقا 12 لما واحد راح قال له يا معلم كل أخي أن يقاسمني الميراث؟ رد المسيح قال له إيه؟ من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ قال نفس الكلمة اللي هم قالوها لمين؟ لموسى. بمعنى إيه؟ هو رايح يقول للمسيح، قول لأخويا يحط لي قوانين للميراث، حط قوانين علشان أنا وأخويا نورث. فالمسيح قال له أنا بعت لكم زمان اللي إيه؟ اللي يحط لكم اللي إيه؟ القوانين، وأنتوا رفضتوه. مين اللي حط قوانين الميراث وقوانين الجواز وقوانين البيع والشراء؟ موسى. المسيح مش جاي عشان يحط إيه؟ قوانين. المسلمين تملوا يسألون قالوا لنا فين الشريعة بتاعتكم؟ إيه شريعتكم إيه في الميراث؟ شرعتكم ايه في الجواز؟ شرعتكم ايه؟ نقول لهم ربنا بعت اللي يحط الايه؟ الشريعه. المسيح بقى مش جاي علشان يضع ايه؟ شريعه. من اقام عليكم قاضيا او مقسما؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمه وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. هرب موسى على ارض ايه؟ مديان. هيقعد في ارض مديان قد ايه؟ وهيرجع ازاي؟ وهيرجع يعمل ايه؟ دي بنعمة ربنا نشوفها المرة الايه؟ المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

شفعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

فقالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبل

0: كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

0: से फ्रूदे नहीं है।
1: अल असहाह तैसा في السنة الأولى لداريوس ابن أحشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض لك يا سيد البر أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة والحلفة المكتوبة في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك فسهر الرب على الشر وجلبه علينا لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شرا يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك إذ لخطايانا ولآثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد أمل أذنك يا إلهي واسمع افتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع. لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعبي إسرائيل، وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء، وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال، إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيسي 67 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوع

يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب، حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. الأصحاح العاشر. في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلتشصر، والأمر حق والجهاد عظيم، وفهم الأمر وله معرفة الرؤيا. في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أياما، لم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. وفي اليوم 24 من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، رفعت ونظرت فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقان بذهب أوفاز، وجسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولم تبقى في قوة، ونضارتي تحولت في إلى فساد، ولم أضبط قوة. وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض، وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي، وقال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأن الآن أرسلت إليك. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا، فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت، وهوذا كشبه بني آدم لمس شفتي، ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي: يا سيدي، بالرؤيا انقلبت علي أوجاعي، فما ضبطت قوة، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا، وأنا فحالا لم تثبت في قوة، ولم تبقى في نسمة. فعاد ولمسني كمنظر إنسان وقواني، وقال: لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام.

سلام لك، تشدد تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لأنك قويتني. فقال: هل عرفت لماذا جئت إليك؟ فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس، فإذا خرجت هوذا رئيس اليونان يأتي. ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق، ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنيسه في هذه الليله يا احبائي تحتفل بعيد الخمسين، عيد حلول الروح القدس. وفي الليله ديت يكمل فرحنا وابتهاجنا، لذلك يرتل داود في المزمور الذي قرأ علينا في هذه الليلة: امنحني يا رب بهجة خلاصك، يبتهج لساني بعدلك. لأننا في الواقع لنا إيمان ثابت وقوي في الأمور التي صنعها ربنا يسوع من أجلنا، فنحن نؤمن أن ربنا يسوع كلمة الله أتى وأخذ جسد منا، من سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وعاش في وسطنا بهذا الجسد. عاش انسان مثلنا لكي يشاركنا في جسدنا. اول ما ذكر في العهد الجديد عن الروح القدس يقول عن الرب يسوع أنه أخذ جسدا من السيدة العذراء، أنه حبل به فيها من الروح القدس. ثم بعد ذلك ربنا يسوع المسيح الكلمة المتجسد إلهنا مكث 30 سنة على الأرض وهو الإله، لكن ما بدأش يعلن ذاته ولا يعلن خدمته بوضوح لغاية يوم العماد. وطبعا لما السيد المسيح جه يتعمد يوحنا امتنع، لأن يوحنا رأى فيه إله وحده بلا خطية، إزاي يجي يعتمد من يوحنا؟ فقال له يسوع: اسمح، لأنك لو فهمت ما هو العمل الذي أعمله من أجل البشر لسمحت الآن. أنا أتيت لأخذ جسد البشر، وبالطريقة ديت أنا جيت وحملت خطاياهم. بص فيا جيدا حتراني أنا حمل الله حامل خطية العالم، يبقى إذن لازم أتعمد. فسمح يوحنا بعد 30 سنة من وجود ربنا بالجسد على الأرض. جه وقت العماد وانفتحت السماء وحل الروح القدس في شكل حمامة. وواضح يا أحبائي أن الروح القدس هو روح المسيح، والآب والابن والروح القدس ثالوث واحد، ولا يمكن أن يكون هناك انفصال أو افتراق لحظة واحدة ولا طرفة عين. لكن حلول الروح القدس في يوم عماد ربنا يسوع المسيح إنما كان من أجلنا، لأن المسيح واخد جسدنا ونازل في المية بخطيتنا اللي حملها على كتفه، فانفتحت السماء وحل الروح القدس.
في شكل حمام. وفي الأثناء ديت سمع صوت من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. حل الروح القدس على جسدنا الذي أخذه ربنا يسوع المسيح. وبعد العماد يذكر لينا الإنجيل أن ربنا يسوع المسيح أصعد إلى الجبل، أصعد بالروح إلى الجبل ليجرب من إبليس. فخروج السيد المسيح هنا بالروح الذي هو روحه إعلان ثاني أكيد لينا أن ربنا ابتدأ خدمته بالروح القدس الذي هو روحه، لأنه لما أخذ جسدنا أراد أن يعرفنا أن الروح القدس هو الذي يقتادنا في برية هذا العالم. الروح القدس هو الذي يعمدنا في المعمودية، والروح القدس هو الذي يقودنا في الخدمة. لذلك أقتيد بالروح في البرية وجرب من إبليس. وعندما تحدث إلى الكتبة والفريسيين قال لهم: إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. فالحديث هنا الذي يقوله ربنا يسوع المسيح يكشف لنا عن البرنامج المعد لنا كبشر بهذا الجسد، لكي يعطينا ربنا روحه فنمارس كل الأعمال العظيمة التي قال عنها ربنا يسوع المسيح: الأعمال التي أنا أعملها تعملونها بروح الله الحال فيكم. والعمل الأول بالنسبة لنا بالنسبة للروح القدس في حياتنا أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. لذلك يقول الكتاب، قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. فنحن نقبل المسيح بالروح القدس. أنا عاوزك تحس معايا إن الحاجات اللي بيدهنا السيد المسيح، بيدهنا ربنا، أمور ليست في قدرة الإنسان أن يقبلها أو يدركها. عشان كده الإنسان الخالي من روح الله صعب عليه جدا إن هو يدرك ما هو كل ما هو عن الله، ونظرته للمسيحية إن هي غير مقبولة وغير معقولة، لا في وصاياها ولا في تعاليمها ولا في إيمانها، غير مقبولة، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. ونفس ربنا يسوع قال للتلاميذ في كلام كثير أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تقدرون أن تقبلوه الآن. فما بكنش بيكلمهم. المرة الأولى ربنا يسوع قال لبطرس: أنا ماضي ابن الإنسان يسلم لرؤساء الكهنة ويصلب وفي ثالث يوم يقوم. فقال له: حشاك يا رب. فقال له يسوع: اذهب عني يا شيطان. المرة الثانية قال لهم يسوع هذا القول: أما هم، يقول الإنجيل، فسكتوا ولم يفهموا، ما قدروش يردوا. أحسن المسيح يقول لهم: أنتوا بتتكلموا كلام الشيطان،
ما قدروش يقولوا ولا لا، فسكتوا ولم يفهموا، لم يفهموا هذا الكلام. هذا الكلام صعب. احنا المسيحيين في العالم ده، البرنامج اللي عامله ربنا لينا ان احنا فقراء جدا من كل عمل صالح ومن كل موهبة روحية ومن كل نعمة ومن كل معرفة. هذا هو الإنسان، لكن الله حيعطيه مواهب روحية وحيعطيه نعم وحيعطيه بركات بالروح القدس. لذلك بالتعبير الإلهي إن الكنيسة أو المسيحي أو العالم كله من غير الروح القدس يبقى يتيم. لن أترككم يتامى. وقصد ربنا من معنى كلمة يتيم بالمعنى العميق بتاعها، إنسان يتيم، أب وأم وملوش عائل ولا قريب ولا شيء، مين يأكله ومين يعوله ومين يربيه ومين يشعره بالحنان ومين يشعره بالعطف، ده الإنسان. فربنا كشف لنا السر بتاع الروح القدس في حياتنا، يعلمنا، بيقودنا في الخدمة، بيرافقنا في غربتنا على الأرض، وبيعرفنا المسيح. لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. بيعلمنا المسيح ويأخذ مما للمسيح ويعطينا، ويعطي الكنيسة مواهبها الروحية والبركات بتاعتها. ربنا يسوع أخذ جسدنا وارتفع به على الصليب ومات من أجل خطايانا، وفي ثالث يوم قام من أجل تبريرنا وأقامنا معه، ومكث 40 يوم يؤكد حقيقة القيامة. وفي آخر 40 يوم ابتدى يرتفع بجسدنا للسماء. وكنا بنتأمل في الأسابيع اللي فاتت قد إيه الكرامة اللي أخذها الإنسان البشري لما ربنا ياخد جسد الإنسان ويرتفع به للسماء ويجلس عن يمين العظمة. قد إيه الكرامة اللي احنا خدناها وجلس عن يمين الآب. ربنا يسوع قال للتلاميذ خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الروح القدس المعزي. فلازم أنطلق من مصلحتكم، عشان الروح ده هو اللي هيقودكم في البرية، وهو اللي هيعرفكم المسيح، وهو اللي هيخليكم تقبلوني، وهو اللي هيعطيكم ثمار الروح، وهو هيعطيكم المواهب الروحية. ارتفع ربنا وجلس عن يمين الآب، وفي اليوم 50 أرسل الروح القدس المعزي، روح الآب والابن. أرسل لنا روحه القدس لكي يعرفنا كل شيء عن المسيح. والحاجات اللي ما كانوش التلاميذ قادرين يفهموها زمان في حياتهم الأولى فهموها النهاردة، أمور كثيرة. وحل عليهم في شكل ألسنة نار وملأهم من كل حكمة ومعرفة وعطية صالحة. الروح القدس في حلوله على التلاميذ حل في شكل ألسنة نار لسببين. السبب الأول عندما قال يوحنا الذي يأتي بعدي يعمدكم بالروح القدس والنار، معناه أن طبيعة الإنسان عاوزة عملية تنقية وفيها شوائب كتيرة، والتلاميذ دولت بشر زينا، فالروح القدس في شكله الناري حرق كل الشوائب الخانقة لنفسه. والأمر الثاني أن الروح القدس طبيعته نارية، لأن هو اللي روح الحب الإلهي المنسكب في قلبنا. من أجل هذا كان

القديسين دايما يسموه الروح الناري، وبالذات القديس الأنبا أنطونيوس الكبير كان يتكلم عنه أن هو الروح الناري، ويطلب من تلاميذه أن هم يقبلوا هذا الروح الناري، لأنه هو كان يلهب قلوبهم بمحبة الله زي النار. فكانت قلوبهم، أنت عارف المحبة بتبقى منفعلة في القلب ومتأججة في القلب زي النار، لا تستطيع مياه كثيرة أن تطفئها كما يقول سليمان الحكيم. فحل في شكل ألسنة نار، لأن دي الطبيعة الجديدة بتاعته، طبيعة نارية، طبيعة نارية في التطهير، وطبيعة نارية في الحب، وطبيعة نارية أيضا، وطبيعة نارية أيضا في الخدمة. وإن التلاميذ كانوا في حياتهم خدام، مش بمجهود بشري زي ما كانوا في الأول، لكن كانوا بدافع ناري، دافع الروح القدس اللي حل عليهم في يوم الخمسين في شكل ألسنة نار. الروح القدس حل أو ظهر لينا في شكل حمامة في ساعة العماد، واختار الله شكل الحمامة لارتباطها بصفات الروح القدس، لأنها ترمز لي في كثير. الروح القدس روح وديع وروح هادئ، من أجل هذا حل في شكل حمامة، لأن الحمامة دايما رمز للوداع. لم يعرف عن الروح القدس أن روح الغضب، زي ما كنا بنقول أن أحيانا يذكر عن الروح القدس الحزن، لا تحزنوا روح الله الساكن فيكم، ما تحزنوش روح ربنا اللي ساكن فيكم. لكن ما يقولش ان الروح القدس اللي ساكن فينا يغضب، واحنا اخذنا الروح القدس وسكن فينا في المعمودية بعد ما ترشمنا بالميرون، حل فينا الروح القدس. وأحبائي، واضح لينا أن أول تقابل بين الإنسان البشري وبين روح ربنا كان في المعمودية، والمعمودية معروف عنها أن هي الولادة الثانية، فالصفة الواضحة في المعمودية أن هي الولادة. إذن إحنا تعارفنا الأول بالروح القدس كان في المعمودية، وهذا يعني أن الروح بيتبنانا من ساعة ما نبقى رضعان صغيرين. عشان كده بيرمز لي بالحمامة، لأن الحمامة في حنانها وعطفها على العش بتاعها وعلى الفراخ بتوعها بتبقى في غاية الحنية والاهتمام بالأطفال بتوعها، بتبقى معششة عليهم. عشان كده الروح القدس بيتولانا من اللحظة الأولى، ويعيش في وسطينا، ويبتدي يرعى حياتنا في وسط غربة العالم ده. احنا بنزعل الروح القدس كتير، لكن الروح القدس يحزن علينا وما يغضبش مننا. والروح القدس في رعايته لينا، رعاية كاملة. هو بيتولانا من طفولتنا، أول عمل يعمله لينا يعرفنا المسيح، لأن بدونه لا نستطيع أن نقول أن المسيح رب. فأولاد المعمودية بيعرفهم الروح القدس المسيح،
وبيتقدموا أكتر وأكتر في معرفته، وكل يوم يكشف لنا الروح القدس أمور جديدة عن المسيح، فنحب المسيح أكتر ونتعلق به أكتر. والروح القدس بيعمل في الكنيسة، وكل يوم نتكلم عن المسيح، وكل يوم واحد، كل اليوم الواحد تكبر الذخيرة بتاعته عن التلامس مع المسيح والتعارف على المسيح والشركة مع المسيح. الروح القدس يرعى حياتنا، يعرفنا على المسيح، وزي ما بتراعى الطفل الصغير يلبسنا المسيح، زي ما بيقول الرسول البسوا الرب يسوع. فتبص تلاقي شكلنا شكل المسيح، ملامحنا ملامح المسيح، صفاتنا صفات المسيح، كل شيء فينا جاي من المسيح، ويبتدي يهيئ لينا حاجاتنا في الغربة، يقدم لينا طعام. معروف ان سر التناول بيتم بحلول الروح القدس، فبيتقدم فينا لينا جسد الرب ودمه، طعام ناكله ونعيش بيه. فطعامنا واحنا عايشين على الارض هنا طعام من يد الروح القدس، بيطعمنا بالمسيح نفسه. واسرار الكنيسه السبعه اللي احنا بنعيشهم واللي هم الكنيسه، الحكمه بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعه، هو ده البناء اللي احنا عايشين فيه. الاسرار دي كلها بتتم بالروح القدس، وهي حياتنا. سر الولاده الثانيه، سر التثبيت، سر التوبه. والتوبه في الواقع اللي بتكون بالروح القدس توبه بتحزن قلب الله، بتحزن الروح القدس وبتفرحه. تحزنه على خطايانا اللي احنا مش عاوزين نتوب عنها، وفي اللحظه اللي احنا نتوب عن خطايانا وهو يتوبنا يفرح الروح القدس ويسر برجوع الخاطي. لكن مين، ايه اللي بيحدث في سر التوبه؟ لما الواحد بيجي للكنيسه وبيعترف بخطيته وبيطلب من الكاهن ان يقرا له التحليل، وبعدين يذكر الكاهن ويقول اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت لهم ومن امسكتموها عليه امسكت، معناه ان الروح القدس في تحليل الكاهن بيغفر الخطيه. وهنا نقدر نقول ان الروح القدس بيعمل عمل خطير جدا. ذكرت التشبيه ده ان الام ما تقرفش ابدا من وساخه ابنها، بالعكس تمسحه وتنظفه، هو ابنها، ومحدش يقبل هذا الوضع ابدا غير الام. فالروح القدس بالنسبه لينا اوسخنا وقذراتنا في الاعتراف باستمرار يغسلها ويمسحها، لانه هو في ودعته وفي حنانه هو اللي ولدنا في المعمودية عشان نكون أولاد الله، وهو اللي بيتولانا ويرعانا عشان لغاية لما نكبر وننمو في القامة والمعرفة، ويسكب علينا من مواهبه وينمينا في كل عمل صالح. في نقطة مهمة لازم نشير عليها، إن ربنا يسوع المسيح بعد القيامة دخل على التلاميذ والأبواب مغلقة وقال لهم سلام ليكم. والسلام أصلا في المسيحية ما يعيش مع الخطية. السلام اللي بيعطيه المسيح ليس كما يعطي العالم، مش سلام مادي. السلام اللي بيعطيه المسيح سببه غفران الخطية. لذلك لما قال المسيح ليهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت لهم، في نفس الوقت قال سلام ليكم، لان دي تمشي مع دي على طول. المسيح نفخ في وش التلاميذ، في وجه التلاميذ، وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم.
وما كانش جه يوم الخمسين،

عشان يحل الروح القدس على التلاميذ في علية صهيون. واضح جدا يا أحبائي إن النفخة اللي أعطاها المسيح للتلاميذ في العلية والأبواب مغلقة كان المقصود منها عمل خاص، غفران الخطيئة. يعني ما أقدرش أقول إن ده هو الحلول بتاع يوم الخمسين أو ده حلول عام، ده حلول مخصوص لل 11 تلميذ بس، دولت اللي نفخ في وشهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس اللي كانوا مجتمعين في العلية والأبواب مغلقة. معناه إنه إداهم عطية الروح القدس لعمل معين، وهذا العمل المعين هو غفران الخطيئة، وملهاش تفسير غير كده. لكن في يوم الخمسين كان حل على الرسل وغير الرسل اللي كانوا حاضرين في ذلك الوقت مجتمعين بروح واحدة للصلاة. الروح القدس رمز لي بالحمامة، لأنه هو زي ما الحمامة بتهتم بأولادها وبتمضغ الأكل وبتقدمه ليهم، الروح القدس أيضا هو اللي اهتم بينا من ولادتنا، وهو اللي بيرعانا، وهو اللي بيعرفنا المسيح، وهو اللي بيعطينا المواهب الصالحة، وهو اللي بيعيش فينا. أيضا الحمامة يرمز معروف عنها الوداع. الروح القدس في حياتنا لازم يكون له ثمار. يعني لازم أنا أسأل نفسي في المناسبة ديت في العيد ده، أنا دلوقتي أخذت الروح القدس بالمعمودية وبمسحة الميرون، أنا دلوقتي مش ليا لازم يكون ليا ثمار الروح، طب ليه أنا ما فيش ثمار الروح؟ أطلب من ربنا وأقول له يا ربي املاني من ثمار الروح القدس. ثمار الروح القدس زي ما بيذكرها لينا معلمنا بولس الرسول في رسالته الغلاطية، بيقول إن فيها لطف وداعة. فعلامات الروح القدس اللطف والوداعة والثمار اللي بيديها لينا. عشان كده التشبيه بتاع الروح القدس بالحمامة، لأن فيها صفات الوداعة، فيها صفات الأمومة، وفيها صفات الوداعة، وفيها أيضا صفات الطهارة. دايما يذكر عن الحمام إنه طاهر، وإنه في علاقاته ما يغيرش الزوج. الحمام يرمز لي بالطهارة، وثمار الروح القدس أيضا معروف عنها إن هي تعفف وطهارة، تعفف وطهارة. دي صفات موجودة في الحمامة اللي هي حل الروح القدس في شكل حمامة على ربنا يسوع المسيح في نهر الأردن في ساعة العماد. فالروح هو الأم الحنين العامل في الكنيسة اللي هو بيرعانا طول أيام حياتنا. في إنجيل النهاردة في إنجيل العشية بيتكلم على إن ربنا يسوع المسيح قال عن الروح القدس إنه يرمز لي بأنهار ماء حي. المية ترمز للروح القدس، والمسيح ذكر مع المرأة السامرية قال لها المية اللي انت بتشربي منها من العالم تشربي وتعطشي، لكن الماء الذي أنا أعطيه الذي لا الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد. كان يقول هذا عن مياه الروح القدس الذي أفاض بها على التلاميذ في يوم الخمسين. وفعلا الإنسان في العالم عنده أنواع من المية كتيرة، كل ما يتعب الواحد يقولوا له طيب جرب المية ديت وانت تفرفش وتنبسط، ويسعى الإنسان وراء أنواع كتيرة من المياه. واحد يفتكر المية بتاعته اللي ترويه في أمواله، واحد يفتكرها في شهاداته، واحد يفتكرها في شهواته، واحد يفتكرها في مراكز العالم الباطلة، واحد يفتكرها في أمجاد زائلة، ولكنها كلها مياه كاذبة. بتعبير الكتاب المقدس أبار مشققة منظرها بس، لكنها لا تضبط ماء.
نشرب ونعطش ونشرب ونعطش. الماء الذي يعطيه المسيح لينا الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد. تشبيه ربنا يسوع المسيح للروح القدس بالماء، قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين مزمعين أن يقبلوه به، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد. كان بيتكلم عن الروح القدس إن هو أنهار ماء حي، والنهر معروف إن ميته عذبة مش ملحة، لكن مياه البحر مياه ملحة، فعشان كده يشرب منها الإنسان ويعطش. لكن مياه الروح القدس اللي نشرب منها ونرتوي منها في أسرار الكنيسة السبعة، وفي كلمة ربنا، وفي الصلاة، وفي العبادة، وفي فعل الخير، نرتوي منها وتروي حياتنا. وبنحس كلنا بهذا الإحساس إن في عشرتنا لربنا بنحس بارتواء وبسلام داخلي. دي مياه الروح القدس، أنهار ماء حي، مية حية، مش مية راكدة فيها ميكروبات تسبب الموت، لكن هي مية حية يشرب منها الإنسان يكتسب حياة ويفيد أيضا بالحياة على الآخرين. ومياه الأنهار معروف عنها الفيض، فمن آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، تجري من بطنه تفيض. مش بس إحنا يحل علينا الروح القدس، ولكن أيضا نفيض من مياه الروح القدس ونروي الآخرين أيضا. ده التشبيه اللي سجله لينا ربنا يسوع المسيح في يوحنا الإصحاح السابع عندما تكلم في اليوم الأخير من العيد، لما وقف رئيس الكهنة يصب الماء من فوق ويقول اشربوا مياه بفرح من ينابيع الخلاص. وقف ربنا يسوع المسيح ويقول إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطن أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. لكن ربنا يبتدي الكلام ويقول إن عطش أحد. عشان كده أنا بسأل ليه أنا مش عارف أرتوي من مياه الروح القدس، لأني مش عطشان ليها. لكن المسيح يقول إن عطش أحد، النفوس العطشانة للمسيح. شوف ايه عمل الروح القدس في حياتنا. الروح القدس يبكت على خطيه. طب انا ليه مش عارف اتوب توبه حقيقيه كده من داخل القلب؟ ما انا ما بطلبش من ربنا، اطلب منه واقول له انا عطشان لمياه التوبه، مياه الروح القدس. ثمار الروح محبه، فرح، سلام. محبه في شخص المسيح فرح، سلام داخلي، صلاح، ايمان، لطف، وداعه، تعفف. هذه صفات الروح، ثمار الروح القدس. وانا ما خدتش منها يا ربي ما يكفيني في غربة هذا العالم، لان انا ما طلبتش بالصلاة. ان عطش احد فليقبل الي. الروح القدس اخذ مرة واحدة في المعمودية، مش هناخد تاني. لكن احنا النهاردة نستطيع ان نمتلئ من الروح القدس لما نطلب في الصلاة، ونطلب بإلحاح، ونطلب ان ربنا يملأ حياتنا من ثمار الروح القدس. اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم. لأجل هذا أحبائي في هذه الليلة العظيمة نذكر البركات والمواهب والنعم والعطايا اللي أفتها ربنا يسوع المسيح على الكنيسة الأولى في يوم حلول الروح القدس، ونرفع قلبنا لربنا إن هو يملأ حياتنا من الروح القدس، ويملأ كل خادم في الكنيسة من الروح القدس، ويملأ بيوتنا من عطايا الروح القدس، ويملأ بناتنا وأولادنا وشباننا من مواهب الروح القدس، ويلهب قلبنا بهذا الروح الناري اللي اشتعل في قلب الكنيسة في يوم الخمسين فكرزت في المسكونة كلها. باسم المسيح لإلهنا المجد الدائم الأبدي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي.

خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خنفران من فيوت مبشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

أمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أليهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المخصر.

لبت لعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نومان. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاه، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه،

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها.

0: كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. المجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لألا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع.

0: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: أما الصلاة الصوتية
1: محدثة الباب الشرع الثالث تقدم محاضرات لقادته ألقاها أثناء سيمته أسقفا للتعليم.

قلت استفاد بسيطة كده بوقت معين على سنفة من الوداع ويبقى التفاصيل بعدين. الانسان الوديع انسان له سلام في نفسه من الداخل لا ينزعج ولا يضطرب ولا يتسجس مهما كانت الاسباب الخارجية. الشخص المتعب في اعصابه يتسجس ويتضايق ويتعب ويتذمر من اقل الاسباب. اما الوديع الهادئ فلا يتسجس ولا يتعب ولا يضطرب ولا ينزعج مهما كانت الاسباب. ازاي؟ البحر مثلا يكون هايل وسفينة موجودة في البحر بتضطرب يمين وشمال، ولكن صخرة موجودة في البحر لا تضطرب. الأمواج بتلطمها وهي صخرة ثابتة في البحر. السفينة الخشبية بتضطرب وتتمايل وتنزعج، أما الصخرة أما الجندل لا يمكن أن يضطرب. ليه؟ لأنه ثابت. الانسان الوديع الهادي يكون زي الصخرة، ليس من اجل عنفه لا يضطرب، وانما من اجل طيبة قلبه لا يضطرب. انسان وديع وهادي يسلم الامور لربنا. على رأي ماري اسحاق يقول: من السهل عليك ان تحرك جبلا من الجبال، وليس من السهل ان تحرك انسانا وديعا. يعني تقدر تحرك جبل وترميه، لكن الانسان الوديع ما يضطربش بسرعة، ما يتضايقش بسرعة. الانسان المسكين الغلبان بسرعة يفور ويجد ويبقى تعبان، لكن الوديع كثير انت يدج وتوجه له كل اهاناته بكل كده وابتسم في وجهه كده ابتسامه بريئه ولا كانهم ابتسامه لطيفه كده حلوه، بحيث انك انت تنكشف منه كده وتقول له: يا اخي غصتني. تبقى تعبان، مش تعبان يعني هتتنرجز من صبره، تجد انه لطيف. الانسان الوديع له طبع الطفل اللطيف الهادي المبتسم باستمرار. يبتسم ويمكن هو يبص لك ويضحك كده. اعرف اشخاصا من هذا النوع، مهما الواحد كلمهم يبص كده بابتسامه ولطف تفضل اللي قصاده، ولا يمكن احد يزعل منه. الانسان الوديع من صفاته ايضا الحياء والخجل. الشخص الوديع تلاقيه ينكشف ويخجل، وعلى رأي ماري اسحاق انه يخجل حتى من ذاته عندما يكون وحده. يعني ايه يخجل من ذاته عندما يكون وحده؟ في انسان كده يمشي بغطرسه او يقعد بغطرسه قصاد الناس، ولكن في انسان ثاني ينكشف يقعد قاعده بغطرسه امام الناس، ولو كان قاعد لوحده في اوضه مقفوله برضه ينكشف. برضه يشوف عنده استحياء يخجل كده بسرعه. الانسان الوديع من صفاته الخجل والحياء والاستحياء. اما غير الوديع فعين مفتحه ومبحلقه مجنون. الانسان الوديع يمتاز بالبساطة في غير رياء وفي غير خبث وفي غير مصر وفي غير دهاء. ولذلك يجد الناس سهولة في التعامل معه لانه بسيط، لا يشتغل بالمصر ولا بالسياسة ولا رجل دبلوماسي ولا يلف ولا يدور
اللي بيشتغل معاه شعر ان ده راجل سهل، ما بيلفش ما بينكرش ولا يتثابت، انسان بسيط. بسيط يعني ايه؟ يعني على سجيته، فالتعامل معاه سهل. في ناس تتعامل معاهم وهم واثقون بذكائهم وبشخصيتهم وبقدرتهم، يبقى الواحد بيتعامل معاه بيسمع كده ويفكر ويقول يا ترى الكلام ده جد ولا مش جد، وراه ايه الكلام ده، ويا ترى ورا الكلام ده فيه خطه من الخطط ولا مفيش، ويبقى قاعد يحسب الف حساب ويسمع كل كلمه ويفكر ويضحك ويقول

0: طب وتقصد ايه بدو؟ بيبقى الواحد خايف من الكلام مع الناس دول، لان الواحد فيهم غريب. عارفين يسموه غريب؟ انسان غريب. والغريب يحتاج الى واحد حريص. ما فيش الصدق. طبعا بعكس الانسان البسيط، انسان ماشي في هدوء سهل في معاملة الناس. الانسان الذي يمتاز ايضا بطول الروح وطول الاناة والصبر احنا اتكلمنا كلام عام عن الوديعة دلوقتي، وفي امور فيها تحتاج لتفصيل. ارجو بنعمة ربنا ان يعطينا وقت نتكلم بالتفصيل عن هذه الامور. نستفي بدي دلوقتي، انا خارج رايح مشوار، فبرضه زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، لا سلام ولا سلام ولا زحام.
1: المسألة الصوتية لحضرة بابا الشنقيط الثالث تقدم محاضرات لقادستي ألقاها في كتاب سمته أسطوخا للتعليم سنة 1965.

تباعة، والوداعة على اعتبار انها ثمرة من ثمار الروح القدس. واول حاجة اتكلمنا عنها هي صفات الشخص الوديع، صفات الشخص الوديع. فقلنا ان الشخص الوديع ده عبارة عن انسان طويل الروح، طويل الامان في كل شيء، صبور، يقبل كل ما يأتيه به العدو دون ان يتضجر. الانسان الوديع لا يتضجر ولا يتذمر ولا يضطرب ولا ينزعج ولا يتحرك ولو تحرك جبل من الجبال. الانسان الوديع هو انسان مطيع، هادئ، مهاود، لا يقاوم كثيرا. الانسان الوديع انسان هادئ، صوته منخفض، لا يرفع صوته ازيد مما يجب، ولا يتكلم باكثر مما يحتمل، اكثر مما تحتمل المسافه في الكلام. يعني مثلا انت بتكلم واحد وواقف جنبك على بعد نص متر، مفيش مانع، مفيش داعي انك انت تعلي صوتك بحيث يوصل لاخر القاعه. دايما الانسان الوديع انسان هادي وصوته واطي، صوته غير ساخر. في ناس عندهم سخط في الكلام، يتكلموا بألو صوت وبحجة. اما الانسان الوديع فانسان هادي، صوته ايضا منخفض. وقلنا ان الانسان الوديع بيكون في اكثر الحالات انسان عنده حياء وعنده خجل، كما ان صوته منخفض كذلك ايضا نظره منخفض. نظره منخفض يعني ما يدحلقش عنه الناس. الانسان الوديع في نظر المنتقد يطبق هذا في الكلام عندما يتكلم مع الاخرين، ما عادش كده يملأ عينيه من وجه انسان. واذا كان لا يملأ عينيه من وجه انسان بهذا الشكل يحتفظ بعلاقات طيبة، لان شخص الناس بالنظر احيانا يعكر المعاملات. يعني ايه؟ واحد تقول له كلمة وهو يرد يبص في عينيه وتشوف الكلام اللي بيقوله صادق في نظراته ولا لا، ولا نظراته عكس كلامه، ولا ملامحه عكس كلامه، ولا ما تعجبكش ابتسامة ليه، او ما تعجبكش نظرة ليه، او ما تعجبكش حركة ليه. الشخص الوديع بيكون في كلام مع الناس بانه لا يبحث ملامح الناس، لا يبحث ملامح الناس. عنده نوع من انواع الاستحياء، عنده نوع من انواع الاستحياء. ما يبصش واحد يقعد يبص له كده ويشوف يا ترى فيه ايه من جوه، ويقعد يفحص ويحلل ويدقق. الوديع ما بيعملش كده. وحتى في وجوده مع الناس عموما، يعني اذا كان انسان وديع موجود مع وسط ناس بياكلوا، لا ينظر ويرى كيف ياكل غيره. يكون قاعد مع ناس بياكلوا ويكون بيرقدهم كلهم، ويشوف اكل السيجا قليل واكل بسرعه ولا ببطء، وايه الصنف اللي بيحبه وايه الصنف اللي ما بيحبوش. وجايز يكون انسان مضياف وكريم، يقول لي يا فلان انت ما اكلتش من الصنف الفلاني، فبيقول له عرفك ان انا ما اكلتش من الصنف الفلاني، قاعد يرقدني اثناء الاكل مثلا، مش اصول.
الانسان الوديع يكون هادي، ما يعودش يبحث اعمال الناس، لا يرقب اعمال الناس ولا يرقب حركاتهم ولا يرقب تصرفاتهم. ولذلك الانسان الوديع هو اقل الناس وقوعا في ادانة الاخرين، اقل الناس وقوعا في ادانة الاخرين، لان ادانة الاخرين بتأتي من الفقر. ان انا ارقب الاخرين واشوف بيتصرفوا ازاي، اشوفهم بيتصرفوا ازاي. انسان الوديع انسان كحالي، انسان كحالي لا يدخل في اعمال غيره ولا يطحن نفسه في تصرفات الاخرين ولا يحكم احكاما على احد. انسان وديع هادي هو ماله بالناس. والانسان الوديع ايضا انسان بسيط ومبتسم، لا يقصد جبينه ولا نظراته، ما يكسرش في وش حد. الانسان اللي يكسر في وش حد من يبقاش وديع. دايما الشخص الوديع يمتاز بالبساطة. انسان مبتسم، انسان وش منور، روح الغضب مش موجود عليه، لا غضب ولا تكسير ولا منزازة ولا ملامح وحشة. كل من يراه يحبه، لان كلامه لين ولطيف وملامحه ايضا ملامح لينة ومحببة للناس. لان دائما الانسان الغضوب بيترك الغضب على وجهه سمات رديئة، تخلي وجهه كده مش تمام. نجد ان حتى القديسين الكبار كانوا بسيطين. القديس الانبا ارسنس كان رجلا مشهورا بالبكاء، كان كثير البكاء في عبادته، حتى سكتت رموش عينيه من كثرة البكاء.

ومع ذلك يقول عنه بستان الرهبان انه كان بشوشا في مقابلة الناس. كان بشوش. من ضمن الصفات التي يتطلبها قانون الكنيسة من رجال الدين عموما البساسة. يعني لازم الكناس يكون بسيط والكاهن يكون بسيط والاسقف يكون بسيط. ليه؟ لكي يعطي سلاما للاخرين من ملامحه المملوءة سلاما. يعني الكاهن اللي يكسر في وش الناس يخليهم يتعبوا من الدين نفسه. الناس يريدون ان رجال الدين يكونوا سعداء لكي يأخذوا فكرة ان الدين يوصل للسعادة. لكن لما يلاقوا ابونا باستمرار مكسر باستمرار ملامحة كده ما فيهاش فرح ولا سلام يتعبوا. بعض من الناس يسلكون في حياة توبة وحياة وداعة ولكن باستمرار تلاقوهم مكسرين كده ووشهم تعبان لدرجة ان كثيرا من الناس ينفرون من الدين عندما يجدون الشخص الذي يتدين يتحول الى التقصير والتكفير والشكل ده يبدو فكرة وسع عن الدين. احنا عايزين ان الدين يعطي الانسان بساسة بساسة. فالشخص الوديع هو شخص حلو الطبع حلو الالفاظ بسيط مبتسم رقيق في معاملاته رقيق في ملامحه. علم ايضا ان الشخص الوديع هو شخص يميل الى الصمت والى السكوت لانه لا يتدخل في كل موضوع ولا يرى نفسه مستحقا للكلام في جميع الموضوعات. انسان وديع فحاله مش كل موضوع يتكلم فيه وما يقلش عن نفسه انه يفهم في كل موضوع. انسان وديع هادي. وقلنا ايضا ان الشخص الوديع هو انسان بسيط لا يعرف الخبث ولا الرياء ولا المكر ولا اللف والدوران. شخص فريح تسمع لان شخص وديع وهادي ما يلفش عليك ولا ينكر بيك ولا راجل يمشي عليه سياسات معينة وخطط وتتلخبط منه. الانسان الوديع هو انسان بسيط وهادي. وفي كلامه لا يتحدث كثيرا ولا يجيب الا اذا سئل ولا يجيب الا اذا سئل واجابات واجابات هاديه. والشخص الوديع لا يميل الى تعليم الناس وانما يفضل ان يتعلم من الناس. الوداعه من صفاتها الطيبه والبساطه والهدوء والسلام مع الكل. هذا الانسان الوديع. لعلكم تكونوا فهمتوا ايه هي الوداعة. انسان الوديع يعني انسان طيب هادي مسالم بحاله لا يغضب ولا يتشبث ولا يتكلم كثيرا وانسان بسيط. هذه صفات الشخص الوديع. لذلك الانسان الوديع هو انسان محبوب من الكل.
بانه لا يؤذي احدا وايضا لا يؤذيه احد. بعض الناس يظنون انهم اذا سلكوا بوداعه يكونون مظلومين. ابدا، الانسان الوديع يكون محبوب، واذا اذاه احد يغضب جميع الناس، يقولوا له ما لقيتش غير الراجل الطيب ده اللي تستر عليه، ما تروحش تستر لك على واحد تاني، وكل الناس يلوموه ولا يدافع هو عن نفسه، وانما يجب جميع الناس يدافعون عنه، لانه انسان وديع، انسان طيب، انسان هادي، انسان محبوب من الكل. انا اريد انكم تكونوا دعاء هادئين. في بعض الناس لما يدخلوا في الدين يتحولوا الى عنف. تلاقوا فلان كان هادي قبل ما يخش الدين، واول ما دخل الدين بقى عنيف. جاله منين العنف؟ بدع ضميره يقول ده صح وده غلط، ويقيم احكاما لنفسه واحكاما للاخرين، ولازم تعمل ده ولازم تعمل ده. وبعدين بدا يقيم من نفسه رقيب على الاخرين ومصلح للاخرين، ويعتبر نفسه ممثلا لله ولسلطه الله اينما وجد. كل ما يقعد في حته يقول ده صح وده غلط وده يليق وده ما يليقش وده اصول يتعمل وده مش اصول وبس، لا ما تعملش كده ولا تعمل كده. من اقام هذا الانسان رقيبا على غيره؟ الانسان الوديع هو الانسان الذي يرى كل شيء ولا يقيم نفسه حاكما لغيره او متصرفا على غيره. القديس الانبا مطرس الكبير في مره من المرات وهو خارج من صلايته راى اثنين يخطئان خطيئه، فمر عليهما بسرعه وقال لنفسه اذا كان الله الذي خلقهما يراهما وهو ساكت لا يتدخل، فمن انا حتى اتدخل في هذا الموضوع؟ وقد بعض الناس انا مالي، اذا كان ربنا اللي خلقهم شايف وساكت، طب انا اللي هعمل رئيس وانا اللي هعمل منظم وانا اللي هعمل رقيب، خليني في حالي وامشي وانا ماليش دعوه بالموضوع ده. ده الانسان الوديع اللي باستمرار يكون في حالي، لا يتدخل في شؤون الناس، ولكن اذا اعطيت له سلطة او واجب مكلف به حينئذ بالسلطة اللي موجودة معاه يرقب ويكلف، ولكن في هدوء، في هدوء وفي لطف وفي بشاشة وفي رقة. فرق كبير جدا بين الانسان الشديد لما يصلح والانسان الوديع لما يصلح. الانسان الوديع تلاقوا في اصلاحه رجل لطيف، ولذلك معلمنا يعقوب الرسول يتعرض لهذا الموضوع في الاصحاح الثالث من رسالته. يقول ايه؟ يقول من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. وداعة الحكمة يوري اعماله. ايه وداعة الحكمة دي؟ ولكن ان كان لكم غيره مرة وتحجب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية شيطانية. الدفاع عن الحق لا يجعلك تغضب وتتمرد من أجل

للحق. هذه الحكمة ليست نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحجب هناك التشويش لكل أمر رديء، حيث الغيرة والتحجب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة النازلة من فوق فهي هذه: أولا طاهرة، ثم مسالمة، أما الحكمة النازلة من فوق فهي هذه: أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مزعمة، مملوءة رحمة وأثمار صالحة. دي الحكمة النازلة من فوق. يعني ممكن الإنسان يتدخل من أجل الحق ويصلح، ولكن في وداعة الحكمة. إنسان حكيم ووديع وهادي، ولما يصلح الأمور يصلحها بطريقة هادية، لا يصلح الأمور بعنف ولا بشده ولا بقسوة. إن وجدت إنسانا قاسيا فاعلم أنه ليس وديعا، لأن الوداعة لا تتفق مطلقا مع القسوة. الإنسان الوديع مملوء من الحنان ومملوء من العطف على الآخرين، مملوء من العطف على الآخرين. لكن الإنسان القاسي هو إنسان غير وديع. قالت: يقول معلمنا بولس في رسالته إلى غلاطية: أيها الأخوة، إن فيك إنسان فأخذ في زلة، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. إن حصل إن إنسان أخذ في زلة، وقع في سقطة من السقطات، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض. يعني إذا لقيت واحد أخطأ وعايز تسلحه، اصلح مثل هذا بروح الوداعة. اصلحه بطيبة، واصلحه بهدوء، واصلحه برفق، واصلحه دون أن تجرحه. اصلحه بروح الوداعة. ليه؟ لأنك أنت آخر إنسان معرض للخطأ مثله، زي ما هو سقط ممكن انك انت تسقط، وزي ما هو سيق في زلة انت ممكن ان تساق في زلة مثله، لئلا تجرب انت ايضا. فاحملوا بعضكم اثقال بعض. ده الانسان الوديع الذي يصلح الاخرين بروح الوداعة. ولعلي اكون قد ذكرت لكم امثلة كثيرة من لطف السيد المسيح ووداعته في اصلاح الاخرين، ولا داعي لتكراره. ولذلك يقول الرسول ايضا: اسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم اليها. اسلكوا كما يليق بالدعوة المسيحية اللي دعيتم اليها. ازاي؟ بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة. بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. ده اللي عايزه مننا الكتاب. من اجل هذا السيد المسيح لما قال: تعلموا مني
قال تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب. كان يقدر يقول تعلموا مني الرحمة وتعلموا مني الخدمة وتعلموا مني المعجزات. قال لا، تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب. اول حاجة السيد المسيح يريدنا ان نتعلمها منه هي الوداعة، هي الطيبة، هي الهدوء.

لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، كسب مردود لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ. حتى ان وجد فتيلة مدخنة لا يطفئها، ليه؟ ربما ريح تهب عليها وتشعل تاني. المسيح لا يقطع رجاء احد ولا يلقي احد في اليأس، وانما قصد مردود لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ. هذا هو المسيح الوديع الذي يريدنا ان نتعلم منه الوداع. ولما بطرس الرسول اتكلم على النساء والزينة التي يتزينون بها، منعهم من الزينة العالمية وطلب منهم انهم يهتموا بزينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن، يعني احسن زينة تتزين بها امرأة هي زينة الروح الوديع الهادئ. وده فعلا كده. افرض انك انت وجدت امرأة عبارة عن قطعة من جمال، مثال من امثلة الجمال في العالم، ومع هذا الجمال الكبير الذي تتمتع به المرأة لقيتها امرأة صخابة ودرابة وصوتها عالي وبتتنرجز وبتشتم، تجد ان كل الجمال اللي ليها لا قيمة له على الاطلاق، وتضاءل وتضاءل وتضاءل حتى اصبح خبث واصبح لا يتصوره مخلوق. ولذلك بنسمع كثير جدا عن نساء جميلات تلقن من ازواجهم كثير اوي، ونسمع عن ممثلين وممثلات في منتهى الجمال وما استطاعوش يعيشوا في بيت الزوجية شهور. ليه؟ لان الزينة الحقيقية التي تتجمل بها المرأة هي زينة الروح الوديع الهادي. ولذلك يقول سليمان الحكيم ان اكل لقمة يابسة فوق السطح احسن من بيت مملوء خيرات مع امرأة صخابة. يعني لما ياخد لقمة يابسة ويرقصها فوق السطوح احسن ما ياكل خيرات كثيرة مع امرأة صخابة. من يحتملها؟ الزينة الحقيقية ليس للمرأة فقط وانما حتى للرجل، زينة الروح الوديع الهادي اللي هو عند الله كثير الثمن. اذا وجدت انسان وديع وهادي فاعلم انك انت رأيت صورة الله فيه. القديس بخنس مرة سألوه وقالوا له قل لنا عن منظر حسن رأيته، قل لنا رؤية من الرؤى اللي انت شفتها في حياتك، قل لنا رؤية، قل لنا منظر من المناظر الروحانية. فقال لهم من كان مثلي خاطئا لا يعطى مناظر، لكن اذا اردتم ان تروا منظرا حسنا فان رأيتم انسانا وديعا هادئا فعن اجمل من هذا المنظر لا تبحثوا. مفيش منظر احسن من كده. منظر الانسان الوديع الهادي الطيب اللطيف اللي تشعر معاه انك رئيس الله وان هو فعلا صورة الله ومثاله. ولذلك يقول الله في سفر اشعياء النبي الى من انظر

الى هذا انظر، المسكين المنتحق القلب المرتعد من كلامه، الشخص الهادي الوديع الطيب المنتحق القلب، ده هو اللي ربنا ينظر اليه. قريب هو الرب من المنتحق القلب. ان الانسان الوديع انسان منتحق القلب. الوداعة باستمرار ترتبط بالاتباع. كل انسان متبع بالضرورة تجد انسانا وديعا. بالضرورة تجد الانسان المتبع انسان وديع. من اجل هذا صوب السيد المسيح الوداعة، وقال طوبى للودعاء فانهم يرثون الارض. ونجد سفر المزامير فيه كلام كتير على الوداعة، برضو بيقول اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في كثرة السلامة، لان الانسان الوديع باستمرار يعيش في سلامة. اللي بيفقد وداعته بيفقد السلامة مع الناس. اما الانسان الوديع فلانه انسان طيب باستمرار في سلام مع الناس، وايضا في سلام مع الله. ويقول داود يسمع الودعاء فيفرحون، ويقول الرب يجمل الودعاء بالخلاص. ويقول ايضا الرب يرفع الودعاء ويضع الاسرار الى الارض. ويقول سليمان الحكيم تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع الاسرار او مع المتكبرين. فضيلة الوداعة هذه هي الفضيلة التي تطلب منا مع الناس. يعني الناس الابرار القديسين اللي بيعيشوا في البراري وفي القصار ما بيقابلوش حد من الناس وما بتذهبش وداعتهم. لذلك في البراري فضيلتهم الصلاة والصوم والوحدة. اما وسط الناس فالفضيلة الاولى المطلوبة هي الوداعة. الوداعة الطيبة واللطف. بعض الناس يفقدون الوداعة. لماذا؟ هقول لكم بعض اسباب. من ضمن الاخطاء التي يقع فيها البعض ان الوسائل تتحول الى اهداف. الوسائل تتحول الى اهداف. يعني ايه الوسائل ويعني ايه الاهداف؟ نحن ليس لنا الا هدف واحد فقط بس، الناس غيره هدف واحد فقط. هذا الهدف الواحد هو الالتصاق بالله، وليس لنا هدف اخر. كما قال داود النبي واما انا فخير لي الالتصاق بالرب. اما انا فخير لي الالتصاق بالرب. طب الصلاة؟ الصلاة ليست هدفا وانما هي وسيلة نلتصق بها بالله. والصوم والصدقة وسيلة ايضا نلتصق بها بالله. والوحدة والصمت والهدوء وسيلة نتصل بها بالله. ولكن الهدف هو ايه؟ هو الله. متى تتحول الوسائل الى اهداف؟ اجيب لكم مثل. شخص دخل الى غرفته واغلق الباب ليصلي. الصلاة دي وسيلة ولا هدف؟ وسيلة. وهو بيصلي حتى خبط على الباب. افتح عايزيني.

يبتدي الدور. وبعدين يقفل الباب ثاني يخش يجي الباب يخبط افتح عايزين. كيف نرجع وبعدين وياك انتم مفسدوني اصلي انتم جمتكم وانتم عدتكم ويا فج ويا سور ويقلب الدنيا. تعالى يا اخي اللي بتقلب الدنيا تعالى نتفاهم سوا. الصلاه دي وسيله ولا هدف؟ وسيله. والهدف هو ايه؟ الالتصاق بالله. والصلاه بتوصلك لربنا. وعلشان الصلاه تفقد علاقتك بالله وتفقد علاقتك مع الناس وتثور وتضج وتلخبط في الكلام وتقع في كذا غلطه فبقى انت فقدت صلتك بالله. يبقى في الحاله دي الصلاه تحولت من وسيله الى هدف. تحولت من وسيله الى هدف. وفقد الانسان وداعته في الطريق. ساعات الخدمة تتحول إلى هدف مش وسيلة. وفي سبيل الخدمة نتخانق ونثور ونضج ونجعل مع بعض وننتقم مع بعض. ما عندكوش أمثلة للانقسام بسبب الخدمة؟ آلاف الانقسامات. آلاف الانقسامات. اثنين اسس موجودين في كنيسه واحده بينهم وبين بعض ما بين مالك والخمر ومفيش حد عارف مين فيهم مالك ومين فيهم الخمر. عشان مين؟ عشان الخدمه. ده له في الكنيسه سياسه كذا وده له في الكنيسه سياسه كذا. طب وبعدين؟ راحه الحكايه ونفس البعض في اي جمعيه من الجمعيات. الخدمه تحولت الى هدف بينما هي وسيله. لماذا في سبيل الخدمه نفقد علاقتنا مع بعض؟ ليه نفقد صداقتنا مع بعض من اجل الخدمه؟ دي الخدمه وسيله توصلنا لربنا. فهل من اجل هذه الوسيله نفقد بعضنا مع بعض؟ عشان كده الكتاب يقول في الرساله التي كتبها معلمنا يعقوب: من هو حكيم وعالم بينكم؟ فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعه الحكمه. اما ان كانت لكم غيره مره وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. الغيره المره والتحزب دي عباره عن تحويل الوسائط الى اهداف. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية. فإياك من أجل الله أنك تثور أو تغضب أو تعمل تشويش وكل أمر رديء من أجل الله. يعني زي إيه؟ مدرس في مدرسة الأحد يقول لقيت ولد سائف ضربت قلمين. ضربت قلمين؟ ضربت قلمين إزاي؟ يقول ده ولد سائف. وعشان نسائي تضربه يبقى تحول عندك النظام الى هدف وليس هو وسيله. انت داخل مدارس الاحد علشان تلتصق بالله وتلصق الناس بالله. ففي ضربك لغيرك لم تلتصق بالله وفي ضربك لغيرك نفرت الناس من الكنيسه. يبقى تحولت الوسائط الى اهداف عندك. اصبح النظام هو الهدف. زي واحد يكون موجود في جمعيه وعايز ينظم حضور في اجتماع ويقف طول الاجتماع يجس جس جس جس بس جس ويقف طول الاجتماع يجس جس جس جس بس جس لغايه لما لاحظت في كثير من الاجتماعات وصدقوني الملاحظه دي كانت يعني بدون مبالغه. لاحظت في كثير من الاجتماعات ان الذين يقومون بالنظام هم سبب السيطرة. واحيانا يحدث ان واحد عيلين بيتكلموا يهمسوا مع بعض كده همس بسيط. فاللي عايزين يسكتوهم من الهمس يزعقوا تزعيق.

سيئات اكتر من همس العيال. ويبقى اللي مسموع هو صوت المنظمين وليس همس اللي بيسافر. ولذلك اذا رأيتم اي سبب للسيطرة اسميتوا انت لغاية لما السبب ده يختفي الواحد. لكن كل واحد يتكلم كلمة يتكلم كلمة يبقى الكلام ده هو اللي يجيب سيطرة. ودي المسألة التي يكتبها غير الادعاء. ان السبب اجتماع فيه 30 واحد منهم 25 منظمين وخمسة حاضرين. وواحد يتكلم او يعمل سوسرة تلاقي 29 هجوا عليه واصبح الهواد بتاع 29 اكثر من السوسرة بتاعت الواحد. لماذا؟ لانهم لا يصلحون هذا الواحد بروح الوداعة. الكتاب بيقول كده: ايها الاخوة ان فيق احد في زلة فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. انتم الروحانيين تصلحوا الامور بروح الوداعة. هذه الوداعة هي الصفة الاساسية التي يتميز بها الانسان المسيحي. في العالم الوثني لما كان واحد وثني يقابل وثني زميله ويجد بشوش وهادي ولطيف في شكله يقول له: لا بد انك قابلت مسيحيا في الطريق. امال جات لك البشاشه دي منين؟ لا بد انك قابلت مسيحيا في الطريق، لان مجرد مقابله الشخص الوديع كانت تخلي الانسان يبقى وديع زيه. يعني لما يجد الوداعة والبساطة واللطف يحب هذا الشخص، يحب هذا الشخص الوديع ويحب يبقى زيه. فكونوا انتم مدعاء. المسيح بيقول كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات. خليكوا دعاء، خلي عندك البساطة واللطف، لان دي الصفة الاولى للانسان الروحي. الانسان الروحي هو انسان وديع، انسان طيب وهادي. ساعة دي ضد الغضب. فالانسان الوديع هو انسان بعيد عن الغضب، والغضب ضد الوداعة وعكسها. فاذا اردنا ان نتكلم عن الوداعة بالتفصيل يبقى اول صفة نقولها: الوديع لا يكون غضوبا. الوديع لا يكون غضوبا. ليه؟ لان الانسان الغضوب هو انسان غير متواضع. القديس ديروثيوس بيقول ان المتواضع لا يغضب احدا ولا يغضب من احد، لا يغضب احدا ولا يغضب من احد.

الانسان المتواضع باستمرار يشعر ان هو غلطان وان غيره صح، هو اللي غلطان. وغير اللي صح من اجل هذا لا يغضب على غيره لانه يعتبر ان غيره احسن مني، لا يغضب على غيره. ايضا الانسان الوديع عبارة عن انسان هادي، اما الغضب فهو سرعة، الغضب سرعة في الانفعال وسرعة في الكلام وسرعة في التصرف، لكن الشخص الوديع انسان هادي لا يتصرف بسرعة. لذلك قال يعقوب الرسول: ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لان غضب الانسان لا يسمع بر الله، غضب الانسان لا يسمع بر الله. الانسان الوديع لا ينفعل بسرعة، ما يتحركش بسرعة، النتيجة هدوءه يضيع الغضب، الجواب اللين يسرق الغضب. فانسان هادي، هادي ما بيغضب. الغضب كما يقول القديس اغسطينوس عبارة عن حركة انتقامية، اللي بيغضب بينتقم، واحد زعله فبينتقم. يقول اغسطينوس: ما هو الغضب؟ هو شهوة الانتقام، يشتهي الانسان ان ينتقم لنفسه. والمسيح لم ينتقم بعد، ولا الشهداء القديسون انتقم لهم بعد، ما تزال امات الله تنتظر ان يتحول اعداء المسيح واعداء الشهداء. ومن نكون نحن حتى نطلب الانتقام؟ يعني ايه الكلام ده؟ الانسان الغضوب انسان بينتقم لنفسه، وفي اساءة فعايز ينتقم لنفسه. وربنا بيقول لي النقمة انا اجازي، يقول الرب. الانتقام ده نسيبه لربنا. ثم ايضا انتقام الله هيكون في اليوم الاخير مش دلوقتي. الله حاليا يرى الاف الاخطاء وملايين الاخطاء ولا ينتقم. طول امات الله ما تزال تنتظر توبة المخطئين بدلا من ان يمسهم العدل الالهي بنقمته. الله يريد ان الناس يتوبوا، مش يريد ان هو ينتقم من الناس. والغضب عبارة عن شهوة انتقامية. فاذا كنا نحن ننتقم من المخطئين الينا، فلنحترف لئلا ينتقم الله منا نتيجة اخطائنا. فيجب علينا ان احنا لا ننتقم. الغضب ايضا ضد البساسة وضد البساطة وضد الرحمة. والانسان الوديع بسيط ورقيق ورحيم. في درجات بالنسبة للناس، درجة اسمها احتمال المخطئ، احتمال المخطئ، ودرجة اسمها المغفرة للمخطئ، انك تغفر له من قلبك، ودرجة الصلح معه، ودرجة اكبر من كل ده اللي هي محبة المخطئ. مفروض فيك انك تحب الذي اخطأ اليك. اذا ما قدرتش تحبه من كل قلبك، فعلى الاقل اصطلح معاه وخليك السلام. وان ما قدرتش تصطلح معاه وتروح تقابله وتعتذر له او يعتذر لك وتصفي الجو،
فعلى الاقل اغفر له في قلبك من الداخل. وان ما قدرتش تغفر من الداخل وما زلت تعبان من جوه، على الاقل لا تثور من الخارج وتغضب. الانسان مفروض انه اذا لم يستطع ان يحب الاخرين او يختلف معهم او يغفر لهم فعلى الاقل لا يغضب، لان الغضب شيء مذموم من كل نحو. كثير هو الكلام الذي قاله القديسون عن الغضب وعن بشاعة الغضب ومنظره الرديء، لدرجة ان القديس اغريغوريوس اسقف نيسوس اللي هو اخو القديس اغريغوريوس اخو

القديس باسيليوس الكبير تكلم عن الغضب فشرح ان حالة الغضب تشبه حالة المصروعين من الشياطين، وقال ان المظاهر اللي بتظهر على الشخص الذي تصرعه الشياطين تمام زي المظاهر اللي بتكون على الشخص الغضوب. شوفوا ايه الكلام اللي قاله القديس غريغوريوس، بيقول انك ترى ان الالام التي يعانيها الشخص المصروع بروح نجس تظهر في الذين يسيطر عليهم الغضب، تأمل علامات الشيطان وعلامات الغضب لا ترى اي فارق يوجد بين الاثنين. الذي عليه الشيطان عينه حمراء كالدم وتائهة حائرة ولسانه غير مستقر وكلامه خشن وصوته غريب، وهذه العلامات مشتركة مع الشخص الغضوب، رأسه مندفع بوحشية ويداه تعملان حركات لا يشعر بها وكل جسد يهتز ورجلاه تتمايلان. هذا الوصف هو نفسه مشترك بين المرضين. ايه الفرق؟ بل على العكس، يقول القديس إغريغوريوس اننا لو رأينا شخص عليه شيطان نشفق عليه، اما لو رأينا انسان غضوب نتضايق منه، والمظاهر واحدة من بره دي زي دي. يعني التشويش اللي بسبب الغضب بيكون اوحش من التشويش اللي بسبب الشياطين. وبعدين يقول القديس إغريغوريوس اسقف موسوس ان الغضب يجعل الغل الاسود ينتشر في الجسد كله، عندئذ كل الحواس تصاب بتشنج بواسطة ضغط الأبخرة الداخلية، فالعينان تبرزان من تحت جفنيهما الضيقين مسودتين بطلقات دموية الخناجر نحو الشيء المسيء، عينين طالعة لبرة محمرة بتسود نظرات كأنها سهام، والداخل المضغوط يلهث للتنفس، شرايين الحنجرة تنتفخ واللسان يغلظ وتضيق القصبة الهوائية، فالصوت بالتالي يصير أجس، وانتشار الغيظ يجعل الشفتين تتحركان في خشونة واسوداد، وتجدان من الصعوبة ان تنفتح وتغلق بالطريقة الطبيعية، حتى انهما لا تستطيعان ان تثبت اللعاب الذي يسيل من الفم وانما تقذفانه مع الالفاظ. يعني منظر وحش قوي. وبينما يتنفس الانسان بشدة فان الصوت يرغي ويجذب بالمثل، عندئذ يرى الشخص ايضا اليدين والقدمين مندفعة بواسطة المرض ولكنها تتحرك بغير هدف كما في حالة المصروعين. من ذا الذي يستطيع ان يحصي بالتفاصيل الشر الذي ينجم عن الغضب؟ يذكر كده مع الانسان الغضوب تلاقوا منظره وحش خالص، منظره بشع. انا قلت مره لبعض الناس من اللي بيتعبوا من الغضب، قلت لهم عايز اقول لكم تدريب كويس يفك في حاله الغضب. التدريب غريب شويه لكن مفيد. قلت واحد يخش في الاوضه بتاعته ويغلق على روح الباب ويكسر قصاد مرايه ويشوف يقدر يحتمل منظره ولا ما يقدرش. هيجد ان منظره صعب الاحتمال، فيقول لنفسه اذا كنت انا مش قادر احتمل شكلي في حالة الغضب امال الناس قادرين يحتملوه ازاي.
واتذكر مرة قلت للبعض ان لما ولد صغير نغضب عليه ونسخط فيه بيعيط، ليس السبب انه تعبان من الكلام اللي بنقوله، وانما السبب ان المنظر مرعب اثناء الغضب. يعني انت بتبص الواد غضبان وتدحلق فيه، الواد بيخاف من شكلك. الكلام ده صحيح صحيح. الانسان الغضوب لما تنظر لوجهه وهو غاضب تشعر ان نعمة الله ليست عليه، نعمة الله ليست عليه، لان ليس هذا هو منظر الاشخاص القديسين. اما الشخص الوديع باستمرار تجد ان هو بشوش، باستمرار تجد ان هو هادي ولطيف وما يتضايقش ابدا ويرد ردود لطيفة. اتذكر احد الاخوة الزوار مرة ذهب الى الدير ودخل اللايت راهب وديع هادي من الرهبان الهادئين اللي الواحد يحبهم. وبعدين لقى في القلاية بعض اساسات كده، لقى فيها مكتب كان اسقف الدير، قال للراهب بحطه في قلايتك وحطه. فبص له الشخص الضيف كده للراهب وقال له، قال له دي قلاية راهب يوجد فيها مكتب بهذا الشكل؟ كلمة تكتب السبع. قال له دي قلاية راهب يوجد فيها مكتب بالشكل ده؟ فبص له الاخ الوديع وقال له مين قال ان انا راهب؟ مين قال ان انا راهب؟ فانكشف الزائر وقال له العفو يا ابونا انا ما قصدتش اني بضحك معاك. قال له لا ابدا، كلامك ده كلام صحيح. لانه انسان وديع وهادي. الانسان الوديع والهادي لو سمع كلمه خشيه يرد عليها بلطف ويخليها تمر. اما الانسان الشديد فحتى كلمه الهزار يقلبها جد، وكثير قوي من الغضب اللي يحدث مع الناس يكون انسان بيقول كلمه بفكاهه او بلطف ويشعر اللي قصاده انها جرحته ويتنرجز عليه ويتخانق ويصير يقلبها جد. الوديع عمره ما يقلبها جد، حتى لو كان الزعل بجد ياخده ببساسة وضحك ويحوله الى ده، يحوله الى ده. عشان كده بقول لكم الاشخاص الودعاء عندهم بساسة. بساسة يعني ما ياخدش الامور بجد، ياخدها بضحك ويمررها. كون ان ياخدها بضحك ويمررها دي هي الناحية من النواحي ان الكتاب بيقول للضحك وقت وللبكاء وقت، للضحك وقت وللبكاء وقت. ليه الكتاب قال للضحك وقت؟ في ناس لما بيخشوا في الدين بيفتكروا ان الضحك ده خطية، ولو واحد ضحك يبقى ارتكب خطية كبيرة لا تتفق مع التوبة ولا تتفق مع الانسحاق ولا تتفق مع الدموع ولا تتفق مع كذا وكذا وكذا. لا ابدا. سليمان الحكيم لما قال للضحك وقت كان صادقا، لان في مواقف متأزمة جدا، متأزمة جدا وصعبة، واثنين بيشدوا في بعض، ده بيشد النحادي ده بيشد النحادي والجو متعب. لو واحد اتكلم جد الموضوع يزيد، ولكن اللي بيحصل ان انسان يخش كده ببساطة ولطف يقول لهم كلمة تضحكهم او يقول كلمة لطيفة او فكاهة بسيطة تخلي الجو التأزم بتاعه يروح ويتحول الجو الى جو لطيف. فهل في هذه الحالة يبقى الضحك خطية؟ ابدا. ده الضحك هنا يبقى احسن قداسة، لان واحد خد الموقف المتأزم وفك العقدة بتاعته وخلى الناس المتوترين في اعصابهم يتحولوا الى اشخاص صادقين. يبقى للضحك وقت وللبكاء وقت.
هل اذا حدث امامي شيء خاطئ ضد ربنا اثير؟ وفي واحد تاني بيسأل بيقول المسيح مش غضب في الهيكل وطرد الباعث؟ انا عايز اقول لكم جملة بسيطة تحل اشياء كثيرة خالص، جملة بسيطة تحل اشياء كثيرة خالص. يا ريت الجملة دي تعرفوها كويس. ايه الجملة دي؟ في فرق كبير بين الغضب والمرغبة، فرق كبير بين الغضب والنرفزة. النرفزة يعني ان الانسان يفقد اعصابه. كلمة نرفزة حتى زي النرف يعني الاعصاب. انسان متمرفز يعني انسان اعصابه تعبان. المسيح لم يغضب هذا الغضب. لما طرد الباعة من الهيكل لم يغضب هذا الغضب، ما كانش متنرفز يهايج وثائر وبالصورة اللي قال عليها القديس إغريغوري. غضب لما نقول ان المسيح غضب او نقول ان الله غضب، معناها ان هو لم يرضى على هذا الوضع ووقف ضده. لم يرضى على هذا الوضع ووقف ضده. وربنا ما بيرضاش على كثير من الاخطاء وبيقف ضدها، لكن من غير نرفزة. فين النرفزة دي؟ المسيح ما تنرفزش. المسيح دخل الهيكل بما فيه من هيبة ومن وقار وطرد الباعة بره، اتفضلوا بره، طردوا بره. كان حبل والحبل لم يضرب به احد، وانما غالبا علشان يسوء به البهائم اللي كانت في الهيكل، لان كانوا بيودوا بهائم في الهيكل من اجل الذبائح عشان تذبح كذبائح. انتوا ما شفتوش ابدا واحد بتاع عربيه حنطور راكب عربيه حنطور بيسوق الحصان يطرقع الكرباج جنبه بدون ما يضربه، والحصان يسمع طرقعه الكرباج ياخد بعده ويجي، ولا ضربه ولا حاجه. اهو كمان لما المسيح عمل حبل يطرد به البهائم ما ضربش به البهائم ولا ضرب به حد، ولم يقل الكتاب ان المسيح ضرب حد، انما حبليه يمشي به البهائم بس. فين نرفزة المسيح وفين غضبه؟ مفيش غضب. احنا ساعات بنفسر الكتاب المقدس على مزاجنا، لكن المسيح ما كانش كده. اولا ان المسيح ما كانش باستمرار بيغضب، حاجات الغضب قليلة، وحتى هذه المرات بتاعة الغضب ليس فيها نرفزة، ما فيهاش نرفزة، اعصابه هادئة. اما انت يا اخي فاذا ظننت انك تغضب من اجل الحق وفقدت اعصابك، تبقى في هذه الحالة لست وديعا وغضبك ليس غضبا الهيا، لان الغضب الالهي مكوش فقد اعصابك. في اثنين مدرسين يضبطوا الفصل، مدرس منهم حازم جدا ويغضب من اي غضب، لكن لما يغضب يكتم يبص كده. التلاميذ يعرف انه زعل كل واحد يلبس في محله في هدوء. ومدرس ثاني سخاب، اي تلميذ يضايقه يتشال ويتشبك في الارض. ده مش غضب، ده اسمه اعصابه تعبان. هذا المدرس يحتاج ان يعرض نفسه على طبيب. والغلطه بتاعته مش ان التلامذة تعبوه، هو تعبان من جوه، اعصابه تعبان. ولو كانت اعصابه قوية كان بكل بساطة مرر الموقف، بكل بساطة مرر الموقف. هقول لكم مدرس من المدرسين في مرة من المرات
دخل فصل

لقى التلاميذ دهنين السبورة بالشمع. دهنين السبورة بالشمع، يعني لو كتب عليها اي استاذة ما تكتبش والباقيين يقعدوا يضحكوا. والتلاميذ عاملين الحكاية دي عشان يتمتعوا بمنظر المدرس وهو تعبان. لو كنتم في الموقف ده تعملوا ايه؟ يثور الواحد ويبج؟ ابدا. دخل هذا المدرس وفي هدوء نظر الى السبورة، وفي هدوء اكتشف السمع الموجود، وفي هدوء لم يستعمل السبورة في تلك الحصة بدون لا كلام ولا حديث، والتلامذة بقوا تعبانين ومتضايقين وعايزين يستعملها عشان يضحكوا وهو مش قادر يستعملها، وهم اللي منغزين. يبقى ايه اللي حصل؟ حل المسألة بوداعة وبهدوء، مش معناها انه يفقد اعصابه ويتعب ويتعب الناس معاه. اقول لكم ان مهما كان الموقف مثير وصعب، يستطيع الشخص الوديع ان هو يحله في هدوء من غير ما يثور. اذا كان انسان يغضب من اجل الحق، في غضب جد وفي غضب عصبي، ممكن الانسان يغضب بدون ما يفقد اعصابه. جايز اب ابنه تصرف بطال، اداله فلوس خطها صرفها في حاجه واحده. امام الاب حاجتين، في تصرف عصبي ان يمسك ابنه ده ويربطه في عمود السرير، وفي تصرف هادئ ان ابنه ده ما يديلوش وش كام يوم وما يديلوش مصروف لغاية لما يشعر انه متضايق ويجي يعتذر له ويقول له انا اسف. وازاي يكون ان هو يسيبه اسبوع او اسبوعين من غير ما يديله وش ومن غير ما يديله مصروف؟ هتشعر الولد انه اخطأ اكتر مما لو ابوه ضربه. لو ابوه ضربه هيشعر ان ابوه اللي اخطأ، يعني ينقلب الموقف ويصبح الولد في موقف معتدي عليه بعد ما كان هو معتدي على وصايا ابيه. احنا عايزين الناس تكون اعصابهم هادئة، تكون اعصابهم هادئة. واحد بيقول اذكر لنا بعض التدريب لاكتساب الوداعة. في تدريب من جوه وتدريب من بره. تدريب من جوه يعني داخل القلب، وتدريب من بره. التدريب اللي من بره اقول لكم بعض منهم. اول تدريب منها تدريب الصوت المنخفض، اتكلم بصوت واطي حتى مهما تعبت، اتكلم بصوت واطي.

مهما تقابل اتكلم بصوت واحد، فالصوت المنخفض نفع من نواحي الهدوء. ثاني شيء تكلم بصوت غير حاد، لان جايز انسان يتكلم بصوت منخفض ولكنه حاد، حاد في نبراته يعني عنيف ولو ان صوت واضح. وبهذا الشكل تصل الى هدوء الصوت، ان صوتك يبقى صوت هادي. اذا مرنت نفسك على هدوء الصوت تكون اخذت جزء من الهدوء. بعد كده مرن نفسك على هدوء الملامة. منين ما تلاقي نفسك مكسر حلها شوية يعني. والانسان بيكون ساعد اذا وجد نفسه مكسر، غالبية التكسير بتكون في عينيه وجبهته، فيحاول يهدئ ملامحه، يعني يقول لنفسه ما فيش شك ان انا شكلي دلوقتي شكله مش كويس وما يلفش، ويهدئ نفسه. فحاول انك انت تهدئ ملامحك وتهدئ صوتك، يبقى وصلت هدوء الملامة وهدوء الصوت. ثالث تدريب هدوء الحركات. اذا كنت غضوبا تحاول انك تهدئ حركاتك. في انسان غضوب تلاقيه يسوح بايديه وجسده مش واقف واقفة منتظمة، يعني بيتحرك كده، تحاول انك تهدئ حركاتك. في العسكرية ما يستطيعش واحد يكلم رئيسه وهو بيسوح بايده، ده يعاقبه. لكن احنا لو نبص كده من بعيد نلاقي ان احنا اكثر الناس حركة اثناء كلامنا. تلاقي ايدنا بترتفع وبتنخفض وبتساور وبتعمل، يعني الناس ما بياخدوش بالهم. لكن لو انت تقعد ترقب كده اتنين بيتكلموا تلاقي ايديهم بتتحرك كتير خالص. ساعة الغضب بتكون الحركات حركات تدل على الغضب، حركات تدل على الغضب، في عصبية الحركات وفي نوع الإشارات. والحركات دي تزداد لو كان ماسك في ايده حاجة وخبطها او قصاده باب وخبطه، يعني في ناس كده. حتى في خطباء بيلقوا خطب تلاقي ان الحماسة بتاعتهم يخبطوا على الترابيزة. فمش كل الانسان بقى لما بيكون منفعل الانفعال بيبان في حركاته. فانا عايز ان احنا في غضبنا نحاول ان يكون لنا هدوء الحركات، حركات ايدينا وجسمنا. بعد هدوء الحركات ادخل في تدريب اخر اسمه هدوء الالفاظ. حاول ان الالفاظ التي تعبر بها اثناء غضبك تكون الفاظ هادئة غير جارحة. حاول انك تختار اهدأ لفظ يعبر بيه. اكبر لفظ يعبر بيه. يعني افرض مثلا انك ليك ابن سقط وهتغضب عليه. ما اسهل الالفاظ اللي تقدر تقولها؟ واد مش نافع، واد في الفاظ انا ما عرفتش اقولها، يعني في الفاظ شديده قوي الواحد يقولها. وجايز ان الانسان يتقبل الموقف في هدوء ويقول لابنه الفاظ هادئه وتكون برضه شديده. وجايز ان الواد يكون متعكمن وتعبان من نفسه ويحتاج ان الاب ما يزودش عليه العبء ويكلمه كلمه لطيفه ويقول له يا ابني معلش وان شاء الله تعوضت السنه الجايه. وبعد ما يهدأ الابن يبتدي هو يشتد عليه. يعني في فرق. في ناس عندهم هدوء الفاظ، الفاظهم هادئه غير جارحه.
بعد كده يأتي الوداعة في القلب من الداخل، انك تحاول تصل الى هدوء القلب. غير ان هدوء القلب ده موضوع طويل مش من السهل الواحد يقول عليه مرة واحدة. فيبقى احسن تدريب للوداعة هدوء الصوت، هدوء الصوت، ثم هدوء الملامح، ثم هدوء الحركات، ثم هدوء الالفاظ، ثم هدوء القلب. الانسان الوديع بطبيعته تجدون قلبه هادئا، هادئا جدا، بدون مجهود، بدون مجهود. في ناس ولدوا من بطون امهاتهم هادئين، وناس ولدوا وعندهم غضب جايز يرسوا بعض حاجات. فيبقى ايه اللي حاصل؟ هقول لكم ايه اللي حاصل والفرق بين الاثنين. الانسان اللي يكون غضوب بطبعه ويصل الى الهدوء، هذا اجره عند الله اكبر بكثير جدا من الانسان الهادئ بطبعه الذي لم يبذل جهدا في سبيل هذه الوداعة. يعني ما تقولش ان في انسان ده هادئ وده غضوب يبقى انه اللي اجره عند ربنا اكثر. الانسان الذي يصل الى الوداعة بجهد وبعنف وبسيطرة على نفسه وبضبط لذاته وضبط لافكاره وضبط الحركات وضبط اعصابه وضبط نفسيته وضبط الالفاظ، ده انسان اجره كبير جدا عند ربنا. ولذلك موسى الاسود الذي كان غضوبا بطبعه وانسان قاتل وانسان عنيف، عندما وصل الى الوداعة والهدوء اعتبر دي قداسة، قداسة عظيمة جدا ان هو سيطر على نفسه. كل انسان يستطيع ان يصل الى الوداعة، ويبقى امامنا نوعين من انواع الوداعة: وداعة طبيعية يولد الانسان فيها، ووداعة مكتسبة ينالها بالتدريب وبضبط النفس وبالضغط على تصرفاته. فكونوا انتم ودعاء. لما ربنا طالبنا بالوداعة اذا كل انسان فينا ممكن يبقى وديع، حتى لو كان ضد طبيعته. كونوا ودعاء لان المسيح طلب منا ان نتشبه به في الوداعة وفي الاتضاع، وقال تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب. نكتفي بكده دلوقتي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما

الصالحات النافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

آمين. تسبيحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا، ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب. صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح ينتظر إسرائيل الرب. لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه، وهو يفتح

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليت

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

يميني ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

الأحياء. إن صرت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبح يا نفس الرب، وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته.

0: رصاص يوسف منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي.

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نريح نفسهم. يا من هو بلا خطية، يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية، يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا سلك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكوب وقام.

0: من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي هذا الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطان وهو أخرس فشفاه حتى أن الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجمع وقالوا أليس هذا وابن داود أما الفريسيون فلما سمعوا قال

له كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشياطين فقد انقسم على ذاته، فكيف إذا تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون، لذلك هم يصيرون قضاتكم. وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى وينهب أمتعته إن لم يربط القوى أولا؟ وحينئذ ينهب بيته. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم كل خطيئة وكل تجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر. ومن يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يقول على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرتها جيدة، أو اجعلوا الشجرة رضية وثمرتها رضية، لأن من الثمرة تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فيض القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر. ولكن أقول لكم أن كل كلمة باطلة يقولها الناس

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الانسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح. ترتب الكنيسه في الاحاد التي تلي عيد حلول الروح القدس. الايه دي تتقال يقول كده الانسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح. بعد حلول الروح القدس على الانسان في يوم 50 أصبح الإنسان في داخله كنز كبير قوي. كنز بقى يسكن في داخل الإنسان. علشان كده يقول كده الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح. بقى كل واحد فينا جواه هذا الكنز. في مرة قديس بولس الرسول يقول لنا هذا الكنز في أوان خزفية. ويقول كده لكي يكون فضل القوة لله لا منا. بل إنسان يتقال عليه كده تاني أنه صالح. عارفين انه قبل صليب المسيح وقبل الفداء يقول الانجيل انه لا يوجد انسان ايه صالح. الجميع زاغوا وفسدوا. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. لكن بعد الفداء وبعد حلول الروح القدس بقى الانسان يتقال عليه كده الانسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح. لكن علشان يقدر الإنسان يخرج هذا الصلاح هو مصدره هو الروح القدس الساكن فينا. يعني الواحد فينا لوحده كده من غير الروح القدس بصراحة ما فيهوش أي مصدر للصلاح، فيهوش أي حاجة كويسة. لكن لما الروح يكون ساكن في الإنسان وفعال يخرج صالحات كتير. حتى وإحنا بنصلي في قطع الساعة الثالثة أيها الملك السمائي المعزي يقول على روح القدس أنه إيه؟ كنز الصالحات. عشان كده بقول أنه بقى يسكن في الإنسان كنز، بقى داخل الإنسان كنز صالحات يخرج صلاح كتير جدا. لكن الأول علشان يبقى هذا الكنز في الإنسان وفعال وهذا الإنسان يقدر يعرف ده، مهم قوي إنه الإنسان يكون حاسس ودريان وواعي بالكنز اللي عنده. لو خدتوا بالكم في بداية الجزء اللي تقرى يقول إنه لما أحضروا إليه هذا الإنسان الذي به شيطان كان إيه؟ كان أعمى. يعني إيه أعمى؟ يعني مش حاسس إن عنده كنز. في واحد يبقى عنده كنز لكن مش واعي ليه، وتلاقيه دايماً عمال يشتكي من الفقر وتعبان وزعلان ومتضايق. تقول له انت عندك كنز، يقول لك انا ما عنديش حاجه، فين الكنز ده؟ مش كده بقول الانسان ده جابوه قدام المسيح وهو اعمى مش شايف ومش عارف. شفاه المسيح وفتح عينه فبقى يبصر ان في داخله كنز. النهارده الكنيسه عايزه تاكد علي وتقول لي اوعى تشتكي تاني وتقول انا فقير، اوعى تشتكي تاني وتقول انا مش قادر اعمل صلاح. لا، انت جواك كنز الصالحات، جواك الروح القدس يسكن في داخلك. فالنهارده ربنا يسوع بيفتح عين كل واحد فينا ويجي يقول لي انا جاي النهارده عايز اقول لك ان انت جواك كنز كبير قوي. اوعى ترجع تاني تشتكي بالفقر وتشتكي بالتعب وتشتكي بالحزن. حقيقي لما الواحد بيقعد يشتكي الشكاوى دي هو مش شايف الكنز اللي جواه، والشيطان يبقى عمال يسحبه لبره. ليه؟ مش عاوزه يشوف الكنز اللي في داخله، فيشتته بقى بره بأخبار محزنة ومزعجة، يشتته بالناس، يشتته بالمستقبل، أو يشتته بخطاياه في الماضي. عمال يطلعه بره نفسه ويتشتت. لكن النهاردة ربنا يسوع عاوز يفتح عيني يقولي تعالى بص جواك، أنت عندك كنز. والحقيقة عشان واحد يعرف يكتشف ده يحتاج الإنسان أن يقعد مع ربنا في هدوء، يقعد كل يوم مع نفسه في خلوة في هدوء كده. تلاقي ربنا يسوع كل شوية عمال يكشف له عن هذا الكنز الذي في داخله، يعرفه بالكنز ده ويقول له أنت جواك كنز تقدر تطلع منه خير كتير جدا. اوعى تشتكي واوعى تبقى مستني غناك من الناس. لو قعدت مستني غناك من الناس تفضل تشحت من الناس وتفضل عبد للناس وتحاول ترضيهم وعمرك ما هتقدر تعمل ده. قديس بولس يقول إن كنت بعد أرضي الناس ف
فلست عبدا للمسيح. والواحد عمره ما يرتاح، لأن الناس لو النهاردة ادوني شوية كرامة ولا شوية كده كلام كويس، بكرة يتقلب الكلام ده. عشان كده بقول لكم عدو الخير يحاول يشتت الإنسان، لكن القعدة الهادية مع المسيح تخليه يرجع يشوف هذا الكنز الذي في داخله. فإحنا عندنا كنز لما يشوفوا الإنسان يعيش متهلل. لو تاخدوا بالكم اللحن بتاع الكنيسة اللي الكنيسة بتصلي فيه فترة صيام الرسل، تلاقوا لحن إيه؟ نغمة بتاعته مفرحة جدا، كنيسة متهللة جدا. ليه؟ لأنها أخذت كنز من المسيح. فترة جميلة جدا ومفرحة لما الإنسان يحسها ويقدر يعيشها بجد، تلاقيه متهلل وفرحان وطاير، لأنه يشعر جدا بغنى. اللي قال القديس بولس الرسول: كفقراء ونحن إيه؟ كثيرين. ليه؟ لأنه قال لنا هذا الكنز في أواني خزفية، فالمنظر من بره إناء خزفي ملوش تمن، فيقول كفقراء منظر من بره، لكن إحنا إيه؟ نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا. اللي يبصلنا من بره يحس إيه؟ ما عندناش حاجة، ولكن إيه؟ لكن نحن نملك كل شيء. إزاي تقول كده القديس بولس الرسول؟ تقول نملك كل شيء وأنت عندك حاجة؟ قال آه، أنا عندي كنز في داخلي اسمه كنز الصالحات، فبقى الإنسان يقدر يعمل صلاح. والجميل اللي نعرفه أن هذا الكنز هو كنز إيه؟ متجدد. يعني إيه؟ يعني ما خدتوش زمان وخلاص، لا، روح قدس يحصل له إيه؟ يتجدد في الإنسان. مش إحنا بنصلي بنقول كده في قطع الساعة الثالثة، بنقول روحك القدوس يا رب، بنقول له هذا إيه؟ جدده في أحشائنا. وتلاقي دوت في سفر أعمال الرسل واضح. أعمال الرسل صح 2، حل الروح القدس على التلاميذ، صح؟ ويقول وامتلأ الجميع من الروح القدس. وبعدين يجي مرة تانية في صح 4 نستغرب، نقول وامتلأ بطرس من الروح القدس. ويجي مرة تانية يمكن في صح 10 تقريبا يقول وامتلأ من الروح القدس. إيه الحكاية؟ هو مش خلاص خده مرة؟ لا، كنز متجدد لا ينتهي، ما يخلص أبدا، بل بالعكس ده يقعد إيه؟ يزيد ويدخل به الإنسان إلى الأعماق. كنز متجدد كل يوم، كل يوم يكتشف الإنسان في الكنز بتاعه شيء جديد. طب يتجدد إزاي؟ يتجدد الكنز ده بالصلاة. خدتوا بالكم برضو الراجل اللي كان فيه الشيطان دوت وجابوه للمسيح كان أعمى وكان إيه؟ كان أخرس، كانش قادر يتكلم، كانش قادر يصلي، فمش قادر يكتشف كنزه. المسيح لما شفاه يقول حتى أن الأخرس إيه؟ تكلم، عرف الإنسان يقف يصلي. تقولي طب أنا في البداية مش عارف يصلي، الروح القدس اللي فيك هيعرف يخليك تصلي، لأن قال كده الروح يشفع فينا بإيه؟ بأنات لا ينطق به، لسنا نعلم ما نصلي لأجله، لكن الروح يشفع فينا يعلمنا نصلي. ولما الواحد لسانه يتفتح ويصلي يتجدد الكنز، يتجدد الروح القدس في داخله. لما الواحد يسبح ربنا ويقف يشكر ربنا ويتكلم بعد ما كان لسانه ده أخرس، يتجدد الروح القدس في داخله مرة تانية، فبقت الصلاة تجدد الروح فينا، تسبيح الكتير يجدد الروح القدس في داخلنا، عادتنا قدام كلمة الإنجيل تجدد الروح القدس فينا جدا. فالكنز ده كنز متجدد في كل يوم، متجدد في كل صباح. بس وقف صلي كتير، اتعلم تسبح ربنا كتير، تلاقي الكنز ده جواك عمال ايه؟ يزيد، والغنى عمال يزيد. لكن حذرنا الإنجيل من شيء النهاردة يخلينا نفقد هذا الكنز. ايه هو؟ قال لهم كده: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. لو واحد عنده هذا الكنز لكن مش واعي ليه، وبعدين يعمل ايه؟

يقسم المملكة. يعني يقول كويس ان انا اكون شوية مع ربنا وبعدين شوية ايه اشوف يعني حياتي، اشوف حياتي، افرح بطريقتي، امشي بطريقة العالم. ايه اللي يحصل؟ المملكة تخرب، لان الكنز تلاقيه ايه يتسحب منك، ما يبقاش فعال. فحذرنا الانجيل النهاردة من النقطات دي، قال لي اوعى تبقى مملكة منقسم. عاوز الكنز يفضل جواك ويفضل متجدد وتفضل غني، خليك عارف طريقك وخليك عارف اتجاهك. اوعى تعيش شوية مع ربنا وشوية ايه مع العالم. اوعى تعمل زي الشعب زمان اللي اتقال عليه هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه مبتعد عني بعيدا. تلاقي الكنز بتاعك عمال ايه يضيع. فحذرنا الانجيل النهاردة من النقطة دي. ونقطة تانية يحذرنا منها تضيع هذا الكنز، يقول اوعى تقعد تتفاخر بذاتك. ما هو هو كنز صالحات، فيدي الانسان انه يعمل اعمال كويسه، لكن واحد فينا عارف كويس ان المصدر هو ايه، هو الروح القدس اللي في داخلنا. فيقول لي اوعى تفتخر وتقول انا عملت وانا سويت وانا رحت وانا جيت. قديس بولس الرسول النهارده يقول ايه، يقول اي شيء لك وانت لم تاخذه. يعني ايه؟ يعني اللي عندك ده انت ايه، انت واخده من ربنا، هتفتخر بايه؟ هتفتخر بحاجة انت يعني واخدها عطية مجانية؟ اوعى تفتخر بذاتك، لان الافتخار بالذات على طول يعمل ايه، يخلي الكنز يضيع. قال الانجيل يقاوم الله المستكبرين، ولكن ايه يعطي نعمة للمتواضعين. عشان كده كان القديس بولس الرسول كل شوية يقول ايه، انا ما انا بل نعمة الله التي معي. كل شيء يقول أنا ولا حاجة، نعمة ربنا اللي معايا هي اللي شغالة، روح القدس اللي فيا، الكنز اللي في داخلي هو اللي بيديني، أنا ما عنديش شيء. فاوعى تقعد تفتخر بذاتك، ده على طول يخلي الكنز بتاعك إيه يضيع يضيع. فالحاجتين دول يضيعوا الكنز، الافتخار بالذات والمملكة المنقسمة. عشان كده النهاردة ربنا يسوع بيفتح عين كل واحد فينا، يقول لي انت عندك كنز في داخلك، اعرفه وافرح بيه وتهلل واشكر ربنا عليه، واوعى تقعد تشتكي بعد كده بالفقر وبالتعب. خليك عارف قيمة الكنز وقيمة العطية اللي انت اخدتها وافرح بيها. وعلشان تحافظ كمان على الكنز بتاعك وتخليه كنز فعال، يقول اخدم بقى بيه. ما هو قال كده ان كل من يأتي بثمر يعمل ايه، ينقيه ليأتي بثمر أكثر. كنز اللي في داخلنا ده كنز خدمة، مش كنز يتكتم جوه الإنسان وخلاص. مش كده القديس بولس الرسول برضو النهاردة في البولس قال فليحسبنا الناس كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. بقينا وكلاء أسرار الله. ليه؟ ما هو الروح القدس اللي في داخلنا ده يعرف كل شيء، صح؟ قال كده أن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. الروح اللي في داخلنا يعرف كل الأسرار لأن هو الله، فيعطينا أسرار. طب نعمل بيها إيه؟ قال اخدم بقى بيها، وانت بتخدم خليك أمين، لأنه قال يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. اخدم وخليك أمين. وأي إنسان الحقيقة يكتشف هذا الكنز في داخله تلاقيه إيه؟ طاير في الخدمة، ما يقدرش يقعد ساكت، ما يقدرش يقعد كده ويسيب الخدمة، ما يستحملش، لأن الروح جواه حار كده وشغال وعمال يحرك ويقول يلا روح اخدم. وكل ما الواحد يخدم يلاقي نفسه هو أولا إيه، هو اللي بياخد، هو اللي بيفرح، فيتمتع قوي بربنا، يتمتع بربنا، لأن الروح كل شوية يقعد إيه يكشف له أسرار الله ويعطي له غنى، فيكتشف هذا الكنز اللي جواه، فيصلي أكتر، يفرح أكتر بربنا، يتمتع أكتر بربنا، يأتي بثمر أكثر، يزيد الصلاح في الإنسان. عشان كده يبقى الخدمة وسيلة مساعدة للفرح بالكنز ولتنمية هذا الكنز، وإنه الواحد يكتشف أعماق كتير. عشان كده قديس بولس الرسول قال كده أنا أشكر يسوع المسيح ربنا الذي قواني أن نحسبني أميناً إذ جعلني للخدمة. يقول له أشكرك يا رب أنك خليتني أخدم وتكتر فيا ثمر روحك القدوس، يشتغل في داخلنا فيدينا غنى أكتر، يكتشف الواحد غناه فيتمتع ويفرح بربنا، يظل

كل حياته كلها يشكر الله، يقول كده أسبح اسم الرب، يفرح بربنا، يقول بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني، لربنا المجد دائما أبدا.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات،

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله.

هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريقك.

سبلك احييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، انزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك

عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك، وليرجع إلي

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنساه. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كلام

خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموساً.

إن كلماتك حلوى في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل ترك الظلم.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

من الخطى لأنهم لم يطلبوا حقوقك، رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك.

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا.

فليدن توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني. طفيت شفتي الصبح.

يدك لخلاصي، لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

سول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكساسي وسيوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في بريتها.

العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص الشعب من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا

إخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. الأصحاح الرابع. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيقة الفاسدة بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان
حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. الأصحاح الخامس. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا، وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباح ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركاءهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء، اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة، وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط،
بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. الأصحاح السادس. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب،

لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بعت، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يد تيخيكوس.

بإذن الروح القدس الإله الواحد آمين. الكلام عن الروح القدس كلام لا ينتهي. الروح القدس هو روح الله، هو الله بذاته. احنا لما اتكلمنا عن الاقانيم وعملنا بعض التشبيهات وقلنا ان الفريسيين القدامى شبهوا الالوهيه بالشمس، لها قرص ولها ضوء ولها حراره. القرص مصدر، الضوء شيء نراه، الحراره شيء نحسه وتدخل فينا

تشبيه الشمس، القرص ذات ومصدر، والضوء نراه، هو جامد محسوس، والحرارة جامد غير منظور ويدخل فينا ويأتي بفعله. عشان كده القديسين القدماء شبهوا الشمس وقالوا بقرص، بضوء، بحرارة. شبه القرص بالآب، شبه الضوء بالابن، شبه الحرارة بالروح القدس. الروح القدس إذن هو الركن الإلهي الذي يحل وينفذ إلى داخلنا ويأتي بفعله. هذا الركن الذي لو حس بالعين بالحواس، لا بالنظر ولا بالشم ولا بحاسة من الحواس، انما يحس بفعله. سخنتني بفيه، دخلت الاوضة نورت، الاوضة بيدخلها شمس، عشان كده مش بنعيا فيها، دي فيها شمس. الأوضة الثانية ما فيهاش شمس، مكتومة. الروح القدس بالشكل. الله لما خلق الإنسان كان بين الإنسان وبين الله هذه الوصلة، الوصلة الإشعاعية المطهرة التي تحفظ الإنسان في وضع القداسة. لما أخطأ الإنسان الخطية قطعت هذه الوصلة، ولما قطعت الخطية هذه الوصلة أظلمت حياة الإنسان وفسدت وتعفنت وصارت مملوءة بالأمراض الروحية. لما جاء المسيح في ملء الزمان ليجدد خلقة الإنسان، ليعطي الإنسان حياة جديدة بعد أن نهى للإنسان، بعد أن أعده، حتى إنه كان يستغرب ازاي الناس اللي علمهم هو ينسوا الحكاية دي. علمهم والنبي قال زمان اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى ويحلم

شيوخكم احلام. قال اعود وابني ربنها واقيم سورها وهكذا. حتى انه قال لنقدنيش انت معلم اسرائيل ولست تعرف هذا. ازاي بعد التعليم الطويل ده كله لسه نقدموش مش فاهم؟ انت معلم اسرائيل ولست تعلم. استنكر. فلما جه الروح القدس بعد التنظيف اللي عمله المسيح بالصليب وجه الروح القدس امتلأ الجميع من الحياة الجديدة، تم فيهم ما سبق وقاله يوحنا المعمدان: انا اعمدكم بماء للتوبة، ولكن يأتي بعدي الذي لست اهلا ان احل سيور حذائي، هو يعمدكم بالروح القدس ونار. يعني معناها بالروح القدس والتطهير والقداسة كحرارة الشمس. حتى ان المسيح قال لم يكن بين المولودين من النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت السماوات. فقال واحد خذ الروح القدس تفهر اعظم، لان يوحنا المعمدان هو بطلمه اخذ موهبه، لكن المؤمن مش بياخد عطية فرعية، وإنما بياخد سكن. سأسكن فيهم وأكون بينهم، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. ليه؟ لاني اكون لهم الها، اكون صفيحا عن اثامهم. الاثام تغفر والتقديس يتم. وعلى الرغم من كل التعليم انما برضو التلاميذ ما كانوش فاهمين بوضوح، مش فاهمين بوضوح ايه هو الروح القدس، فقاعدين منتظرين. فجاء الروح القدس بطريقة تشبه حلول الرب على الجبل قديما. الرب حل على الجبل بشكل ما، وكان الجبل يرتعد، والروح القدس حل على التلاميذ بشكل نار. لكن الله لما حل على الجبل زمان كان التلاميذ بعاد عنه، ما يقدروش يقربوا، كان المؤمنين. لكن المرة دي الكل خد الروح القدس، ما بقاش في واحد بعيد وواحد قريب. كان زمان قال لهم انزل يا موسى قل لهم اوعوا تقربوا، دلوقتي الكل خد الروح القدس، وبقى كل مؤمن ياخد الروح القدس. مفيش حد ما خدش الروح القدس. وكان الجميع معا، مفيش حد من اللي قاعدين حل عليه الروح القدس والتاني ما حلش، وكان الجميع معا بنفس الوقت. طب يمكن الروح القدس كانوا مجتمعين لكن ما جالهمش كلهم، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. يبقى سكن الروح القدس فيكم يا أحباء، فيكم كلكم. لما بولس وسيلة انقبض عليهم في فيليبي وضربوهم، وجيه الملاك بالليل وفك قيودهم، وجيه السجان وقال لهم

يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ قالوا له امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. روح القدس يحل على كل واحد، يحل على الصغير والكبير. وممكن الروح القدس يحل على واحد مش مدرك بناء على ايمانه في الرب، لانه قال بدليل انهم قالوا للراجل بتاع فلسطين ايه؟ انت امن بالرب يسوع المسيح طيب فتخلص؟ قال له انت واهل بيتك. الله، انت بتقولوا لي انا امن. يا حبيبي انا عارفين انك انت لما تؤمن هتعلم اولادك، فالنعمه هتحل عليكم كلكم. ما جابوش سر في الاولاد في الايمان، لكن جابوا سر في الاولاد في الخلاص. امن بالرب يسوع المسيح فتخلص، امن انت فتخلص انت واهل بيتك. ده مش معناه ان الاولاد ما يؤمنوش، لا، انما معناه ان ممكن انسان ينال موهبه بناء على ايمان من هو انضج منه. المفروض اللي نزلوه من السقف اربعه، قال لك فلما راى يسوع ايمانهم قال المفروض مغفور لك خطاياك. ودي النقطة اللي عايز اتكلم فيها النهارده، كيف يمكن ان ايمانكم اذا كان ايمان اصيل يؤثر في خلاص الاخرين؟ ازاي احنا بنؤمن وبنعلن وبنعمد والحكاية مش باينة، وازاي ممكن نؤمن وغيرنا يتغير بإيماننا؟ قولوا هذه كده. ازاي الواحد لأن كويس يغير غيره؟ لا، انا عايز ايد، عايز ايادي اللي ورا خالص بأعماله. طيب شكرا، هيبقى قدوة. طيب شكرا بالشهادة، زي البنت اللي كانت عند النعمان السرياني كانت واسطة لخلاصه. بس كده. ايوه حبيبتي، هو موجود في رسالة بطرس عن الرجالة، لانه ان كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. انت قلت قدوة، انت قلت اعمال، هي بتقول هنا بدون كلمة بالسيرة. لكن السيرة اللي بدون كلمة دي تأثر ازاي يعني؟ الشهادة زي ما بيقولوا لنا، ولا في حاجة تانية زي المرأة السامرية لما سألت يعني بالصلاة من اجل الاخرين؟ ايوه، المثال الواضح طبعا زكى واهل بيته. وبعدين الرسول يوحنا بيقول في الرساله ان راى احد اخاه يخطئ خطيه ليست الموت، يعني الى اخره. طيب غير؟ نعم، يمكن في ربس الوزير بتاع الملكه ماله لما كان قاعد يقرا وبعدين روح الله قال في ربس رافق هذه المركبه. يعني انا موافق على الكلام ده كله، لكن انا بعتقد انه اذا كان شاول اللي بقى ملك على اسرائيل لما دخل ورنم مع الانبياء حل عليه الروح، حتى قيل اشاول ايضا بين الانبياء. انا عاوز اقول ان في تأثير غير منظور، القدوة الشهادة لكن في قوة، كما ان الروح القدس له قوة غير منظورة، في قوة بتغير الناس، في قوة بتغير الناس. الناس الكويسين بيغيرهم ولو من غير كلام، قوة في حاجة.

بتغير الناس. أشعة الروح القدس، قوة الروح القدس. إذا كان في العهد القديم كان في فعل، حتى إن إيليا قال لهم طيب إذا كنت أنا رجل الله يبقى حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، أن لا يكون فل ولا مطر على هذه الأرض إلا عند الكلام. الظاهر يا جماعة أن فيه

0: الإنسان في ميدان المجالات، بيخلي هذا الإنسان ياخد ويدي، بيخلي الإنسان ده ياخد ويدي من المجالات الروحية، مجالات الروح القدس، مجالات زي مجالات الكهرباء وزي مجالات المغناطيس إلى آخره. الظاهر إن في الروح القدس له مجالات، فدخول الناس في المجالات دي بيخلي لها تأثير، تاخد وتدي، تتشحن وتدي. في مثال يصير في القديس سرافيم الروسي اللي كان بيعيش في صحراء جليدية،
1: في يوم الأيام صديقه بيتكلم معاه فبيقول له لماذا لا تنظر إليه؟
0: لأن صديقه كان بيتكلم معاه فبيقول له لماذا لا تنظر إليه؟
1: فبيقول له بقى، بيقول له لا أستطيع أن أنظر إلى وجهك أو أحبك فيه لأن يلمع كالشمس.
0: فقال له لا يمكنني أن أنظر إلى وجهك أو أحدق فيه لأنه يلمع كالشمس.
1: بعدين مد يديه ومسك صديقه من كتفه كده من كتفيه وقال له وأنا أيضا أرى وجهك مضيء كالشمس. فأصبح الاثنين شاكين.
0: قال له أنا أيضا، ومد يديه ومسكه وقال له أنا أيضا أرى وجهك كالشمس.
1: هل كان الاثنين من اول القديسين فده منور وده منور، ولا ده دخل في مجال القديس سرافيم يعني؟
0: ولا ده دخل في مجال القديس سرافيم. حد عنده مثال ثاني؟ طب ايه رايكم في اليشع لما شفى ابن الشونميه؟ شفاه ازاي؟ ده قال لك تمدد على الغلام وايده على ايده وفمه على فمه. اذا في قوة طلعت من اليشع على هذا الغلام. ده المرأة لما نازفة الدم لما لمست ثوب المسيح قال هو خرجت مني قوة. يا جماعة المسيحية ليست كلام ولا سلوك، انما هي فعل روحي ينتج عنه كلام وينتج عنه سلوك. قد يكون هناك كلام وسلوك دون فعل، ولكن لا يمكن ان يكون هناك فعل روحي حقيقي داخلي دون كلام وسلوك. انت فاهمين؟ يعني ممكن ان يكون كلام عن المسيح وسلوك في مظهره مسيحي، في قياساته مسيحي، مش زي يكون معناها ان في روح مسيحية جوه. لكن اذا كان في روح مسيحية يبقى حتما الكلام والسلوك لازم يكونوا من المسيح. الرسول بولس بيقول ايه؟ ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صندن يرن. بقى يا عمي هيتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس هناك ليس فيك محبة. وما يقول ايه؟ تبقى حركيات. وان كان ليه كل ايمان حتى انقل البلاد ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا فلست شيئا. وان كنت وان سلمت اموالي وان سلمت جسدي حتى اطعمت كل اول سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. الله ازاي يا عم؟ قال لك المحبة تتأنى وترتقي، المحبة كذا كذا. اذا كانت هناك روح مسيحية حقيقية، ان كان ربنا ساكن في القلب لازم يتبع تصرفات كويسة، لكن ممكن تكون تصرفات كويسة من غير ما يكون ربنا ساكن في القلب. فمش عايزين نقاس المسيحية بمقياس التصرفات، لأن التصرفات دي أخلاقيات وكل العالم عنده أخلاقيات، إذا اتبعها يبقى راجل مؤدب، راجل على خلق. إذا أيها الأحباء الامتلاء بالروح، امتلأ الجميع من الروح، لان السكن في القلب. يعني اذا كان النور جوه

يبقى العمل صح. لكن ممكن يكون العمل صح من غير ما يكون في نور جوه، ممكن يكون العمل صح من غير ما يكون في نور جوه. لكن هنا ما قالش طلع الجميع يتكلمون بألسنة وامتلأوا من الروح القدس، قال وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون. الروح القدس يسكن في القلب الأول وبعد كده يجي الكلام، يجي الشهادة، يجي السيرة. هنا المبدأ المطلوب أن المسيحية ليست أخلاقيات. أي ديانة أخرى أخلاقيات، وتكاد تكون الأخلاقيات متشابهة، إنما المسيحية تغيير داخلي. هذا صوت إيدك، استنى شوية. المسيحية تغيير داخلي والأخلاقيات تجي بعدين. امتلأ الجميع من روح القدس واتبعوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطق. امتلأ الجميع من روح القدس. يا جماعة خلوا صلاتنا هي طلب سيطرة ربنا، تملك ربنا على قلوبنا. الله يملأ قلوبنا، مش الصلاة انها شوية اعمال، لا، الصلاة من اجل خلق المعنات لرب اساليم. لكل من صلي من اجل تغيير الناس ونسيبه لرياضهم بطريقه. ليس من حقنا ان نفرض طريقة على الناس ولا ان نكوف الناس بنقاش خاص بنا. هو لمولاه يقوم او يصمت. ان كان الشيطان يستعمل الطرق المحدودة لاسقاط الناس في الخطية، فتأكدوا ان الله له طرق من مواجهة الشيطان بكل وسيلة ليبطل سهامه وليبطل اساليبه. الرب يخلص، الرب يخلص. صل من اجل الشبان، صل من اجل الستات، صل من اجل البنات. امسكوا وما تخلوش عليهم، انما كثر الكلام ما يجيبش فايده، انما الامسكات هو اللي يجيب الفايده، لان المخلص هو الله. وكم من محاولات حاولناها فاتت بنتائج عكسيه، وكم من صلوات سكبت من اجل الناس فاتت بنتائج فعليه. والرب حين يتقابل مع الانسان تسقط اشعته على هذا القلب وتدخل فيه وتنيره وتطهره. سواء كان هذا الانسان لم يعرف الله من قبل او انه عرفه وتعب وانهار، ولذلك يحتاج الى فعل متجدد من اجل قوة التوبة. فكلنا في احتياج الى تجديد التوبة وتجديد فعل الله من وقت لآخر. فما احيا الانسكاب وفعل الروح وطلب الروح. روح القدس حل على التلاميذ وبعلامات واضحة. ما بيحلش علينا بعلامات واضحة، لكن انسكبوا قدامه وانتم ترون النتائج، ترون النتائج. ويقول لهم حل على الناس، اعطاهم قوة واعطاهم لسان، او اعطاهم خلاص واعطاهم لسان واعطاهم معجزات. الروح القدس يخلص ينظف. الشمس لما تدخل في غثة تطهر، الروح القدس يطهر. واعطاهم لسان
واللسان مزدوي يكون لسان أجنبي، إنما لسان حلو. يحكي لي قريب أحد الناس بقول لي ما أحوجنا الآن مرة أخرى إلى المدارس الخاصة، فقال لي أحكي لك حكاية حصلت معايا زمان. ورجل اسقفي بيقول لي ايه، بيقول لي كان انا كنت بشتغل ناظر في مدرسة، وبعدين بصيت لقيت في يوم داخل واحد فندي هايج، ازاي الولد فلان يضرب ابني ولا نافع فلوس ولا نافع مصاريف ولا نافع فلوس عشان خاطر ابني ينضرب، انتوا ما تدخلوش داركم العيال في الحوش. قعدت لقيته هايج، بس ارتاح شوية ارتاح شوية، قال انا مش هسكت غير اذا مسكت هذا الولد وضربته، يا انت بدي ضربته قدامي. حاضر هجيب هجيب، بس لو سمحت معاك 5 ثواني. قال له الله بتضحك عليا ولا ايه؟ انا هي اللي كانت بتتريق عليا. قال له معلش معاك 5 ثواني. فطلع معاك سيدها خرج 5 ثواني ملع الفراش. الكلام ده كان من حوالي 30 سنه. ندى الفراش قال له خذ ال5 ثواني دي روح هات شوكولاته كبيره. راح الفراش جاب شوكولاته كبيره وجاب بعد جاب الولد. قال له حبيبي انت ليه تضرب فلان؟ مش اخوك في المدرسه وانتوا تبقوا حلوين مع بعض؟ بابا جه وجاب لك الشوكولاته دي، خد ومعكش تزعل. فبيقول ان الزائر الولد بكى بكى، قال له حاضر هناخد الشوكولاته ونقسمها سوا. فبيقول ان ولي الامر قال له انا ما شفتش الاسلوب ده قبل كده، انا ما شفتش الاسلوب ده قبل كده. انت مش بس غيرت الولد، انت غيرتني انا كمان. مسيحية تدي لغة، تدي خلاص، تدي لغة، تدي معجزات. في حاجة جاية كمان بعد كده يوم 50 خدنا بالنا من 3 حاجات بس، الخلاص واللغة والمعجزات، لكن بعد كده هتيجي حاجة وهي الاحتمال، لأن الدنيا هاجت بعد كده والاضطهاد اشتغل. المسيحية أعطتهم الاحتمال. يا سلام يا سلام، خلاص، لغة، معجزات، سلام وفرح واحتمال. سلام سلام. عشان كده قال لهم ايه؟ سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. وبعدين ومتى جاء المعلم الذي سارسله انا اليكم من الآن؟ روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أيضا أنتم لأنكم معي من الابتداء. كلام عن روح القدس كلام مش بس، لأن هو الفعل اللي رجعنا أولاد الله ثاني، هو الفعل اللي رجعنا أولاد الله ثاني. احنا كنا من 100 سنة ولا 2 حفظنا ترنيمة نتكلم عن الخلاص وعن الروح القدس، يمكن بعضنا رجعت مكانها. بالصليب ربي سبالي اللهم اجعلنا مستحقين ان نكون اولادك، اللهم اجعلنا مستحقين.

التقييم لسكن روح يسكن روح فينا بغنى ونأخذ القوة ضد الشيطان، ويكون لنا اللسان الجديد مع العالم، وتتمجد بأعمالك في الكنيسة، ويكون لنا أيضا سلام محبة الأعداء في صلوات الرسل والقديسين في صلوات السيد العذراء في صلوات الشهداء الذين احتملوا الكثير. اسمعنا يا رب.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بإذن الروح القدس الإله الواحد آمين. الكلام عن الروح القدس كلام لا ينتهي. الروح القدس هو روح الله، هو الله بذاته. احنا لما اتكلمنا عن الأقانيم وعملنا بعض التشبيهات وقلنا ان الفريسيين القدام شبهوا الألوهية بالشمس، لها قرص ولها ضوء ولها حرارة. القرص مصدر، الضوء شيء نراه، الحرارة شيء نحسه وتدخل فينا.

تشبيه الشمس، القرص ذات ومصدر، والضوء نراه هو جامد محسوس، والحرارة جامد غير منظور ويدخل فينا ويأتي بفعله. عشان كده القديسين القدماء شبهوا الشمس وقالوا بقرص، بضوء، بحرارة. شبه القرص بالآب، شبه الضوء بالابن، شبه الحرارة بالروح القدس. الروح القدس إذن هو الركن الإلهي الذي يحل وينفذ إلى داخلنا ويأتي بفعله. هذا الركن الذي لو حس بالعين بالحرارة

لا بالنظر ولا بالسمع ولا بحاسة من الحواس، إنما يحس بفعله. سخنتني بفيه، دخلت الأوضة نورت، الأوضة بيدخلها شمس، عشان كده مش بنعيا فيها، دي فيها شمس. الأوضة التانية ما فيهاش شمس، مكتومة الروح القدس بالشكل. الله لما خلق الإنسان كان بين الإنسان وبين الله هذه الوصلة، الوصلة الإشعاعية المطهرة التي تحفظ الإنسان في وضع القداسة. لما أخطأ الإنسان الخطية قطعت هذه الوصلة، ولما قطعت الخطية هذه الوصلة أظلمت حياة الإنسان وفسدت وتعفنت وصارت مملوءة بالأمراض الروحية. لما جاء المسيح في ملء الزمان ليجدد خلقة الإنسان، ليعطي للإنسان حياة جديدة بعد أن نهى للإنسان، بعد أن أعده، حتى إنه كان يستغرب إزاي الناس اللي علمهم هو ينسوا الحكاية دي. علمهم والنبي قال زمان أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلام. ده قال أعود وأبني ربنها وأقيم صورها وهكذا، حتى إنه قال نيقوديموس أنت معلم إسرائيل ولست تعرف هذا؟ إزاي بعد التعليم الطويل ده كله لسه نيقوديموس مش فاهم؟ أنت معلم إسرائيل ولست تعلم، استنكر. فلما جه الروح القدس بعد التنظيف اللي عمله المسيح بالصليب، وجه الروح القدس امتلأ الجميع من الحياة الجديدة، تم فيهم ما سبق وقاله يوحنا المعمدان: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن يأتي بعدي الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائي، هو يعمدكم بالروح القدس ونار. يعني معناها بالروح القدس والتطهير والقداسة كحرارة الشمس. حتى إن المسيح قال لم يكن بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات. أقل واحد خد الروح القدس تطهر أعظم، لأن يوحنا المعمدان ربط منه أخذ موهبة، لكن المؤمن مش بياخد عطية فرعية، وإنما بياخد سكن. سأسكن فيهم وأكون بينهم، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. ليه؟ لأني أكون لهم إلها، أكون صفيحا عن آثامهم. الآثام تغفر والتقديس يتم، وعلى الرغم من كل التعليم إنما برضو التلاميذ ما كانوش فاهمين بوضوح، مش فاهمين بوضوح.

0: الروح القدس. فقاعدين منتظرين، فجاء الروح القدس بطريقة تشبه حلول الرب على الجبل قديما. الرب حل على الجبل بشكل ما، وكان الجبل يرتعد، والروح القدس حل على التلاميذ بشكل نار. لكن الله لما حل على الجبل زمان كان التلاميذ بعاد عنه، ما يقدروش يقربوا، كان المؤمنين. لكن المرة دي الكل خد الروح القدس، ما بقاش في واحد بعيد وواحد قريب. كان زمان قال لهم انزل يا موسى، قل لهم اوعوا تقربوا. دلوقتي الكل خد الروح القدس، وبقى كل مؤمن ياخد الروح القدس. مفيش حد ما خدش الروح القدس، وكان الجميع معا. مش حد من اللي قاعدين حل عليه الروح القدس والتاني ما حلش، وكان الجميع معا بنفس الوقت. طب يمكن الروح القدس كانوا مجتمعين لكن ما جالهمش كلهم، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. يبقى سكن الروح القدس فيكم يا احباء، فيكم كلكم. لما بولس وسيلة انقبض عليهم في فيليبي وضربوهم، وجيه الملاك بالليل وفك قلوبهم، وجيه السجان وقال لهم يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ قالوا له امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. الروح القدس يحل على كل واحد، يحل على الصغير والكبير. وممكن الروح القدس يحل على واحد مش مدرك بناء على ايمانه فيه، لانه قال بدليل انهم قالوا للراجل بتاع فيليبي ايه؟ انت امن بالرب يسوع المسيح، طيب فتخلص؟ قال له انت واهل بيتك. الله، انت بتقولين انا امن. يا حبيبي انا عارفين انك انت لما تؤمن هتعلم اولادك، فالنعمة هتحل عليك كلكم. ما جابوش سيرة الاولاد في الايمان، لكن جابوا سيرة الاولاد في الخلاص. امن بالرب يسوع المسيح فتخلص، امن انت فتخلص انت واهل بيتك. ده مش معناه ان الاولاد ما يؤمنوش، لا، انما معناه ان ممكن انسان ينال موهبة بناء على ايمان من هو انضج منه. المفروض اللي نزلوه من السقف اربعة، قال لك فلما رأى يسوع ايمانهم قال المفلوج مغفور لك خطاياك. ودي النقطة اللي عايز اتكلم فيها النهارده، كيف يمكن ان ايمانكم اذا كان ايمان اصيل يؤثر في خلاص الاخرين؟ ازاي احنا بنؤمن وبنعلن وبنعمد والحكايه مش باينه، وازاي ممكن نؤمن وغيرنا يتغير بايماننا؟ قولوا هذه كده. ازاي الواحد لان كويس يغير غيره؟ لا، انا عايز ايد، عايز ايادي اللي ورا خالص باعماله. طيب شكرا، هيبقى قدوة. طيب شكرا للشهادة. زي البنت اللي كانت عند نعمان السرياني كانت واسطة لخلاصه. بس كده ايوه حبيبي. هو موجود في رسالة بطرس عن الرجالة، لانه ان كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. انت قلت قدوة، انت قلت اعمال، هي بتقول هنا بدون كلمة بالسيرة. لكن السيرة اللي بدون كلمة دي تأثر ازاي يعني؟ شهادة زي ما يقولونها ولا في حاجة تانية؟ زي المرأة السامرية لما سألت يعني الصلاة من اجل الاخرين. ايوه المثال الواضح طبعا زكى واهل بيته. وبعدين الرسول يوحنا بيقول في الرسالة ان رأى احد اخاه يخطي خطيئة ليست الموت، يعني الى اخره. طيب غير نعم يمكن في ربس والوزير بتاع الملكة ماله لما كان قاعد يقرا وبعدين روح الله قال له في ربس رافق هذه المركبة. يعني انا موافق على الكلام ده كله، لكن انا بعتقد ان اذا كان شاول اللي بقى ملك على اسرائيل لما دخل ورنم مع الانبياء حل عليه الروح، حتى قيل اشاول ايضا بين الانبياء. انا عاوز اقول ان في تأثير غير منظور، القدوة الشهادة لكن في قوة، كما ان الروح القدس له قوة غير منظورة، في قوة بتغير الناس، في قوة بتغير الناس. الناس الكويسين بيغيروا ولو من غير كلام، قوة في حاجة، حاجة بتغير الناس، أشعة الروح القدس، قوة الروح القدس. إذا كان في العهد القديم كان في فعل، حتى إن إيليا قال لهم طيب إذا قلت أنا رجل الله يبقى حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، ألا يكون فل ولا مطر على هذه الأرض إلا عند الكلام. الظاهر يا جماعة إن في مجالات ما احنا شايفينها، ودخول الإنسان في ميدان المجالات بيخلي هذا الإنسان ياخد ويدي، بيخلي الإنسان ده ياخد ويدي من المجالات الروحية، مجالات الروح القدس، مجالات زي مجالات الكهرباء وزي مجالات المغناطيس الى اخره. الظاهر ان في الروح القدس له مجالات، فدخول الناس في المجالات دي بيخلي لها تأثير، تاخد وتدي، تتشحن وتدي. في مثال سيرة القديس سرافيم الروسي اللي كان بيعيش في صحراء جليدية،
1: في يوم من الايام صديقه بيتكلم معاه فبيقول له لماذا لا تنظر الي؟
0: لان صديقه كان بيتكلم معاه فبيقول له لماذا لا تنظر الي؟
1: فبيقول له بقى بيقول له لا استطيع ان انظر الى وجهك او احبك فيه لان يلمع كالشمس.
0: فقال له لا يمكنني ان انظر الى وجهك او احدق فيه لانه يلمع كالشمس.
1: بعدين مد يديه ومسك صديقه من كتفه كده من كتفيه وقال له وانا ايضا ارى وجهك مضيء كالشمس. فاصبح الاثنين شايفين.
0: قال له وانا ايضا امد ايديه ومسكه وقال له انا ايضا ارى وجهك كالشمس.
1: فهل كان الاثنين من اول القديسين فده منور وده منور ولا ده دخل في مجال القديس سرافيم يعني؟
0: ولا ده دخل في مجال القديس سرافيم. حد عنده مثال ثاني؟ طب ايه رايكم في اليشع لما شفى ابن الشونميه؟ شفاه ازاي؟ ده قال لك تمدد على الغلام وايده على ايده وفمه على فمه. اذا في قوة طلعت من اليس على هذا الغلام. ده المرأة لما نزفت الدم لما لمست ترك ثوب المسيح قال هو

خرجت مني قوة. يا جماعة المسيحية ليست كلام ولا سلوك، إنما هي فعل روحي ينتج عنه كلام وينتج عنه سلوك. قد يكون هناك كلام وسلوك دون فعل، ولكن لا يمكن أن يكون هناك فعل روحي حقيقي داخلي دون كلام وسلوك. أنت فاهمين؟ يعني ممكن أن يكون كلام عن المسيح وسلوك في مظهر مسيحي، في قياساته مسيحي، مش زي يكون معناها ان في روح مسيحية جوه. لكن اذا كان في روح مسيحية يبقى حتما الكلام والسلوك لازم يكونوا من المسيح. الرسول بولس بيقول ايه؟ ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن او صمدا يرن. ده يا عمي هيتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس هناك ليس فيك محبة. وما يجيبها ايه؟ تبقى حركيات. وان كان لي كل ايمان حتى انقل البلاد ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا، فلست شيئا. وان كنت وان سلمت اموالي وان سلمت جسدي حتى اطعمت كل اموالي سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. الله ازاي يا عم؟ قال لك المحبة تتأنى وترتقي، المحبة كذا كذا. اذا كانت هناك روح مسيحية حقيقية، ان كان ربنا ساكن في القلب لازم يتبع تصرفات كويسة، لكن ممكن تكون تصرفات كويسة من غير ما يكون ربنا ساكن في القلب. فمش عايزين نقاس المسيحية بمقياس التصرفات، لان التصرفات دي اخلاقيات وكل العالم عنده اخلاقيات، اذا اتبعها يبقى رجل مؤدب، رجل على خلق. اذا ايها الاحباء الامتلاء بالروح، امتلأ الجميع من الروح، لان السكن في القلب. يعني اذا كان النور جوه يبقى العمل صح، لكن ممكن يكون العمل صح من غير ما يكون في نور جوه، ممكن يكون العمل صح من غير ما يكون في نور جوه. لكن هنا ما قالش طلع الجميع يتكلمون بألسنة وامتلأوا من الروح القدس، قال امتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون. الروح القدس يسكن في القلب الأول وبعد كده يجي الكلام، يجي الشهادة، يجي السيرة. هنا المبدأ المطلوب أن المسيحية ليست أخلاقيات. أي ديانة أخرى أخلاقيات، وتكاد تكون الأخلاقيات متشابهة، إنما المسيحية تغيير داخلي. هذا صوت إيدك، استنى شوية. المسيحية تغيير داخلي والأخلاقيات تجي بعدين. امتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. امتلأ الجميع من الروح القدس. يا جماعة خلوا صلاتنا هي طلب سيطرة ربنا، تملك ربنا على قلوبنا. الله يملأ قلوبنا، مش الصلاة انها شوية اعمال. لا، الصلاة من اجل طرق الناس لرب اساليبه. لكل من صلي من اجل تغيير الناس ونسيبه ليغيرهم بطريقه. ليس من حقنا ان نفرض طريقة على الناس ولا ان نقيس الناس بمقياس خاص.

من بنى هو من أولاه يقوم أو يسقط. إن كان الشيطان يستعمل الطرق المحدودة لإسقاط الناس في الخطية فتأكدوا أن الله له طرق من مواجهة الشيطان بكل وسيلة ليبطل سهامه وليبطل أساليبه. الرب يخلص، الرب يخلص. صل من أجل الشبان، صل من أجل الستات، صل من أجل البنات. امسكوا وما تخلوش عليهم، انما كثر الكلام ما يجيبش فايدة، انما الامسكات هو اللي يجيب الفايدة، لان المخلص هو الله. وكم من محاولات حاولناها سقطت بنتائج عكسية، وكم من صلوات سكبت من اجل الناس فاتت بنتائج فعلية. والرب حين يتقابل مع الانسان تسقط اشعته على هذا القلب وتدخل فيه وتنيره وتطهره. سواء كان هذا الانسان لم يعرف الله من قبل او انه عرفه وتعب وانهار، ولذلك يحتاج الى فعل متجدد من اجل قوة التوبة. فكلنا في احتياج الى تجديد التوبة وتجديد فعل الله من وقت لآخر. فما احيا الانسكاب وفعل الروح وطلب الروح. الروح القدس حل على التلاميذ وبعلامات واضحة. ما بيحلش علينا بعلامات واضحة، لكن انسكبوا قدامه وانتم ترون النتائج، ترون النتائج. ويقولوا لما حل على الناس اعطاهم قوة واعطاهم لسان، او اعطاهم خلاص واعطاهم لسان واعطاهم معجزات. الروح القدس يخلص ينظف الشمس لما تدخل في الحته تتعامل. الروح القدس يطهر واعطاهم لسان، واللسان مش دليل يكون لسان اجنبي انما لسان حلو. يحكي لي قريب احد الناس بقول لي ما احوجنا الان مرة اخرى الى المدارس الخاصة. فقال لي احكي لك حكاية حصلت معايا زمان. ورجل اسقفي بيقول لي ايه، بيقول لي كان انا كنت بشتغل ناظر في مدرسة، وبعدين بصيت لقيت في يوم داخل واحد فندي هايج، ازاي الولد فلان يضرب ابني ولا نافع فلوس ولا نافع مصاريف ولا نافع فلوس عشان خاطر ابني ينضرب، وانتوا ما تدخلوش داركم العيال في الحوش. قعدت لقيته هايج، بس ارتاح شوية ارتاح شوية. قال انا مش هسكت غير اذا مسكت هذا الولد وضربته، يا انت ابني وضربته قدامي. حاضر حجيب حجيب، بس لو سمحت معاك 5 ثواني. قال له الله بتضحك عليا ولا ايه؟ انا جاي لك عشان تتريق عليا. قال له معلش معاك 5 ثواني. هتطلع المناظر هتديها خرج 5 ثواني مدى الفراش. الكلام ده كان من حوالي 30 سنه. مدى الفراش قال له خد ال 5 ثواني دي روح هات شوكولاته كبيره. راح الفراش جاب شوكولاته كبيره وجاب. بعد جاب الولد قال له حبيبي انت ليه تضرب فلان؟ مش اخوك في المدرسه وانتوا تبقوا حلوين مع بعض؟ بابا جه وجاب لك الشوكولاته دي، خد ومعكش تزعل. فبيقول ان الزائر الولد بكى بكى
وعلى حال أن أكل الشوكولاتاية نأسمها سيد. فالليل أن ولي الأمر قال له أنا ما شفتش الأسلوب ده قبل كده، أنا ما شفتش الأسلوب ده قبل كده. أنت مش بس غيرت الولد، أنت غيرتني أنا كمان. مسيحية تدي لغة، تدي خلاص، تدي لغة، تدي معجزات. في حاجة جاية كمان بعد كده يوم 50 خدنا بالنا من ثلاث حاجات بس، الخلاص واللغة والمعجزات، لكن بعد كده هتيجي حاجة وهي الاحتمال، لأن الدنيا هاجت بعد كده والاضطهاد اشتغل. المسيحية أعطتهم الاحتمال. يا سلام يا سلام، خلاص، لغة، معجزات، سلام وفرح واحتمال. سلام سلام. عشان كده قال لهم ايه؟ سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. وبعدين ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم؟ من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أيضا أنتم لأنكم معي من الابتداء. كان عن روح القدس كلام مخلص، لأنه الفعل اللي رجعنا مسيحي أولاد الله ثاني، والفعل اللي رجعنا أولاد الله ثاني. احنا كنا من سنة ولا اثنين حفظنا ترنيمة نتكلم عن الخلاص وعن الروح القدس، يمكن بعضنا رجعت مكانها. بالصليب ربي سبالي اللهم اجعلنا مستحقين ان نكون اولادك، اللهم اجعلنا مستحقين لسكن روحك، يسكن روحك فينا ذهنا وناخذ القوه ضد الشيطان، ويكون لنا اللسان الجديد مع العالم، وتتمجد باعمالك في الكنيسه، ويكون لنا أيضا سلام محبة الأعداء في صلوات الرسل والقديسين في صلوات السيد العذراء في صلوات الشهداء الذين احتملوا الكثير. اسمعنا وبارك.

سفر دانيال الأصحاح التاسع. في السنة الأولى لداريوس ابن أحشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك. للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه، وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلفة المكتوبة في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم، كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر، ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك. فسهر الرب على الشر وجلبه علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته. والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد أخطأنا عملنا شرا. يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، إذ لخطايانا ولآثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل

لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع. لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعبي إسرائيل، وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء، وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال، إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم الرؤيا. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيسي 67 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. ويثبت عهدا مع كثيرين في 1 أسبوع، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. الأصحاح 10. في السنة 3 لكورش ملك فارس كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلتشصر، والأمر حق والجهاد عظيم، وفهم الأمر وله معرفة الرؤيا. في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أياما، لم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. وفي اليوم 24 من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، رفعت ونظرت فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقان بذهب أوفاز، وجسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولم تبقى في قوة، ونضارتي تحولت في إلى فساد، ولم أضبط قوة. وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي
ووجهي الى الارض، واذا بيد لمستني واقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي، وقال لي: يا دانيال ايها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي اكلمك به وقم على مقامك، لان الان ارسلت اليك. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا، فقال لي: لا تخف يا دانيال، لانه من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت، وهوذا كشبه بني آدم لمس شفتي، ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي: يا سيدي، بالرؤيا انقلبت علي اوجاعي، فما ضبطت قوة، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا ان يتكلم مع سيدي هذا، وانا فحالا لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة. فعاد ولمسني كمنظر انسان وقواني، وقال: لا تخف ايها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد، تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت: ليتكلم سيدي لانك قويتني. فقال: هل عرفت لماذا جئت اليك؟ فالان ارجع واحارب رئيس فارس، فاذا خرجت هوذا رئيس اليونان ياتي، ولكني اخبرك بالمرسوم في كتاب الحق، ولا احد يتمسك معي على هؤلاء الا ميخائيل رئيسكم.

باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 7 من اول الايه 17: وكما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم الله عليه لابراهيم، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا واساء الى ابائنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحد مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن إن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع بقى الرسل. احنا متوقفين عند دفاع القديس استفانوس، او الخطاب اللي قاله القديس استفانوس في المحاكمة. شفنا جزئين في الخطاب دوت. الجزء الاول كلام القديس استفانوس عن الاباء البطاركة الاولون، وركز على ابراهيم، وقلنا سبب ما انه ركز على ابراهيم انه ابراهيم هو الاصل بتاع شعب اسرائيل. شفنا الجزء الثاني في دفاع القديس استفانوس، اتكلم عن يوسف.

عبر بسرعة على إسحاق ويعقوب ورؤساء الآباء الاثنى عشر وركز على يوسف. قلنا سبب ما إنه ركز على يوسف إيه؟ إن يوسف يعتبر مخلص لإسرائيل، ربنا بعته علشان يكون سبب خلاص لإسرائيل من المجاعة، فكانت النتيجة إن هم حسدوا يوسف، فيوسف كمخلص رمز للمسيح. زي ما شفنا المرة اللي فاتت يوسف في كل حياته هو رمز للسيد المسيح، فزي ما عملوا في يوسف الرمز عملوا في المسيح الايه المرموز اليه المخلص الحقيقي. يعني استفانوس عايز يقولهم ان انتوا طول عمركم كده.

انتوا ترفضوه. شفنا بالنسبة ليوسف حسدوه، وشفنا ازاي دي انطبقت على السيد المسيح في مثل الكرامين الأردياء، قالوا هذا هو الوارث هلما نقتله، وقال بيلاطس ان هم اسلموه حسدا. ده كان الجزء الثاني في خطاب القديس استفانوس. النهاردة نشوف الجزء الثالث، هيركز في حديثه على موسى. بس في الحقيقة انا مش هاخد موسى كله، هناخد جزء منه، ولانه الحديث عن موسى طويل شوية، وهنسيب جزء بنعمة المسيح في مرة اللي بعد كده. قبل ما نشوف كلام القديس استفانوس على موسى، افكركم الاتهام اللي هم اتهموا بيه استفانوس. اتهموه بانه بيقول كلام تجديف على موسى وعلى الله. فاحنا دلوقتي هنسمع كلام القديس استفانوس على موسى، وهنكتشف ان استفانوس ما كدفش على موسى، بل بالعكس هنجد استفانوس اكرم موسى واداله الاكرام اللي لائق بيه. وفي سرده لحياة موسى هنكتشف انه اباء اليهود هم جحدوا موسى، وهم اللي رفضوا موسى مش القديس استفانوس. يعني الاتهام اللي هم بيتهموا بيه استفانوس ان انت جدفت على موسى، هنلاقي استفانوس في الخطاب بتاعه يقول لا، ده انتوا ابائكم هم اللي لم يكرموا موسى، زي ما هنشوف في القصه. حياه موسى احنا عارفين موسى عاش 120 سنه. القديس استفانوس مقسمها لثلاث اقسام: 40 سنه في قصر فرعون، قال في الايه 23 ولما كملت له مده 40 سنه خطر على بالي أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. يبقى استفانوس قال لنا إن موسى قعد في قصر فرعون لمدة 40 سنة. بعد كده خد 40 سنة تانيين في حياة موسى في البرية، قال عنهم في الآية 30 ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سين. يبقى كده موسى عنده كم سنة؟ 80 سنة. لو رجعنا لسفر الخروج، ما قسمش سفر الخروج 40 سنة في القصر و40 سنة في البرية، لكن سفر خروج قال لنا ان موسى لما وقف قدام فرعون كان سنه 80 سنة. 80 سنة عاش قد ايه في القصر، عاش قد ايه في البرية، ما ايه ما نعرفش. لكن استفانوس واضح من التقليد ان ده كان تقليد منقول عند اليهود، كانوا مقسمين ال 80 سنة دول 40 سنة في الهيكل، 40 سنة في قصر فرعون، و40 سنة فين؟ في البرية. ودي تورينا ان الكتاب المقدس بيكمل بعضيه. يعني لو خدنا سفر الخروج لوحده ما نعرفش ان نقول موسى قعد في القصر قد ايه. كل اللي احنا عرفناه زي ما بقول لكم ان هو واقف قدام فرعون وكان عنده 80 سنة. استفانوس قسمها لنا، قال لنا 40 كانوا في القصر و40 في البرية. بعد كده القسم الثالث في حياة موسى، 40 سنة بقى مع الشعب في برية سينا، قالهم في الآية 36 هذا اخرجهم صانعا عجائب وآيات في ارض مصر وفي البحر الاحمر 40 سنة. يبقى حلو حياة موسى 120 سنة متقسمة ثلاث أقسام بالتساوي: 40 سنة في القصر، 40 سنة في البرية بيرعى غنم يثرون، 40 سنة مع شعب إسرائيل في برية سينا لغاية ما وصلهم على حدود أرض كنعان. إحنا هناخد أول 40 سنة بس النهاردة، هناخد أول إيه؟ أول 40 سنة. في 40 سنة هناخدهم في إيه؟ في ساعة. ده إيه؟ ده أوكازيون. يقول في الآية 17 وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم. كما كان يقرب وقت الموعد، يعني وقت الميعاد اللي ربنا كان مديه لإبراهيم. إيه الميعاد اللي ربنا اداه لإبراهيم؟ لما نرجع لسفر التكوين، ربنا قال لأبونا إبراهيم إنه النسل بتاعك هيكون في أرض غريبة لمدة كم سنة؟ 400 سنة. فشعب إسرائيل احنا سايبينه فين آخر مرة؟ آخر مرة مع يوسف، المرة اللي فاتت كان شعب إسرائيل موجود في مصر، قعدوا في مصر كام؟ 400 سنة. 400 سنة دول في أسبوع، يعني احنا الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن ايه؟ عن يوسف. ففي أسبوع عدينا ايه؟ 400 سنة. يعني بنجري معاكم عشان ما تقولوش أبونا بيطول في سفر أعمال الرسل. 400 سنة في أسبوع، 40 سنة ناخدهم في ساعة النهاردة. لما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، يعني خلاص ال 400 سنة قربوا إيه؟ قربوا يخلصوا. كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. لو رجعنا نشوف إسرائيل عملوا إيه في ال 400 سنة دول اللي قعدوهم في مصر، هنلاقي إنه سفر الخروج قال لنا إنه يوسف أول ما جاب إخواته قال لهم قولوا لفرعون إن أنتوا رعاة غنم، دي شغلتكم،

ففرعون قال له فأفضل حتة في أرض مصر سكنه. فيوسف علشان درس أرض مصر كويس فرح مسكنه في حتة اسمها جاسان. جاسان دي اللي هي محافظة الشرقية حاليا، ده كان المكان اللي اليهود ايه سكنوا فيه. وفي الحقيقة يوسف بقى اختار الحتة دي لأن يوسف برضو ايه واعي. الفرع الشرقي بتاع نهر النيل كان فيه تفرعات كتيرة جدا في الجهة الشرقية، فكانت الأرض كلها أرض خضرة، فكانت تصلح أنها تكون إيه مرعى للغنم. فيوسف اختار حتة الأرض دي فسكنوا في أرض جاسان. لكن في الحقيقة مش كل اليهود استقروا في أرض جاسان. بعد شوية لما بدوا يكتروا فبدوا بقى يتشعبوا في كل أنحاء إيه مصر، وبدوا يتولوا مهام مش بس رعاية الغنم، لكن بدوا بقى يشتغلوا في التجارة وياخدوا مراكز، فانتشروا في طول البلاد وعرضها، رغم ان هما اول ما بدوا في جاسان اللي هي محافظة الشرقية. يوسف قبل ما يموت كان وصى اسرائيل وصي، قال لهم ايه؟ ان انتوا هتخرجوا من مصر، فوانتوا خارجين خدوا الايه العظام بتاعتي. يوسف عند موته ذكر خروج بني اسرائيل زي ما قال بولس في العبرانيين، واوصى من جهة عظامه. وكان حكمة يوسف من كده ان عايز يقول لإسرائيل احنا عايزين في مصر وفي خير كتير ومراكزنا حلوة، وانا تاني راجل في مصر بعد فرعون، وانتوا وصلتوا المراكز عالية، بس برضو مش عايزكوا خير مصر ده ينسيكوا ان احنا موجودين في مصر على طول ولا غربة؟ غربة. طيب ايه اللي يفكركوا ان احنا غربة؟ اهو خلوا العظم بتاعي ايه مع كل ما تبصوا للعظم ده تفتكروا الوصية اللي انا وصيتها لكم ان احنا هنخرج من مصر واحنا خارجين هناخد عظام يوسف. يبقى مهما قعدنا في مصر ومهما كبرنا في مصر احنا مسيرنا ايه؟ هنخرج. فكان هدف يوسف من الوصية بتاعت عظامه ديت ان اسرائيل يظل متذكر ان احنا ليس لنا ها هنا مدينة باقية. لكن للأسف اسرائيل نسيوا الوصية بتاعت يوسف، ولما بدأ الخير يكتر في مصر والفلوس تكتر فبدوا يستقروا في مصر وانسجموا من مصر، لدرجة انه ظلوا يذكروا مصر وخيرات مصر حتى بعد ما ايه ما خرجوا. لما موسى خدهم في البرية وكانوا قعدوا مثلا 3 أيام مش لاقيين مية، ولا قعدوا فترة ما كانش فيه اكل قبل ما ينزل المن، قالوا له فين مصر وعز مصر وخير مصر ده، احنا كنا بنقعد جنب قدور اللحم، كنا بناكل الكرات والثوم والبصل. يعني دي توريكوا قد ايه مصر ديت يعني كان ليها تأثير قوي في نفسية الايه اليهود، رغم ان هم نزلوا في مصر وفرعون كان عاملهم بالصخرة، لكن برضو ظلوا يذكروا خير ايه خير مصر. يوسف ما كانش غرضه كده، يوسف كان عايز يخليهم باستمرار يحسوا ان هم في مصر دي مش بلدهم، هم في مصر غربة، لكن في الحقيقة هم ما كانوش ايه أمنة لوصية يوسف وبدوا ينسوا نفسهم. لدرجة ايضا يحكي لنا سفر الخروج وسفر العدد ان بعد ما خرجوا من مصر فمرة جيهم تأمروا ضد موسى وقالوا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، هلما ننتخب لأنفسنا رئيس ونرجع لفين لمصر تاني. دي تحسسكوا قد إيه مصر دي كان لها تأثير قوي على فكر الإيه اليهود متعلقين بها جدا وعايزين يرجعوا تاني. فيقول بقى الكديس استفانوس عن 400 سنة دول، ادي ده كان المجمل التاريخ بتاع اسرائيل في 400 سنة، لكن الحته اللي تخصنا بقى كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. احنا دخلنا مصر كام نفس المره اللي فاتت اللي مننا فاكر؟ 75 نفس. قعدنا في مصر كام سنه؟ 400 سنة. طلعنا من مصر كام ماشين؟ ماشين يعني راجل سنه فوق 20 سنة، من 20 فما فوق 600، لا 2 مليون ده الشعب كله بالرجاله باستاد بالعيال، لكن الرجال اللي فوق 20 سنة قال عنهم سفر الخروج الاصحاح 12 الايه 37 كان عددهم 600,000 ماشين. يعني لو اعتبرنا ال 75 كلهم رجاله، هم ال 75 مش رجال، ال 75 دول قلنا عشيره يعقوب يعني فيهم الستات، لو اعتبرنا 75 نفس في 400 سنة وصلوا 600,000. قعدت احسبها كده لقيت البني ادم الواحد في 400 سنة جاب 8,000 واحد، البني آدم الواحد في السنة جاب 20 واحد. طبعا تقولي لي ازاي دي سنة يعني الخلفة كام؟ 9 شهور. بس احنا في الحقيقة يعني عايز احسبها بقى ايه بطريقة ذكية،
لو احنا تجاوزنا اول فترة والراجل دوت كان خلف ولد واثنين وثلاثة واربعة وخمس والعيال دول كبروا، ففي خلال السنة هو عنده مثلا قرطة عيال 12 عيل، كل واحد من العيال دول ايه اتجوز وخلف في السنة، واخدين بالنا؟ يعني مش هنحسب بقى من اول 400 سنة من اول يوم، لا ما اول يوم هم 75 ما يلحقوش يخلفوا، لكن لما نفوت سنة واثنين وثلاثة متوالية حسابية هنلاقي المتوسط انه النفر الواحد في السنة جاب كام واحد؟ 20. وعشان كده القديس استفانوس لما بيذكره ومش بيذكرها كقصة، ده بيذكر بقى ده عمل ربنا مع ايه اسرائيل، انه كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. دي معجزة، دي معجزة انه يقعدوا 400 سنة يطلعوا من مصر 600,000 ماش، دي في حد ذاتها ايه انه ربنا كان بيكتر في الايه، بيكتر في الشعب، مش بس من جهة المدة والعدد الكبير اللي جه، لكن من جهة ان كان عليهم في مصر كمان في ايه اضطهاد. سمعنا انه فرعون امر انه القابلتين ايه وهما بيولدوا الست العبرانية، متى نظرتنا العبرانيات جلسات على الكراسي، كانت الست العبرانية لما تولد تقعد على كرسي، كرسي ملهوش قرصة يعني، والقابلة تقعد في الأرض وتولدها. حتى الصور اللي في المعابد الفرعونية رسمت منظر الولادة بنفس المنظر ده، ودي من ضمن الحاجات اللي في الآثار اللي بتأكد صحة الكتاب المقدس، مش زي دلوقتي ست بنايم على السرير وحاجات زي كده، دي كانت طريقة الولادة زمان. ففرعون قال لهم لما تلاقوا ستات العبرانيات جلسات على الكراسي وانتوا بتولدوا تحت، شوفوا الولد لو هو ذكر روحوا ايه خانقين، لو ولا لو بنت استحيوها. ليه؟ ما البنت لما تتجوز واحد مصري فهجيب ولد مجنس، يعني مش هيبقى منتمي قوي لاسرائيل، ويبقى كده ضمننا انه الشعب ده عدده يقل وانه ما يعملش ثوره، وانه ده كان فكر ايه. فرغم الاضطهاد اللي وقع على اليهود ورغم المده الصغيره، لكن ربنا ايه كتر الشعب، حتى انه الكتاب المقدس قال ان القابلتين خافتا الله، ما نفذوش كلام فرعون، كانوا يلاقوا الولد الذكر وايه يسيبوه. لما فرعون ناداهم ايه الحكايه؟ قالوا له بصراحه قبل ما بنروح البيت نلاقي ست ولدت ايه لوحديها. العبرانيات لسنا كالمصريات، الست المصريه ايه صحتها زار من زمان يعني، صحتها ضعفانه، فيعني ايه تقعد تولد تغيب لغايه ما تجيلها القابله الدايه يعني. لكن العبرانيات قبل ما بنوصل البيت نلاقي الست ايه ولدت، فخلاص خدوا العيل واستلموه، هنعمل لهم احنا ايه. طبعا ده كان كذب من القابلتين، لكن زي ما قال سفر الخروج ان هم عملوا كده لانهم خافوا من مين؟ خافوا من ربنا. يعني استفانوس بيلمح انه اجدادنا في مصر كانوا مضطهدين، ورغم كده كانوا بايه بيكتر ولا بيقلوا؟ بيكتر، لدرجه انه سفر الخروج قال بحسبما اذلوهم هكذا ايه نموا. دي معجزه، معجزة انه العدد الصغير ده 75 نفس عشيرة ستات ورجالة، بعد 400 سنة يوصلوا 600,000 راجل. دي معجزة، ده غير انه كان كمان عليهم اضطهاد وكانوا بي ايه بيموت فيه، ورغم هذا الشعب قاعد ايه يزيد. يعني استفانوس بيقولهم بطريقة غير مباشرة، انتوا دلوقتي بتضطهدوا في الكنيسة وعايزين تموتوا في المسيحيين، ورغم هذا برضو المسيحية حتى ايه حتزيد. ده المناخ يا احبائي اللي تملي الايمان بينمو فيه، في الاضطهاد، في الضيق، في الالم. الشيطان بيظن ان الضيقات ديت ممكن تقضي على المسيحيين، لكن في الحقيقة المسيح الحقيقي الضيق يخليه ايه يزيد، زي النخل بالظبط. فالجماعة اللي بيزرعوا يعملوا كده، لما يجوا مثلا عايزين يزرعوا نخل، يجوا يحطوا الشتلة بتاعته اللي هي النخلة الصغيرة ديت في ايه؟ في شهر أمشير. شهر أمشير ده شهر ليه؟ الزعبيب، زعبيب أمشير. طب العقل يقول ايه؟ يعني لو راح يعني انا بمخي كده عايزين نحط شجرة صغيرة، نحطها في جو يكون ايه؟ هادي، عشان قبل ما الشجرة تكبر تقدر ايه؟ تقاوم الريح. لكن في الحقيقة لا، الحقيقة الطبيعة اللي ربنا عملها في الشجرة، الطبيعة اللي ربنا عملها في الشجرة انه كل ما الهواء يشد عليها كل ما هي تعمل ايه جذر. عشان كده الكتاب قال الصديق قال ايه كالنخلة يذهو. في النخلة في حاجات كتير، من ضمنها انه كل ما الهواء يزيد عليه كل ما هو ايه
يزيد يتأثر تأسس أكتر، إلى أن قام ملك

آخر ولم يكن يعرف يوسف. يعني احنا عارفين مصر كانت بتحكمها الايه، الاسره ال 18 والاسره ال 19، مش كده؟ مش خدته كده في التاريخ؟ ففي اسره جديده، طبعا صعب ان احنا نحدد بقى تواريخ بالنسبه لتاريخ مصر القديم، مش دقيق جدا كتاريخ. فالاراء كترت قوي، يوسف عاش في ايام انهي فرعون، وموسى في انهي فرعون، وخرج في انهي فرعون، واللي زلوه، يعني كل العلماء كل واحد قال له رأيه، وكل واحد أثبت رأيه ببراهين. لكن في الحقيقة ما نقدرش نقول إن في حاجة محددة فعلا مين الفرعون اللي وصل أيامه يوسف، مين الفرعون اللي زل في إسرائيل، مين الفرعون اللي هلك في الأحمر، ما نقدرش نحدد. يعني كلام العلماء فيه كتير، فما فيش حاجة جازمة فيها. لكن اللي يهمنا إنه قام ملك آخر على مثل لم يكن يعرف يوسف. البعض قالوا ان يوسف راح ايام الهكسوس، فكان الملك اللي موجود من الهكسوس، الهكسوس في اسيا الصغر، ويوسف جاي من ارض اسرائيل من اسيا، فعشان كده خلى يوسف تاني رجل في مصر من بعديه. بعد كده جه احمس، عمل ايه في الهكسوس؟ طردهم. احمس ده مصري، فقال لك انا هسيب الناس اليهود دول ايه نفس جنسية الهكسوس، فبدأ يزل فيهم. ايا كان، المهم ان هو قام ملك جديد في مصر، اسره حاكمه جديده غير الاسره اللي كانت تعرف مين يوسف وعمل يوسف، الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف. عمل ايه بقى الملك الجديد دوت؟ فاحتال هذا على جنسنا، بدا يستخدم الايه، المكر. بس لقى اليهود عددهم ايه، بيكتر. نزل في 400 سنه عددهم قاعد يزيد بطريقه معجزيه، قال احنا لو نزل هنسيبهم، ده هياخدوا مننا البلد. فبدأ يفكر بدهاء وبخبص ازاي ايه يقضي على اسرائيل. فاحتال هذا على جنسنا، اساء الى ابائنا. ايه الاساءة اللي عملها؟ انه خلى اليهود يشتغلوا في مصر عبيد، وبقى يعني عينكم تشوف المصري لما ايه يتسلط حاجة بقى، يعني عارفين لما بيقولوا المصري فرعون، دي حقيقة. شوفوا يعني احنا مصريين، وانا اموت في تراب مصر بصراحة، يعني بلد الواحد بيحبها، بس دي حقيقة انه المصري لو اتسلط بيبقى صح فرعون يتكبر طبيعة فينا، زي ما خدنا من اجدادنا الحاجات الحلوة، يعني احنا هنستنكف برضو، خدنا منهم الايه الحتة الوحشة ديت. فقالوا لهم بس انتوا بقى تشتغلوا ايه سادة، واليهود دول ايه عبيد عندكم. بقى المصري بس سادات كده ايه، دي هواية عنده، ازاي ايه ازاي تسلط. مره جاب واحد مصري حطه قدامه قلتين، قالوا له يا عم انت تقعد هنا علشان ايه تحافظ على القلتين دول والناس تشرب منهم. قال لهم يعني انا مسؤول عن القلتين؟ قالوا له ايوه انت مسؤول. قال لك بس انا بدور لا يشرب. فجاي واحد يشرب، قال له تعالى اقف ما تشربش. ايه يا عم انا عطشان، شربش من القله دي، اشرب من القله ديت. هو كده عشان بس ايه يمارس ايه سلطان مزاجه. فعينكم تشوف النور بقى، الا يعني ايه لما المصري يتسلط. فعملوا ايه في اليهود بقى ورخر؟ يعني هي العداوه ما بين اليهود والمصريين مش ايه، مش ما دي حاجه في جدرهم، ده ما دي حاجه في تكوينهم، ده المصريين دول ايه عملوا فينا ايه، زلونا. فاساءوا الى ابائنا حتى جعلوا، يا ريت بس كده، حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. جعلوا أطفالهم منبوذين إزاي؟ زي ما قلت لكم الأول، قال للقبيلتين تموت الذكور. بعد كده لقى الحكاية مش نافعة، راح أصدر بقى فرمان فرعوني، إيه كل ابن ذكر يولد ويطرح فين؟ في النهر. صاروا بقى بصوا التجبر بتاع فرعون، جبروت. أصدر قرار أي ست يهودية تبولد ابن ذكر تمسكه ترميه فين؟ في النهر، هي بإيديه، ولو هي ما رمتوش هنيجي إحنا إيه؟ نرمي. جعلوا أطفالهم إيه؟ منبوذين لكي لا يعيشوا. وبقى مزاج بقى عند المصريين يشوفوا ست يهودية حامل، يبتدوا إيه يراقبوا لغاية ما يجي يوم الولادة، يروح يحطوا ودانهم جنب الشباك، إيه واد ولا بيت؟ إيه واد، اجري جري على البوليس، الحق الست اليهودية دي إيه جابت ولد. جعلوا أطفالهم منبوذين، بدوا المصريين ينبذوا اليهود، وبقوا يتربصوا بيهم، بس واحدة تولد بس إيه ولد ذكر. ربنا عنده قانون بالكيل اللي بيه تاكلوني ايه يكليكم. في الحقيقة احنا ربنا كيل لنا مرتين في الموضوع دوت، احنا كمصريين يعني ربنا يعني ايه رد لنا لايه

ولد موسى يعني يا موسى ده انت يعني وش فقر جاي في الايام اللي فرعون بيدبح فيها في العيال. لا ده هو ربنا قصد. تبدو الصورة قاتمة لكن في الحقيقة ده قصد الله، ودي حكمة إلهية. لو كان موسى اتولد قبل كده ما كانش في الخير، لكن قصد ربنا وتدبير الله وخير الله ان موسى يتولد في الوقت اللي فرعون بيعمل ايه فيه في الاطفال بيدبح فيهم. انت تقولي ده موسى ده وش فقر، ربنا يقول لك دي حكمتي واصبري وهتشوفي اللي انا ايه اللي انا بعمله. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميل، وجمال موسى دوت برضو ايه داخل في الايه في الخطة بتاع ربنا. لما كنت مسافر بره قعدت عاتب على ربنا، بقول له يا رب يعني ايه انا ليه عتاب معاك، ما تزعلش مني يعني، مش احنا كلنا ابونا ادم وامنا حواء، ولا يعني في اختلاف؟ مش كل البشر دول يوم اب واحد وام واحده؟ قلت له يا رب اشمعنى العجينه بتاعتنا خليتها كده متبعجره، وعجينه الاجانب عجينه ايه وش حلو وعينين حلوه وشعر حلو، ما شفت فيهم حد شكله مش قد كده يعني. فالموضوع ده ازاي يعني، ليه كلنا اب واحد وليه هم كلهم حلوين واحنا يعني نشكر الله؟ دي السبب يعني. اتأثرت جدا بالموضوع ده يعني، يعني انا صعبان علي صعبان علي يعني، ليه ربنا عمل فينا كده يعني؟ مش عارف. فالنهارده بقى موسى كان موسى ايه، دي برضو داخله في الايه في الخطه. فر موسى ده ما كانش جميل، كانت الخطه بتاعت ربنا ايه باظت يعني، برضو الحته دي ريحتني شويه، ما انا بقول لكم انا كنت محتار. جمال موسى دوت نجا من الموت كم مره؟ مرتين. المره الاولانيه ابوه وامه لما لقوه جميل قالوا بلاش ايه نموته. بالايمان موسى لما ولد اخفاه ابواه 3 اشهر اذ رايا ان الصبي جميل ولم يخشيا من امر الملك. لو كان الولد موسى مولود مبعجر كده امك تقول لك ايه هو مش موسى مش الفرعون بيقول لنا موتوا العيال؟ آه يلا بقى. اول ولد شكله وحش يعني وهي جات لوحديه جات لوحديه يعني، هدخل نفسي تحت مساءله فرعون والولد ما يستاهلش؟ لكن لما لقيت الولد جميل قالت لا احنا ايه خساره نموته. في الحقيقه هي ابو موسى وامه كان عندهم ايه؟ بالايمان موسى لما ولد. ايه الايمان؟ عارفين ان 400 سنه قربوا ايه اخلاص، يبقى اذا احنا قربنا نخرج منين؟ من مصر. خليني مخبيه الولد في البيت يمكن نطلع النهارده يمكن نطلع بكره، ما هو 400 سنه ايه خلصوا. شفتوا بقى ايمان ابو موسى وامه يكابد وعمران ابو موسى. فده نمره واحد، جمال موسى نجاه، يبقى ربنا خلق موسى جميل لايه؟ لحكمه. الامر الثاني، جمال موسى خلى بنت فرعون لما تشوفه في النهر ايه، لو كانت فتحت الصفط ولقيت ولد شكله مبعجر ترى عامله فيه ايه؟ معمداه، بس يعني معمداه لتحت يعني مغطسه يبقبق في المي. لكن لما لقيت الولد شكله حلو قالت خساره ان انا ايه راحت ايه مطلعه. يبقى جمال موسى كان داخل في الخطه ولا مش داخل؟ انا قلت بس يبقى في خطه ربنا عاملها قاصد ان يخلي المصريين يعني او نشكر الله ويخلي الاجانب حلوين قوي. اكيد دي خطه عند مين انا مش عارفها ايه، بس يعني ما انا مش عارف، بس يا بالتاكيد هو ربنا له ايه له حكمه في كده. قد يكون ده من ضمن الشوك اللي ربنا بيحطه في العش عشان الواحد ايه. لكن في النهايه اللي انا قصدي اقوله يعني، طبعا الجمال جمال الايه، طبعا هو موسى فعلا كان جميل فعلا، لدرجه انه التقليد يحكي عن موسى ان لما كانت امه تشيله وحد عينه تيجي على عين الولد تفضل عينه ماشيه كده مع الولد كده لغايه ما ايه يعني تخيلين المنظر، شوف لما راح تشوف حاجه حلوه قوي فمش عارف ينزل عينه. او بيقولوا كان جمال موسى كده، كان جمال اخاز، كان في مسحه الهيه من ربنا. لكن في الحقيقه برضو يعني احنا نصبر نفسينا بالاتي يعني، طب واحنا يعني انه يوحنا زبير فهم قال لنا يا جماعه مش مهم الجمال الايه، المهم الجمال الايه الداخل. احنا الجمال البراني ده ملناش يد فيه، لكن ربنا ساب لنا تشكيل الانسان الايه الداخلي نجمله بالمحبه بالطهاره بالاتضاع بالتسامح زي ما احنا ايه عايزين. وده بينضح على دوت ننسي عجرم كويسه برضه. طيب هي كويسه فعلا البنت دي قلبها زي الاطفال يعني، انا مش طفله يعني، ما تسمعوها هي بتتكلم

انا بحرضكم على الايه؟ على الشر. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا. ولما نبز، امه قعدت مخبيه لمده قد ايه؟ 3 اشهر. بعد 3 اشهر بقى ما ايه؟ ما قدرتش بقى. هي كانت طول الثلاث اشهر دول متوقعه ان احنا ممكن نخرج منين؟ من مصر. لما ما خرجناش قالت لا مش هقدر بقى اخبي الولد اكتر من ايه؟ من كده. لكن برضو عملت عمل يدل على الايمان برضو. يكابد دي جبارة. تصوروا ام هتحط ابنها في صندوق وتبنيه في المية، وفضلت ايه؟ قاعدة في البيت ومش راضية تمشي ورا الايه؟ ورا الصندوق. ليه؟ قالت لك انا واثقة ان ايد ربنا هتعمل ايه؟ هتحفظه. اخته مريم ما كانتش بنفس الايمان، فمريم قالت لا انا اروح امشي ورا اخويا اشوف هيجرى له ايه، في حين انه امه كانت اكثر ايمان، فقعدت في البيت وهي مطمنه ان الصبي في ايدين مين؟ في ايدين ربنا. زي ماما العذراء اليوم الفجر الاحد فضلت قاعده فين؟ في البيت. مريم المجدليه بتحب المسيح بس ما طاقتش، فراحت رحل فين؟ للقبر. تقولي لي مريم المجدليه اكثر حب للمسيح من ماما العذراء؟ لا، اكثر حب ايه؟ لامه. لكن ماما العذراء قاعده في البيت ومتاكده 100% ان هو ايه؟ انا اروح القبر اعمل ايه؟ انا هلاقي حاجه في القبر. لكن مريم المجدليه بتحب المسيح لكن ايمانها ايه؟ لا يقاس بايمان امنا العذراء، فقالت لا اروح ايه؟ اشوفه في القبر. فيكابد مطمنه 100%، انا حطيته في الصفط لكن انا واثقه ان ربنا هي ايه؟ هينتشله من الماء. لكن مريم قالت لا اروح اشوف ايه اللي هيحصل لاخويا. لما نبذ اضطرت بقى امه تحطه في الصفط وتسيبه. اتخذته ابنه فرعون وربته لنفسها ابنا. تقليد اليهود بيقول ان بنت فرعون دي كانت بنت عاقر ما عندهاش ولاد، فاول ما لقت الولد ولقت شكله حلو قالت بس ده اكيد ولد عبراني، اخده ايه؟ اربيه ويبقى ابن ليا، اتبناه. عشان كده يقول الكتاب فايه؟ رقت له، يعني ربنا حرك ايه؟ كان الشيء الطبيعي ان بنت فرعون تلاقي ولد في الميه وابوها اصدر امر كل ابن ذكر عبراني يترمي في البحر، يبقى ده ولد عبراني ولا مصري؟ بالتاكيد عبراني. المفروض كانت بنت فرعون تعمل فيه ايه؟ تفطسه. لكن ربنا لمس قلبها وخلاها تحن على ايه؟ على موسى، فخدته. واتربى موسى كابن ابنه فرعون. ده اللي قاله بولس في العبرانيين، ده اللي قاله استفانوس هنا. فتهذب موسى. خدوا بالكم الخطاب بتاع استفانوس مين بيسمعه؟ شاول الذي هو بولس. مش بعد الخطاب ده هيترجم استفانوس واللي هيرجمه هيحطوا الثياب بتاعتهم عند شاب يقال له شاول، وكان شاول راضيا بقتله. شاول الكلمات بتاعه استفانوس دي اتطبعت في ذهنه لدرجه لما جه يكتب العبرانيين بعدها بكذا سنه، ما حسبتش السنين يعني قبل ما اجي لكم، كلمات استفانوس دي يمكن تقريبا بنفس الالفاظ بولس ايه ذكرها في العبرانيين. من الشخصيات اللي أثرت جدا جدا جدا في بولس مين؟ استفانوس. أنا قلت لكم مرة قبل كده نفس نهج استفانوس اللي هو يبان إن هو عكس الرسل، هو كان نفس نهج مين؟ بولس، من جهة عدم التهود ورفض الختان ورفض عادات اليهود، كنا اتكلمنا في الحتة دي. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأفعال. قعد بقى موسى 40 سنة يربوه إن ده هيبقى إيه؟ فرعون مصر. جابوا له بقى إيه؟ الحاشية اللي يعلمه إزاي يتكلم واللي إزاي يتحرك واللي إزاي يأكل واللي إزاي. وكانت مصر في الوقت دوت هي إيه؟ سيدة العالم. لدرجة ان ربنا لما ادى الحكمة لموسى لسليمان قالت حكمة سليمان فاقت حكمة المصريين. ده دليل فعلا المصريين كانوا مشهورين بالايه؟ بالحكمة. مصر في الوقت دوت ده لغاية النهاردة التحنيط المصري مش عارفين يعرفوا ايه الاسرار بتاعته. لغاية النهاردة الالوان تروحوا المعابد الفرعونية الالوان زاهية. النهاردة العلم مع كل تقدمه ما يعرفش يعمل الوان بالايه؟ بالبريق دوت بعد شوية الطفي. فالمصريين دول تقدموا بنا الهرم سر من الأسرار، معرفتهم بالكواكب ازاي نور الشمس يدخل على وجه الملك يوم ميلاده ومش عارف يوم تجليسه على العرش، حاجة إذهال اللي عملوه المصريين دوت. فكل الحكمة دي مين اتعلمها؟ موسى. اتعلم الدين والسياسة والفلسفة والمنطق كل العلوم دي. كان مقتدرا في الأقوال.
يعني درس فلسفة ودرس منطق ودرس الأسلوب ودرس اللغات. تصوروا بقى لما كل المواهب دي تمتزج بموهبة الروح القدس يطلع لنا موسى اللي كتب أول 5 أسفار في الكتاب المقدس. الأسلوب أسلوب بديع جدا، أسلوب الإنشاء حتى في الكلام بتاع موسى، ده راجل إيه متهذب بكل حكمة المصريين. موسى كتب الأسفار 5، طب اتعلم منين موسى ازاي يعمل ورق ويكتب عليه؟ اتعلمها فين؟ في مصر. اتعلم ازاي يحفظ المخطوطات، مش اسرائيل لما كانت طالعه من مصر، مش موسى في البريه كتب ال5 أسفار وعبال ما وصل حدود كنعان كان موسى ايه مات. طب كتب 5 أسفار، طب كتبوا عليه على الواح حجاره؟ ايه هيشيلوا جبل المقطم يمشوا بيه اسفار موسى ال5؟ لا، ده موسى اتعلم في مصر ازاي يعمل الورق وازاي يحفظ الورق وازاي يعمل الحبر وازاي يحفظه وازاي يحافظ على المخطوطه، وسلم الحكايه دي لمين؟ لليهود. تهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال، والأسفار 5 تشهد أنه كان مقتدر في الأقوال. كمان كان مقتدر في حاجة تانية، لإيه؟ الأفعال. التاريخ يحكي أنه كانت الحبشة طول عمرها بتهجم على مصر ومصر مش قادرة على أثيوبيا اللي هي الحبشة، لغاية ما موسى قاد حملة عسكرية وقضى على إمبراطورية الحبشة وبدت مصر تسود على الحبش، والفضل لمين؟ لموسى. فكان قائد ايه؟ قائد شجاع. وعندنا من حياة موسى ما يؤكد هذا حادثتين. الحادثة الأولانية، موسى لما هرب من مصر وراح في البرية فلقى بنات يسرون، 7 بنات جايبين الغنم بتاع ابوهم وراحين يزقوه، فالرعاة راح يطلعوا يغلسوا على الايه؟ البنات السبعة دي، 7 بنات. فالرجال الرعاة راحوا ايه، ما خلوهمش يسقوا الغنم وركنوهم على جنب، راح مين اللي متصدر؟ موسى. يعني ايه من الشهامة بقى المصرية، موسى تربى يعني مصر طبعت على موسى، معروف المصري ان هو ايه شهم، عارفين بلاد بره ايه، تشوف الراجل صباح الخير صباح النور، عارفة لو انت بتصرخي جوه الشقة قال له دعوا بيك يصرخي مننا البكرة، لكن لما يشوفك الصبح ايه يبتسم كده بسمع عريضة جود مورنينج، طب لما تصرخي له ولا له دعوه ولا يعرفك. لكن المصري ايه شه، واحد يصرخ يجري. فموسى كان واخد الشهامه المصريه دي، فلما لقى بنات يسرون كده الرجاله بيعكسوهم راح ايه، تصور بقى لما موسى لوحده راح زاح الرعاه كلهم وخلى 7 بنات يزقوا الغنم ويمشوا في حمايه موسى. يعني موسى ده مقتدر في الافعال ولا لا؟ راجل راجل موسى. ايضا شفناه مقتدر في الافعال تاني امتى؟ لما خد شعب اسرائيل من مصر ومشي بيهم في البريه 40 سنة عشان تحسوا بيها. تخيلي حضرتك جينا جبناكي قلنا لك بصي يا تسوني هتاخدي 40 بنت تروحي بيهم جنينه الحيوانات توديهم وتايه وتلطمي، هتلطمي ولا ما تلطميش؟ قلت ما ابونا 40 بنت انا هلاحق على مين ولا مين، واللي تمسك لي في القرد واللي تمسك لي في الاسد مش عارف المه، هتحتاسب 40 بنت كده ولا لا؟ موسى طالع ب 600,000 راجل، كل راجل متجوز واحده ست عنده 3-4 عيال، واليهود يعني خلفتهم ايه خلفتهم كتير، يعني عددهم في المتوسط 2 مليون. صار بقى موسى بيقود 2 مليون ايه ده، يقودهم ازاي ده؟ صار انت معاك 2 مليون بني ادم، ده ازاي يقدر يمشيهم ويقعدهم وياكلهم ويشربهم 40 سنة؟ ده كان مقتدر في الأفعال ولا مش مقتدر؟ دوت كان قائد تمام موسى. دوت اتعلم فين موسى الحاجات ديت؟ في بلدنا مصر. شوفوا اعتزوا ببلدكم، بلدكم ديت هي، بس ما جاتش الورا غير يعني من ايه من القرن 7 وهي يعني جات في الدين، لكن هي طول عمرها مصر دي متقدمة وشعب راقي وشعب بتاع معرفة وبتاع علم وبتاع تحضر، بس يعني نصيبنا كده يعني. لا احنا بنحبها، ما يا رب يحصل فيها ايه على قلبنا زي العسل، بس يعني نفسنا ان مصر ترجع تاخد الايه الصدارة، لان فيها مصر يعني احق بهذا. الشعب المصري شعب يعني بتاع نور، يعني يفكر ويفهم، مش احنا مش همج، احنا مش رعاه، احنا شعب بتاع حضارة. الشعوب العربية اللي حوالينا كلها شعوب ايه بتوع ايه ابل ومواشي، كل العرب كده، ايه اصلهم شويه ايه.

شويه بقر وياخدوه. لكن المصري لا، المصري طول عمره صاحب حضاره. فانتوا تعتزوا ببلدكم، دي بلدكم ديت يعني حقيقي صدقوني. فموسى كان مقتدرا في الايه، في الاقوال والايه والافعال. بس فضل موسى حاجه ايه واحده بس، ايه اللي فضله؟ ان موسى طبعه ايه حامي. عايزين نعلم موسى ايه الحلم، طولة البال. دي بقى بصراحة يعني مش عند المصريين، المصريين معروف قلبهم ايه، قلبهم حامش. فموسى خد القلب الحامي ده مننا برضو. بس اللي فاضل لك يا موسى، انت مقتدر في الاقوال وفي الافعال وتمام، بس فاضل لك بس ان انت ايه تتعلم طولة البال. نعلمك ازاي طولة البال ديت، مصر مش هتعرف تعلمها لك. دي بقى محتاجة 40 سنة تانيين، بس فين؟ في الصحراء بقى. نوديك بعثة تدريبية لمدة 40 سنة نعلمك الصبر. طب يروح البعثة دي ازاي؟ ادي الآية اللي جاي. لما كملت له مدة 40 سنة خطر على بالي ان يفتقد اخوته بني اسرائيل. هو قاعد في القصر معزز ولا مش معزز؟ مكرم ولا مش مكرم؟ مكرم. طيب اليهود ايه في مصر، بيتزلوا ولا ما بيتزلوش؟ بيتزلوا. لك عم انا مالي، ما يتفلقوا، انا عايش ايه، عايش عز العز، انا مالي وماله. لا، موسى ما عملش كده. موسى رغم ان عايش عيشه مرتاحه، لكن صعب عليه اخواته اللي ايه، اللي مزلولين. ولما كملت له مده 40 سنه خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل. قال لا، اروح افتقد مين؟ اخواتي. المرتاح اللي مبسوط وليه له انزل افتقاد. افتقاد فين يا عم؟ انا قاعد في البيت ايه، في تكييف، في دش، في كمبيوتر، في مش عارف حد يشربني شاي وقهوه، قاعد ايه عز العز. ما يفكرش ينزل افتقاد، ينزل افتقاد بتاعي. يمكن يعني اللي هو يقول لك اهو ننزل ونبعده عن البيت شوية. طيب موسى، لا موسى راحت الراحة، ايه اللي يخليك موسى تنزل فما تقعد في بيتكو ايه؟ قال لك لا، دول ايه، دول اخواتي. ده اللي قاله بولس الرسول. بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضرا بالاحرى ان يزل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من جميع خزائن مصر. ليه؟ لانه كان ينتظر المجازاه. فموسى ساب القصر وعيشه القصر وعز القصر ونزل يدور على اخواته. خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، فظن، بص بقى ليه المشكلة بتاعت موسى، أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة. هو كان فاكر لما حينزل لهم هم حيفهموا أنه ده اللي حيخلصنا منين، من مصر. فظن أن إخوته يفهمون إن الله على يده يعطيهم نجاة، أما هم فلم يفهموا. طب أسأل سؤال، ليه ما فهموش؟ برافو، منشغلين بس. هو في الحقيقة هم في مصر فده كانوا مزلولين. ما لو كان أيام العز والغنى كنا نقول إيه، ملهيين في مصر. لكن في الحقيقة في الأيام دي هم كانوا في ذل وفي كرباك. طب ليه لم يفهموا؟ إيه؟ مش حاسين إن موسى منهم. لا، هم في الحقيقة كان في يعني كلام كده في وسطيهم ان احنا لينا واحد في القصر، الرجل الكبير ده بتاعنا. لكن اما هم فلم يفهموا. ليه؟ احنا بنفهم منين؟ من كلام الله. كلام ربنا قال لابراهيم انك هتقعدوا في مصر لمدة 400 سنة. لو كانوا هم دارسين لاقوال الله كانوا يفهموا ان 400 سنة دي قربت ايه؟ تخلص. وموسى دوت الرجل الكبير اللي في القصر عن طريقه هتكون الايه؟ النجاة. لكن هم مش دارسين اسفار المقدسة، فما فهموش ان الجيل بتاعهم هو الجيل نمرة كام؟ 4، جيل الخروج. اما هم فلم يفهموا. كنت بتكلم الحد الرابع في مصر، الحد الاخير. السيد المسيح قال من شجرة التين تعلموا المثل، ما تصارت اوراقها رخصا واخرجت اوراق تعلمون انه ايه؟ قريب. الحق اقول لكم انه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. قلت لهم ايه هو الجيل؟ قلت لهم الجيل اللي شاف ورقة التين بتخضر، شجرة التين بتخضر، هو ده الجيل اللي في ايامه هيحصل الايه؟ النهاية. الجيل اللي هيشوف شجرة التين ترجع تورق مرة اخرى هو ده الجيل اللي في ايامه هيجي المسيح في مجيئه الايه؟ التاني.

طيب شجرة التين بدأت تورق من سنة كام؟ 1948. اليهود اللي كانوا مشتتين في كل أنحاء العالم بدوا إيه؟ يرجعوا تاني. إحنا الجيل اللي عاصر دي ولا لأ؟ إحنا الجيل اللي عاصر؟ يبقى إحنا الجيل اللي هيشوف النهاية ولا لأ؟ إحنا الجيل اللي هيشوف مجيء المسيح التاني. أما هم فلم يفهموا ليه؟ مش دارسين الأصفار ومش عارفين إن إحنا الجيل الأخير. مفيش حاجة تاني، خلاص إحنا الآخر. يعني الحكاية قربت قربت قربت قربت على الآخر جد. يعني ممكن أول حضرتك تكوني اللي هتحضري المجيء التاني، بكترها بنتك، يعني بكترها بنتك، والحكاية إيه؟ قربت. أما هم فلم يفهموا. ليه ما فهموش؟ لأنهم مش دارسين الإيه؟ الكتاب. احنا وعظنا وعظة مخصوص اسمها إيه؟ يومين. المسيح هيجي بعد كم يوم؟ بعد يومين. واليومين بكم سنة؟ يوم عند الله بألف سنة، يبقى اليومين بكم سنة؟ بألفين سنة. تقول لي ربنا أنت بتتنبأ، الكتاب قال ليس لكم أن تعرفوا الأزمان والأوقات. لا، أنا ما أعرفش الزمن والوقت، لكن أنا أعرف علامات الأزمان، لأن المسيح قال لنا العلامات. فهم اليومين خلص 2000 سنة، احنا 2006 دي ما تجيش يعني اليوم بألف سنة، يبقى الست سنين دول ما يعملوش ايه 40 دقيقة ولا حاجة، فاحنا يومين واربعين دقيقة، فالحكاية مش ايه مش كتير يعني. اما هم فلم ايه فلم يفهموا، يا ريتكم تفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم، عادي برضو ايه من الاشارات. انا مرة بقول لكم الوعظة ديت كانت يوم ايه الحد الأخير في مصر، كنت مسميها إيه مش عارف يومان وإيه مش فاكر، ما عارفش مسميها يعني. في اليوم الثاني ظهر له، ما احنا برضو في اليوم الثاني المسيح إيه هيظهر يحيينا بعد يومين، وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمام، مش كده؟ طيب في اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فسقهم إلى السلام قائلا أيها الرجال أنتم إخوة. لا، اتنين يهود بقى بيتعاركوا، اول مره لقى واحد يهودي وواحد مصري، والمصري بيعمل ايه في اليهودي؟ بيدقره. عمل ايه في المصري؟ راح قتله. تصوروا يعني اتنين بيتعاركوا مع بعض. طب موسى يعني حوشه، طب يعني لطشه قلم. لا، موسى عمل ايه في المصري؟ قتله. ده دليل ان طبع موسى ايه، ده مش حامي، ده ملهلب فلفل مشطشط، طبع حامي خالص. فتاني يوم لقى اتنين يهود بي ايه بيتعاركوا، فسقهم الى السلام، راح مصالح ما بين، قال لهم ايها الرجال انتم اخوه، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا، الغلطان راح زق موسى وقال له ايه، من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ انت هتعمل لنا رئيس في، انت مالك ومالنا؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري؟ كنتش عايز تموتنا انا كمان؟ فموسى عارف ان الحكاية ايه انتشرت، هتوصل لمين؟ لفرعون. يقول له موسى ما انت اصل طبعك ايه، ما انت طبعك يهودي زيهم. فخاف موسى بسبب الكلمة دي وهرب. بس قبل ما يهرب موسى انا عايز اقف عند الحتة ديت، فالذي كان يظلم قريب ودفعه قائلا من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو في الحلقة دي بجاحة من اليهود ولا مش بجاحة؟ بجاحة. ده موسى ده جاي من القصر ونازل في وسطيكم ويعيش عيشتكم، ده انت المفروض ايه تكرمه. فهي قلة أدب من الرجل اليهودي اللي دفع موسى دوت. لكن في الحقيقة لسه التدبير الإلهي فاضله كم سنة ونخرج؟ 40 سنة. قال له موسى انت لسه ايه استعجلت شوي، احنا لسنا 40 سنة عبال ما نخرج تدبير ربنا. طيب معطل الاربعين سنة دول ازاي؟ نخلي الرجل اليهودي يقولك الكلمة دي فتروح تهرب في الصحراء لمدة ايه 40 سنة. يبقى الاربعين سنة دول عشان الزمن بتاع ربنا ايه يتم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الاربعين سنة دول علشان موسى لسه عايز يتعلم حاجة غير ان يكون مقتدر في الاقوال والافعال، عايز يتعلم الايه الصبر. كان الرجل موسى حليما جدا، دي محتاج 40 سنة في الايه في الصحراء. نمرة ثلاثة، لما يروح الصحراء يقعد فيها 40 سنة يدرسها بقى ويعرف السكك اللي فيها، عشان لما ياخد شعب إسرائيل في الصحراء يعرف يمشيهم، ما يتوهش إيه ما يتوهش فيهم. فاهمين الحكاية دي ولا مش فاهمينها؟ بس في النهاية برضو كلمة صعبة، من أقامك رئيسا وقال